0: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.
1: متى الأصحاح الأول. هذا سجل نسب عيسى المسيح ابن داود ابن إبراهيم. إبراهيم أنجب إسحاق، وإسحاق أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب يهوذا وإخوته، ويهوذا أنجب فارس وزارح من تامار، وفارس أنجب حاصر، وحاصر أنجب آرام، وآرام أنجب عمينداب، وعمينداب أنجب ناحش، وناحش أنجب سالم، وسالم أنجب بوعز من رحاب، وبوعز أنجب عبيد من رعوس، وعبيد أنجب يسى، ويسى أنجب داود الملك، وداود أنجب سليمان من أرملة أورية، وسليمان أنجب رحبعام، ورحبعام أنجب أبية، وأبية أنجب آسى، وآسى أنجب يوشافاط، ويوشافاط أنجب يورام، ويورام أنجب عزية، وعزية أنجب يوتام، ويوتام أنجب آحاز، وآحاز أنجب حزقية، وحزقية أنجب منسى، ومنسى أنجب آمون، وآمون أنجب يوشيا، ويوشيا أنجب ياكونيا وإخوته وقت الأسر إلى بابل. وبعد الأسر إلى بابل ياكونيا أنجب سالتيل، وسالتيل أنجب زربابل، وزربابل أنجب أبيود، وأبيود أنجب الياقيم، والياقيم أنجب عازر، وعازر أنجب صادق، وصادق أنجب أخيم، وأخيم أنجب أليود، وأليود أنجب أليعازر، وليعازر أنجب ماتين، وماتين أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب يوسف رجل مريم أم عيسى الذي يدعى المسيح. فجملة الأجيال من إبراهيم إلى داود 14 جيلا، ومن داود إلى الأسر البابلي 14 جيلا، ومن الأسر البابلي إلى المسيح 14 جيلا. وتمت ولادة عيسى المسيح كما يلي: كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف، ولكن قبل أن تسكن معه تبين إنها حبلى من الروح القدس، وكان يوسف رجلها صالحا، فلم يرغب في أن يفضحها، بل أراد أن يتركها سرا. وبينما هو يفكر في هذا الأمر ظهر له ملاك من الله في حلم وقال له:
2: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك إلى دارك، فهي حبلى من الروح القدوس، وستلد ابنا وأنت تسميه عيسى، لأنه سينقذ شعبه من ذنوبهم.
1: وقد تم كل هذا تحقيقا لكلام الله بواسطة النبي الذي قال:
3: العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعونه عمانوئيل، ويعني الله معنا.
1: فلما قام يوسف من النوم فعل كما أمره الملاك، وأخذ امرأته إلى داره، لكنه لم يجتمع بها حتى ولدت ابنها، ودعاه عيسى.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الأصحاح الثامن. ولما نزل من الجبل تبعته جماهير قفيرة، فجاء إليه رجل أبرص وسجد له وقال:
2: يا سيد، إن كنت تريد فأنت تقدر أن تشفيني.
1: فمد عيسى يده ولمسه وقال له:
3: أريد، فاشفى.
1: وفي الحال شفي من برصه. فقال له عيسى:
3: إياك أن تخبر أحدا، بل اذهب إلى الحب وره نفسك، وقدم الهدية التي أمر بها موسى كبرهان لهم أنك شفيت.
1: ولما دخل كفرناحوم جاءه ضابط برتبة قائد 100 وتوسل إليه وقال:
4: يا سيد، خادمي راغد في الفراش في الدار مشلول ويعاني أشد الألم.
1: فقال له عيسى:
3: أنا أروح وأشفيه.
1: أجاب الضابط:
4: يا سيد، أنا لا أستحق أن تدخل تحت سقفي، ولكن يكفي أن تأمر فقط فيشفى خادمي. أنا عارف هذا، لأني أنا نفسي لي رؤساء، وأيضا تحتي جنود، أقول لهذا اسهب فيسهب، ولآخر تعالى فيأتي، ولعبد يعمل هذا فيعمل.
1: فلما سمع عيسى هذا تعجب وقال للذين يتبعونه:
3: أقول لكم الحق، لم أجد واحدا في بني إسرائيل عنده مثل هذا الإيمان. أؤكد لكم أن كثيرين سيأتون من الشرق والغرب ويجلسون إلى المائدة مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في مملكة الله، أما من لهم المملكة فيطرحون خارجا في الظلام، هناك البكاء وصرير الأسنان.
1: وقال عيسى للضابط:
3: اذهب، حسب إيمانك ستحصل على ما طلبت.
1: فشفي الخادم في تلك اللحظة نفسها. وجاء عيسى إلى دار بطرس، فوجد حماد بطرس راقدة في الفراش مريضة بالحمى، فلمس يدها فتركتها الحمى وقامت وبدأت تخدمه. ولما أقبل المساء أحضروا له كثيرين فيهم شياطين، فطرد الأرواح الشريرة بكلمة وشفى جميع المرضى. وبذلك تم قول النبي أشعياء:
5: حمل أمراضنا وأزال أسقامنا.
1: ولما رأى عيسى الجمهور حوله أمر بالذهاب إلى الشاطئ الآخر، وجاء أحد الفقهاء وقال له:
6: يا معلم، أتبعك في أي مكان تذهب إليه.
1: فقال له عيسى:
3: للثعلب جحر وللطير عش، أما الذي صار بشرا فليس له مكان يسند فيه رأسه.
1: وقال له واحد آخر من تلاميذه:
7: يا سيدي، اسمح لي أولا أن أذهب وأدفن والدي.
1: لكن عيسى قال له:
3: اتبعني وخلي الموتى يدفنون موتاهم.
1: وركب القارب فتبعه تلاميذه، وهبت عاصفة شديدة على البحيرة فقطت الأمواج القارب، وكان عيسى نائما، فراحوا أيقظوه وقالوا:
8: يا سيد، أنقذنا، نحن على وشك الغرق.
1: فقال لهم:
3: ما لكم خائفين يا قليلي الإيمان؟
1: وقام ووبخ الريح والأمواج فحل الهدوء التام، فاندهش الناس وقالوا:
9: أي رجل هذا حتى تطيعه الريح والأمواج؟
1: وجاء عيسى إلى الشاطئ الآخر، أي إلى بلاد الجدريين، وإذا برجلين فيهم شياطين خرجا من المقابر وقابلاه، وكانا شرسين جدا حتى لم يكن أحد يقدر أن يمر من تلك الطريق، وصرخا:
10: ما لك بنا يا ابن الله؟ هل جئت إلى هنا لتعذبنا قبل الأوان؟
1: وكان قطيع كبير من الخنازير يرعى على مسافة منهما، فتوسلت إليه الشياطين وقالت:
10: إن طردتنا فأرسلنا إلى قطيع الخنازير.
1: فأمرها بأن تذهب، فخرجت من الرجلين ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع كله وسقط من على الجبل إلى البحيرة وهلك في الماء. فهرب الرعاة وراحوا إلى المدينة وأخبروا بكل هذا وبما جرى لمن كان فيهما شياطين. فخرجت المدينة كلها للقاء عيسى، فلما رأوه طلبوا منه أن يرحل عن بلدهم.
11: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.

0: متى الأصحاح الرابع والعشرون. وخرج عيسى من بيت الله، وبينما هو في طريقه جاء إليه تلاميذه لكي يلفتوا نظره إلى مباني البيت، فأجابهم:
1: هل ترون كل هذه؟ أقول لكم الحق، لن يترك فيها حجر على حجر، بل يهدم الكل.
0: وبينما هو جالس على جبل الزيتون جاء إليه التلاميذ على انفراد وقالوا له:
2: قل لنا، متى سيحدث هذا؟ وما هي العلامة التي تدل على مجيئك ونهاية الزمان؟
0: أجابهم عيسى:
1: احذروا من أن يضلكم أحد، لأنه سيأتي كثيرون باسمي ويقولون أنا هو المسيح، ويضلون كثيرين، وستسمعون عن حروب وأخبار حروب. إياكم أن تنزعجوا، لأن هذا لابد أن يحدث، لكن ليست هذه هي النهاية. فتقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث مجاعات وزلازل في أماكن كثيرة. كل هذه هي مجرد بداية الآلام. ثم يعذبونكم ويقتلونكم وتكرهكم كل الشعوب بسببي، فيرتد كثيرون ويخون بعضهم بعضا ويكره بعضهم بعضا، ويظهر كثيرون يدعون النبوة ويضلون كثيرين، ويعم الشر فتبرد محبة الكثيرين، لكن الذي يثبت إلى النهاية ينجو. وتنتشر البشرى بمملكتي في جميع أنحاء العالم، وتصل الشهادة لكل الشعوب، ثم تأتي الآخرة. فمتى رأيتم الذي اسمه النجاسة والخراب الذي تكلم عنه النبي دانيال موجودا في المكان المقدس؟ افهم هذا أيها القارئ. فالذين في منطقة يهوذا يجب أن يهربوا إلى الجبال، ومن كان على السطح فلا ينزل ليأخذ ما في داره، ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه. يا شقاء الحبالة والمرضعات في تلك الأيام! صلوا إذن لكي لا يحدث هربكم في الشتاء أو يوم السبت، لأنه سيحل في ذلك الوقت ضيق عظيم لم يحدث مثله منذ بداية العالم إلى اليوم، ولن يتكرر أبدا. ولو لم تقصر تلك الأيام ما أمكن لأحد أن ينجو، ولكن لأجل المختارين ستقصر تلك الأيام. فإن قال لكم واحد في ذلك الوقت المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا، لأنه سيظهر من يدعون أنهم المسيح ومن يدعون النبوة، ويعملون آيات عظيمة ومعجزات لكي يضلوا الذين اختارهم الله لو أمكن ذلك. فانتبهوا، لقد أخبرتكم مسبقا. فإن قالوا لكم هو في الصحراء فلا تخرجوا إلى هناك، أو هو في البيوت من الداخل فلا تصدقوا، لأن مجيء الذي صار بشرا سيكون مثل البرق الذي يضيء من الشرق إلى الغرب.

حيث تكون الجثة تجتمع الجوارح. وفي الحال بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يضيء والنجوم تسقط من السماء والأجرام السمائية ترتج. وفي ذلك الوقت تظهر في السماء آية الذي صار بشرا، فتنتحب كل شعوب الأرض ويراه الناس آتيا على سحاب السماء بكل عزة وجلال، ويرسل ملائكته ومعهم بوق عظيم فيجمعون الذين اختارهم من الشرق والغرب والشمال والجنوب من كل مكان تحت السماء. تعلموا هذا الدرس من شجرة التين. متى لانت أقصانها وطلع الورق تعرفون أن الصيف قريب. كذلك متى رأيتم كل هذه الأمور أعرفوا أن الذي صار بشرا قريب، بل على الأبواب. أقول لكم الحق، كل هذه الأشياء ستحدث قبل أن يموت هذا الجيل. السماء والأرض تزولان، أما كلامي فلا يزول. لا أحد يعرف متى يحين ذلك اليوم وتلك الساعة، لا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن، إنما الآب وحده هو الذي يعرف. وكما حدث في أيام نوح سيحدث عند مجيء الذي صار بشرا. كان الناس في الأيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح إلى الفلك، ولم يكونوا على علم بما سيحدث حتى جاء الطوفان وأخذهم جميعا. فعند مجيء الذي صار بشرا سيحدث نفس الشيء. في ذلك الوقت يكون رجلان في الحق، يؤخذ واحد ويترك الآخر، وامرأتان تطحنان على الطاحونة تؤخذ واحدة وتترك الأخرى. فاسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي يوم يأتي سيدكم. افهموا هذا، لو علم صاحب الدار في أي ساعة من الليل يجيء اللص لظل ساهرا ولم يترك داره تنغب. فكونوا أنتم أيضا مستعدين، لأن الذي صار بشرا يجيء في ساعة لا تتوقعونه فيها. من هو العبد الأمين الحكيم الذي يثق فيه سيده ليعطي العبيد الآخرين طعامهم في وقته؟ هو الذي عندما يرجع سيده يجده يقوم بعمله. هنيئا لذلك العبد. أقول لكم الحق، إن سيده يقيمه على كل أملاكه. أما إن كان هذا العبد شريرا وقال في نفسه سيدي سيتأخر، وأخذ يضرب العبيد زملاؤه ويأكل ويشرب مع السكيرين، يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا يتوقعه وفي ساعة لا يعلمها، فيعاقبه عقابا شديدا ويجعل مصيره مع المنافقين، هناك البكاء وصرير الأسنان.

اسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. مستمعي راديو سمر السوداني في كل مكان، مرحب بكم وأهلا سهلا، حبابكم عاشرة بلا كشرة. معكم أنا أخوكم قسيس يماني في برنامجكم الصمود أمام العواصف. في برنامجنا دي احنا بنتكلم عن الكنيسة في كل مكان في العالم، وكيف تصمد أمام تجارب إبليس، وكيف حتى العائلة والأسرة ككنيسة مصقرة يكون عندها الاستعداد إنها تصمد أمام كل التجارب. وعنوان حلقة اليوم هو شخصية عدونا. خلونا نطلع فاصل موسيقي صغير ونرجع لحلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية المستمعين في كل مكان، وعشان احنا نصمد أمام تجارب إبليس محتاجين نعرف الشخصية بتاعت عدونا إبليس. وكلنا بنعرف إنه إبليس أو الشيطان هو عدو الله وعدو الكنيسة، بمعنى آخر هو عدو كل المؤمنين بالرب يسوع المسيح في كل مكان. وكلمة شيطان في اللغتين يمكن العبرية واليونانية عندها معنى واحد، هو المقاوم. إبليس هو الذي يقاوم أو يعارض المؤمنين، ويحاول على قدر ما يقدر إنه شنو كمان يقاوم الله أو إرادة الله من خلال إنه شنو يحارب أبناء المؤمنين في كل مكان. فنحن محتاجين نعرف شخصية عدونا حتى ما نستطيع إننا نهزمه باسم الرب يسوع المسيح. من ناحية تانية كمان أحباء المستمعين، إبليس يحاول يغشنا أو يخضعنا أو يخضع المؤمنين في كل مكان، يدّم اعتقاد إنه هو عنده قوة عظيمة. أحيانا يحاول يغشنا إنه هو يمكن يكون مساوي لربنا حتى، ولكن ده كلام ما صحيح جدا جدا. فإحنا ممكن من خلال فهمنا لشخصية إبليس نستطيع إننا شنو نجيف قدام كل التجارب بتاعته. وببساطة شديدة إبليس هو ملاك ساقط، ملاك زيه زي باقي الملائكة، لكن بكل أسف سقط لأنه رفض إنه شنو يخضع لسلطان وسيادة الله. كل الفكر فوق إبليس قال أنا أرفع كرسية فوق كرسي الله، عايز يعمل نفسه شنو مش معادل لربنا لكن كمان أعلى من ربنا، والنتيجة كانت السقوط، فهو ملاك وسقط من المركز بتاعه. وفي الحتة دي أحبائي المستمعين أنا عايز أنبه كل شخص مؤمن إنه أحيانا إحنا بنفكر إنه في ناس هم أعدائنا، وأحيانا بنسمي حكومات معينة بنقول ديل أعدائنا، ومرات نسمي أفراد أو جهات أو مؤسسات بشرية، لكن بكل صراحة المؤسسات أو الأفراد أو الحكومات هم ما أعداء لنا بقدر ما إبليس فقط استخدمهم كآنية في يده عشان ما يحاربوا الكنيسة وجماعة المؤمنين في كل مكان. وإحنا هنا في الحلقة دي حنمشي سريع كده، حنتكلم ببساطة ونكشف شخصية العدو بتاعنا إبليس. أول حاجة الكتاب بيعرفنا إنه إبليس هو حاكم ظالم. إبليس حاكم ظالم، بيتكلم سفر أفسس من خلال رسالة بولس الرسول للكنيسة في مدينة أفسس، بيعلمهم في أفسس 2 عدد 2 إنه إبليس هو رئيس سلطان الهواء، يعني عنده سيادة في الجو بشكل عام. في إنجيل يوحنا 14:30 بيتكلم كمان يوحنا بيقول إنه رئيس هذا العالم. المسيح بيقول رئيس هذا العالم يأتي وليس له فيه شيء. فالرب شبه إبليس بأنه هو رئيس هذا العالم، ما كده بس، لكن بولس يرجع في كورنثوس الثاني بيقول إله هذا الدهر، وبيرجع في إنجيل متى بيتكلم متى بيقول رئيس الشياطين، وفي حتة تانية بيتكلم بولس الرسول في رسالة تسالونيك يقول هو المعيق، يعني هو المعطل. فإذا إبليس هو حاكم ظالم من خلال كل الصفات دي اللي بتكشف لنا عن شخصيته، هو رئيس سلطان الهواء، هو رئيس العالم، هو إله هذا الدهر، هو رئيس الشياطين والمملكة بتاعت إبليس ككل، هو المعيق والمعطل للمؤمنين. فلو في أي لحظة أنت جاتك تجربة، أعرف التجربة دي جاتك من الحاكم الظالم من إبليس. النقطة الثانية بيتكلم عنها الكتاب المقدس، أو نكتشف من خلال شخصية العدو شخصية إبليس من خلال الصفات اللي بيتكلم عنها الكتاب المقدس. ففي سفر الرؤيا الصح 12 من 9 ل 11 بيتكلم كلام كثير، لكن بالمختصر إنه بيقول إنه إبليس هو المشتكي، هو الكذاب. ونتذكر كمان إنه في يوحنا يتكلم عنه الرب يسوع المسيح قال شنو، قال هو أبو الكذاب. سفر الرؤيا بيقول إبليس هو الكذاب، والرب يسوع المسيح ما قال كده وبس، لكن أضاف قال كمان هو أبو الكذاب. فإذا كل كذب وكل أفراد ممكن يكذبوا علينا، أعرف إنه إبليس وراء الموضوع دي. فإبليس هو أبو الكذاب وأبو كل كذب، فإذا هو من خلال هذه الشخصية هو المخادع، هو اللي بيجي يحاول يخضع المؤمنين أو الكنيسة أو الأسرة حتى تبتعد عن مسار الله وتمشي في اتجاه خاطئ. حاجة تانية كمان مهمة شديد، بولس الرسول بيكتب لكنيسة كورنثوس بيقول لهم إنه إبليس عنده المقدرة إنه يغير شخصيته إلى شبه ملاك نور. فإذا هو مخادع، بيجيك كده كأنه هو ملاك نور مرسل من الله،
لكن عايز شنو يخضع جماعة المؤمنين. ما كده وبس، لكن بيتكلم عنه في رسالة تسالونيكي، بيقول عنه هو المجرب، فإبليس هو الذي يجرب المؤمنين. في رسالة يعقوب بيتكلم يعقوب الرسول بيقول لا يغل أحد إذا جرب، إني أجرب من الله، لأن الله غير مجرب ولا يجرب أحدا بالشرور، ولكن نحن نجرب فقط من قبل إبليس لأنه هو المجرب. فإذا أحبائي، دي هي شخصية إبليس، هو حاكم ظالم، هو مخادع، هو مجرب للآخرين، هو يغير شكله إلى شبه ملاك نور حتى ما يستطيع يخضع جماعة الرب في كل مكان. أحبائي المستمعين، خلونا نطلع ونستمع إلى ترنيمة ونرجع نكمل حلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية مستمعي راديو السمر، وإحنا عنوان حلقة اليوم هو شخصية عدونا. فمن خلال الصفات الرئيسية اللي بيقول الكتاب المقدس عن إبليس بنقدر نعرف شخصية العدو ونقدر أن إحنا نقيف ونصمد في حربه ضدنا. فعرفنا إنه هو الحاكم الظالم، هو المخادع، هو كمان المهلك، يعني هو كان غتال للناس منذ البدء بيقول إنجيل يوحنا. وفي رسالة بطرس الرسول الأولى صح 5 بيتكلم بيقول إبليس عدوكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. فما قال الكتاب إنه إبليس أسد، ولكن كأسد يحاول شنو يهلك المؤمنين. فدي أحبائي هي شخصية إبليس، ومن خلال شخصية عدونا نستطيع إننا نفهم كل أنواع التجارب اللي بتجينا ونقدر نجيف ونصمد قدام هذه التجارب. أحبائي خلونا نصلي مع بعض. ربنا وإلهنا يسوع المسيح، نشكرك من كل قلوبنا لأنك أنت كشفت لنا عن شخصية عدونا

0: مستمعينا الأعزاء أحبابنا في كل مكان، أجمل صباح عليكم. إن شاء الله رب تكونوا أصبحتوا بخير وبعافية، وزي ما بنقول إنه كل صباح جديد هو فرصة جديدة للحياة، وأكيد بنستعد بكل نشاط وبكل يعني حيوية كده عشان ما نحصل الإنجازات الكثيرة واللي بتكون يعني مستديانة في اليوم ده. أتمنى إنه ربنا يكون معاك من خلال يعني دعواتك وصلواتك مما أنت صحيت ورفعتها وقلت يا رب أنا بسلمك اليوم ده كله بين يديك، وانت عارف كيف تنقلني من حتة لحتة. عشان كده بنقول لكم دعوة لكل الأحباب ولكل المتابعين انكم تتابعوا معانا موضوع جديد في حلقة جديدة من برنامج صباح بلدنا. أجمل صباح لكل الناس الصحة بدري وجاتنا بكوباية الشاي وفنجان الجبنة. طبعا فنجان الجبنة ده انا حخليها لرشيدة عشان تصبح بكم عليها.
1: يا صباح الخير عليكم، وأحلى صباح وأحلى يوم وأحلى افتتاحية كده من الصباح بفنجان القهوة هو لا يعلى عليه. عارفوا انتوا لو عارفين السر فنجان القهوة ما لا يعلى عليه نهائي، رشفة كده بك كده بتاع الصباح، المخ يفتح، الدماغ يزبط، القلب يزبط، الابتسامة تتخطى، عشان نقول أحلى صباح عليكم في حلقتنا الليلة اللي هي الناس. خلينا نقول للناس من البداية انتبهوا يتلموا كتار كتار، لأنه الحلقة دي الليلة حلقة فعلا أنا بقولها بكل صغة إنها حلقة مميزة، حلقة فيها الكثير، بتمس كل زول في الأسرة، لو كان عنده أسرة ولا لو كان بيكون أسرة ولو كانت أسرته معاه وماشي خطوة لقدام في حياته. فحلقتنا الليلة هي امتداد لحلقة مبارح والتعليقات جات من المتابعين في أسرنا وفي حياتنا. فالحلقة فعلا دسمة، يعني أنا شايلة كمية من الأوراق وبحاول إني أنا أختصر طبعا لأنه الموضوع من مبارح أنا ماكل دماغي. فجيت طلعت الليلة طبعا زحيت الناس واستعزنت الناس المفروض كانوا يكونوا الليلة، فواجينا طلعنا أنا ويناس، فعشان الموضوع حسيت إنه ما ممكن يتأجل عشان نخليه الأسبوع الجاي أو بعده. ففعلا لأنه الأسر مهمة ولأنه الموضوع حساس جدا ولأنه بقى جرس إنذار يتسمع مرة ومرتين وثلاثة، وبما أنه راديو سمر هو البيت الكبير وهو صوت الكل إنسان من حقه أنه يتكلم ويقول فيه رأيه حتى لو مختلف، فحسن أنه الموضوع مدام اجتماعي، الموضوع مدام أسري، مدام بمسنا وبمس كياننا وبمس مجتمعنا، فلازم نحن نتكلم فيه ونديه الأولوية. فأحلى صباح، ومن أسي أنا بقول اثنين بتمنى إنه يكونوا موجودين، أستاذ فضل
0: وجمال ويلسون.
1: وجمال ويلسون
0: وطبعا كل الناس الموجودين معانا، حباب الناس اللي دخلت معانا يعني في أول دقائق، وأنا شايفة ما شاء الله مجموعة من الناس، ياريت كده صبحوا علينا في الأول. ولو أنت كمان حابب تصبح، طبعا دي يعني كده شعارنا، حابب تصبح على أي زول يعني طولت منه وحس إنه مرات بيخش يعني يحضر معانا في صباح بلدنا، أكتب تصبيحاتك وكمان مشاركاتك وتفاعلك معانا مهم جدا جدا. زي ما قالت رشيدة امبارح يمكن نكون يعني أهبشنا كده في تفاصيل ممكن تكون بسيطة، والليلة عايزين نجي ندقق فيها مع بعض. ويمكن الحلقة دي من استنبطناها من فكرة أو مقترحات من اثنين، أخونا الأستاذ فضل وأخونا أيضا الأستاذ جمال ويلسون، فيعني يتكلموا أو قدموا مقترحات في مواضيع مهمة جدا جدا محتاجين نهبش فيها، محتاجين نفصفص فيها، محتاجين نفتتها عشان ما نتكلم بكل وضوح بكل صراحة. إحنا كمجتمع سوداني يمكن الموجود داخل السودان وحتى في بلاد الغربة مشاكل كثير يمكن تقابل الأسر، وبالتالي المتأثر طبعا هم أطفالنا أجبادنا، وما عايزين الحاجة دي توصل لي يعني مواصل تكون ممكن صعبة جدا جدا، لكن عايزين ندارك يعني المخاطر والمشاكل اللي ممكن تحصل من قضايا كبيرة جدا جدا يمكن احنا ما نكون يعني خاتين بالنا ليها، نفتكرها مثلا دي حاجة عادية ونمررها كده يعني علينا مرور الكرام، لكن احنا الليل عايزين نجيب وقفة حقيقية عشان ما نقدر يعني ننقذ نفسنا وننقذ أسرنا من هو كبيرة ممكن يعني بغفلة كده نقع فيها. فلو أنت من الناس اللي بيهتموا بالأسرة وقضايا الأسرة، دي دعوة خاصة لك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، إنكم تجوا ونتحاور في قضايا تخصنا إحنا كمجتمع سوداني وين ما كنا، خاصة في الفترة اللي حصلت فيها لجوء ونزوح لمناطق كثيرة ولدول تانية ولقارات ممكن تكون بعيدة. يعني أثرت البيئة دي، ممكن تكون تأثيرها كان كبير جدا جدا على الأسر، ممكن يكون التأثير إيجابي، ممكن يكون التأثير سلبي. عايزين نشوف التأثير اللي ممكن يكون طرأ يعني جديد كده على الأسر. شنو مشينا بمبادئ واكتسبنا مبادئ تانية، مشينا بأسس وأضيفنا كمان أسس تانية، لكن عايزين نشوف هل دي نفعتنا ولا كان نتج منها ضرر. عشان كده رشيدة الليلة موجودة، وأي سؤال أكيد هي مستعدة عشان تجاوب على الأسئلة دي. حباب الناس اللي صبحت، حباب الناس اللي تفعلت معانا، وكمان بصبح عليك مرة تانية يا رشيدة، وأنا حاسة من مبارح إن الموضوع ده داقي في ناقوس الخطر عندك.
1: عارفة يا إيناس، أي موضوع لو جينا تكلمنا في الاقتصاد ممكن ناخد وقتنا ونأجل وندرس وكل حاجة ونخطه، يعني نديه نرجعه نخطه في الجدولة زي ما بنقول. لو جينا تكلمنا في السياسة، في الكرة، مش تقليل من المواضيع التانية، لكن لما يجي أنا دي وجهة نظري، كل لما الموضوع يبقى بمس كيان الأسرة وبمس استقرار الأسرة وبمس العواطف وبمس إنه كيف نحن نقدر نكون مجتمع صحي، ده جرس كده لازم كلنا ننتبه، لازم كلنا نقف فيه. وليه؟ لأنه ما حالات فردية، يعني المشكلة إنه بقت ما حالات فردية، ولا بقى إنه مرتبط بدولة معينة، ولا بقى مرتبط مثلا بحتة إنه أنا من وين لوين. الظروف اللي حصلت لنا والعولمة والانفتاح وكله عمل هزة في الأسرة السودانية. يعني احنا كنا بنتكلمنا عن المواضيع، عن الرجل السوداني ما بيعبر عن مشاعره، المرأة السودانية ما جريئة في إنها تطالب بحقوقها، كنا عاوزين نشيل نتكلم عن المواضيع. لكن خليني بحقيقي الليلة أقول إنه كان في استحياء إنه نحنا نفتح المواضيع دي بصورة أعمق. لكن لما اتصل مرحلة إنه إن كان جوا السودان، إن كان في دول عربية، إن كان في دول الحلم اللي كل 3-4 شباب السوداني عايشوا إنه الليلة يسافر برا، يعبر المحيط لأي دولة ما، فأول حصاد أنت بتلقاه في يدك إنه يحصل هزة لمشاعرك وعواطفك وكيانك. ما هي الأسرة دي اثنين، رجل وامرأة، واحد لازم يكون لما تحصل هزة واحد لازم يكون أذى الثاني. فحلقتنا الليلة ما عشان نحن ندين المرأة، لأنه كانت مبارح في أنا دخلت كده في الحلقة طوالي صح؟
0: لا راح يا رشيدة، أصلا إحنا الليلة يعني بجد
1: أيوة عشان أنا الملف الموضوع مشبعة بيو أيوة بطريقة معادية، لأنه الحلقة مبارح كنا بنتكلم إنه المرأة هي اللي بتمشي هناك ولقت الحقوق ولقت الحماية أو لقت الحضن، اللي مفروض الحضن ده يكون زوجها ما يكون قوانين خليه من ده. فأنا بقى صعب إنه ألقى المرأة متهمة في إنه لا هي اللي بقت لما تمشي برا وتلقى فرصة، بدل ما تجود الحياة بتبوظ. وممكن برضو الرجل يكون هو السبب في إنه الحياة لما تمشي الناس يمشوا برا هي سبب. لكن لما رجعت خطوة لورا لقيت إنه المشكلة ما بادية من إنه الناس لما مشت، المشكلة بادية من البداية. نحن كوننا البيت ده كيف، نحن خطينا فيه شنو، عشان نحن لو أول ما يتهز لأي تيار. عارفة جات في راسي الآية إنه نحن بنين بيوتنا على شنو، على الرمل
0: ولا على الصخر؟
1: ولا على صخر. اكتشفت إنه من الأصوات اللي مبارح سمعناها ومن كتير كتير كتير، وكان في الرز بتاع جيسيس فيليمون عمل يعني ثورة في كمية الناس اللي بتتصل وبتتكلم هل الزواج قسمة ونصيب ولا هو اختيار. يعني وفي ناس بشكر الناس الحقيقي اللي بدأت تشارك ومش بأعداد قليلة، يشاركوا عن تجاربهم وعن كيف الصدموا وعن كيف المشاعر اتغيرت وعن كيف إنه هل اختاروا كيف. دي من الحاجات الجميلة إنه في ناس بدوا يسألوا نحن نختار شريك حياتنا كيف؟ أيوه. هل من حقي إنه أنا أختبره؟ هل من حقي إنه أنا أمتحنه؟ هل هو عقل أختاره بعقلي ولا بقلبي؟ فحسيت إنه لا، في في في ضوء كده بدأ يخش جديد في علاقاتنا الأسرية. فما عيب إنه نحن الليلة نقعد، ولا عيب إنه نحن نتكلم بشفافية مطلقة على الحلقة دي، شفافية مطلقة عن العلاقات الأسرية، وبالأخص وبالأخص أيوة حنتكلم على محاور كثيرة، لكن بالأخص حنتكلم عن العلاقة بين الزوج والزوجة. ليه بيحصل تفكك لما الأسرة دي الأعمدة بتاعتها بتتهز ليه؟ لمجرد إنه أي هوا يجي من الناس اللي بتخترب. على فكرة ما عشان نقول الناس اللي بيهاجروا ويمشوا الدول الأمريكية أو الدول الأوروبية وبيشوفوا انفتاح وبيشوفوا حريات هما تفكروا، لا، في ناس بيمشوا دول عربية، ودول عربية المحجمة جدا برضو للأسف الشديد بتحصل مشاكل. يبقى الخلل جاي من وين؟ هل نحن ما عارفين معنى الزواج؟ ولا نحن ما عارفين نحب؟ ولا نحن ما عارفين نكون أسرة؟ ولا نحن ما مقتنعين بنفسنا؟ ولا نحن شايفين العالم أحسن مننا؟ ولا نحن جوانا في شنو؟ أنا من امبارح حقيقي الموضوع أسرني بطريقة ما عادية.
0: أكيد يا رشيدة وأنا معاكي، وزي ما بنقول يعني دايما في كل حلقة، يمكن عشان زي ما أنا بقول نفس المقول، عشان إحنا أمهات، ويعني بيهمنا جدا جدا الأسرة، وكيف إننا نقدر يعني نحافظ على الأسرة في ظل الظروف الصعبة شديد اللي مر بها السودان هسا، وكمان ظروف مروا بها أخواننا التانين وهم في بلاد المهجر. فيمكن يعني تغيير البيئة، نحن يعني أضيفنا تغيير البيئة لأنه فعلا الفترة الأخيرة دي حصل تغيير في البيئة لناس ما كانوا أصلا خاتين يوم من الأيام يغيروا بيئتهم، يعني أو يسافروا لحتة تانية، يتنقلوا من مكان لآخر. ده كله أحدث تغيير للأسرة السودانية.
1: بالضبط.
0: ويمكن التأثير الأكبر الناس الجوة لسه ممكن نقول في يعني نسبة من المحافظة على الكيان الأسري، لكن لو عايزين نجي نتكلم بشكل أكبر، يمكن في الناس اللي فتحت لهم الدروب لأماكن أبعد، ممكن يعني لدول تانية، التأثير ممكن بيكون بشكل أكبر. أسرة ما كانت خاطة يوم من الأيام إنها تعيش في بيئة مثلا أمريكية ولا أوروبية ولا في دول يعني أيا كان دو أو عربية، لقت نفسها فجأة في بيئة زي دي. ليه؟ لأنه يمكن الأبو كان يكون شغال في سفارة ولا في شركة ولا في إيه، من جات الحرب بيقوا عندهم فرصة إنهم تتغير البيئة تماما. يمكن أسرنا اللي داخل السودان البيئة، التغيير الطفيف الحصل يمكن من ولاية لولاية، من مدينة لمدينة داخل السودان، لكن خليكي معي رشيدة في نقطة إنه يعني إحنا قطعنا الحدود ومشينا. التأثير الحصل ممكن نقول مرات التأثير ده بيحصل على الأطفال، لكن الحصل بشكل أكبر على حتى الكبار. كده نخط الأطفال ديل شوية،
1: رجعوا آخر
0: نخطهم في الآخر، ونشوف التأثير الحصل علينا حتى نحنا المسؤولين، يعني الناس اللي هم
1: الأعمدة.
0: بالضبط. ليه نحنا بنتأثر سريع بالبيئة؟
1: يا إنس، أنا عشان أخش في الحلقة دي ونخش فيها مع بعض، في في في عندك مفتاحين، اختاري واحد فيهم. يا نتكلم من البداية ليه الأسر بتتغير لما تتغير البيئة بتاعتها، أو نبدأ من البداية حتى على الأسرة جوا السودان، مفهومنا للحب هو شنو، مفهومنا للعلاقات شنو، بنحب كيف، بنرتبط كيف، بنكون أسر كيف. عندك مطلق الحرية، اختاري. يا نبدأ من الأسر، طوالي من الأسرة، وليه الأسر دي مكونة، بيحصل فيها شنو لما تتعرض لأي رياح، ولا نبدأ من البداية، انت لما تجي تكون أسرة بتكوينها كيف، وشنو الصح فيها وشنو الغلط فيها. فممكن برضو تزعل المتابعين، الناس حابين نبدأ من يعطوا نقطة، لأنه نحن لازم نمشي كده ونمشي كده.
0: تمام.
1: فأنت عندك مطلق الحرية.
0: إذن عندنا نقطتين قدامنا زي ما قالت رشيدة، محتاجين إننا نتناقش ونتحاور فيهم بكل حرية وبكل صراحة وبكل أريحية. يعني إذا عندك أي يعني رسالة، عندك أي مشاركة، حبابك وحباب رسائلك. طيب رشيدة، بما إنه بنقول أسرة، الأسرة ما بتتكون إلا بالحب، فعايزين نبدأ في الأول بإنه الحب هو ذاته شنو، ونحن ليه يعني دائما بنجري وراء المشاعر وراء الأحاسيس الجميلة وبنحس إن هي دي بتشفيني، دي بتغنيني، دي بتملاني.
1: عارفة بإن الناس أنا حبيت جدا المتابعين يكونوا معنا، لو بعيدك أي متابعين صبح عليهم وخلونا نخشوا معنا في الحلقة، لأنه أنا حاسة إنه لو فتحت في الكلام الكلام ممكن يسحبنا كتير.
0: تمام جداً. طيب خلينا رحب بالمستمعين وبالناس كده. المتابعين اللي موجودين معنا على الصفحة، بنقول لكم حبابكم وحباب صباحاتكم. سعيدة جدا بوجود سارة. سارة بتقول سلام عليكم، صباح الخير حبابك يا سارة، أجمل صباح عليك، وسعيدين جدا جدا بوجودك معنا في صباح بلدنا. وكمان الجيجي ماكس بيقول صباح الخير، وبرجع في رسالة تانية بقول لنا good morning، أهلا مرحب بك يا صديقنا الجيجي، وسعيدين جدا بوجودك معنا على الصفحة. أمير أحمد أبكر بيقول صباح السعادة والنور، أجمل صباح عليك يا صديقنا أمير، ويعني إن شاء الله يا رب صباح يكون مليان طاقة وحيوية ونشاط. صديقنا وليد محمد فضل بيصبح علينا برضو، بيقول صباحكم نسمات هادئة يتخللها شوق وبشائر تسر القلوب وباقات من الورود، صباح المحبة والسعادة تملأ حياتكم وتملأ حياتك كمان يا صديقنا الغالي، متشكرين جدا جدا على باقات الود والمحبة اللي انت يعني ارسلتها في الصباح ده. كمان سوسو عبد الله بتقول صباح الخير والسعادة عليكم، أجمل صباح عليك يا صديقتنا سوسو، وسعيدين جدا جدا بطلتك وبوجودك معنا في صباح بلدنا. حمادة أبو امتنان، يا سلام يا أبو امتنان، أهلا ومرحب بك، ويا رب إن شاء الله صباح جميل وسعيد عليك وعلى الأسرة. يعني كمان أبوك ألور، صباحك خير يا أبوك، بتقول good morning، أهلا ومرحب بك يا صديقتنا أبوك، وأجمل صباح على كل الأسرة. حامد محمد بقول تحية صباحية لأسرة راديو سمر ولكل المتابعين، يا سلام ما نحن بس، لكن بشكرك لأنك تذكرت كمان أخوانك المتابعين معانا، وسعيدين جدا جدا بالطلة دي يا صديقنا حامد. إخلاص آدم بتقول السلام عليكم، صباح الخير عليكم، عنوان الحلقة مهم جدا محباتي، إن شاء الله الرسالة تصل وتصلح المجتمع بالتوفيق لكم. شكرا يا صديقتنا إخلاص، وإحنا كمان محتاجين لوجودك معانا في محاور حلقتنا، وإحنا بنبدأ ونتناقش في موضوع مهم جدا جدا، بما أنك يعني أنت إخلاص أكيد
1: اسمك محور في الحلقة يعني
0: فلازم تكوني موجودة يا خلاص، بس جيبي كوباية الشاي وإما الجبنة بتاعتك وتعالي أقعدي ونتونس كده، ونفتح يعني نوافذ كتير يمكن كانت تكون مكفولة، نفتحها كده براحة ونشوف شنو ممكن يطلع منها، يطلع منها ضوء، ولا عايزين نشوف فيها عتمة؟ أكيد لو في عتمة عايزين نخلي الضوء كمان يظهر في وسط الظلام ده. عندنا كمان صديقنا إيما كلاسيك بكلاسيك، يا إيما صباح الخير يا أخي، أنا سعيدة جدا جدا بطلتك ووجودك معنا، طمنا عن حالك وأحوالك، إن شاء الله أنت بخير. بقول صباح الخير من جوبا، أستاذة إيناس يا جميلة ذكرتيني أيام الخرطوم وشركة فوكس وطلاب المسيحيين بالسودان، يا سلام يا صديقنا إيما، وكمان بتذكر ركن الشباب، طبعا إيما ده مخرج كبير ومصور
1: يا صباح الخير عليك، فدورك مهم يعني، خليك معانا كده وشارك في الحلقة.
0: أيوة، ويعني بجد افتقدنا كمان شركة ستيب ميديا وإمام من الناس اللي وضعوا يعني الأساسيات الإعلام بالنسبة للطلاب المسيحيين. شكرا يا إمام على وجودك وعلى تواصلك يعني، وسعيدين جدا جدا إنك تطيل علينا في صباح بلدنا، وإن شاء الله رب التوفيق والنجاح، وتحياتي لكل الزملاء. كمان عندنا صديقنا علي محمد بيقول صباح الحب عليكم وعلى متابعي راديو سمر، أجمل صباح عليك يا صديقنا علي. جمال ويلسون حبابك يا جمال.
1: لا لا لا لا يصبح وديني اليوم
0: طبعا. بيقول جمال لسه ما دخل في المود يعني، يا داب يصبح يا رشيد،
1: ما هو أنا عايزة بس يصبح وسلمين البعض ليه.
0: طيب بيقول نبدأ من الأسرة لأنها هي الأساس المجتمع. جمال عنده رأي تاني،
1: خلاص نبدأ من الأسرة.
0: جمال بيقول نبدأ من الأسرة. حبابك يا جمال، أول حاجة صباح الخير عليك، وشكلك مستعجل جدا جدا، حتى ذاتك ما صبحت علينا يا جمال، لكن نحن المهم سعيدين بطلتك وإنك موجود ومتابع معنا. أبو بكر آدم بيقول صباح الخير حبابك يا أبو بكر. وكمان إخلاص فضل بترجع بتقول سلام عليكم صباح الخير. واليوم موضوع مهم جدا جدا محتاج حلقات عشان نقدر نغطيه.
1: بالضبط
0: كده. فعلا يا صديقتنا إخلاص، ودي الحاجة اللي احنا وعدنا بها المتابعين والناس اللي عملوا مقترحات دي برامج الأسرة، إنه إن شاء الله يا رب في القريب العاجل يكون لو ما يتعمل بودكاست ممكن تكون حلقات لايف متسلسلة، لكن نشوف نشوف فريق المحتوى وباقي الزملاء ممكن حيعمل شنو في الموضوع ده. فلاجي خالد بيقول جود مورنينج حبابك يا صديقنا وسعيدين بوجودك معانا. سيد عبد ربه بيقول سيد استاذ سيد صباح الخير عليك
1: الكاتب خلينا اصبع عليه ومعلش اخش كده معاك. صباح الخير يا استاذ سيد. استاذ سيد سيد عبد ربه زميل وكاتب، هو من جمهورية مصر العربية ومن متابعين راديو سمر، فنحن من راديو سمر بنوصل لك كل التحية. وجميل جدا أنه تكون تشاركنا برأيك ككاتب وككاتب مصري وإنت معاصر أو موجود عندك علاقات مع الأسرة السودانية في مصر، فحيكون رأيك مهم معنا.
0: وأنا سعيدة كل سعادة يا أستاذ سيد إنك تكون معانا في صباح بلدنا، وأكيد حتكون إضافة جميلة جدا جدا. حبابك بالسوداني وإنت بتتابع معانا. وكمان معانا زول فلجة بيقول أقول صباح الخير في جنوب السودان، حباب كل أهلنا وأحبابنا في جنوب السودان، ويا رب صباحاتكم بخير وبعافية، وإن شاء الله يا رب حلقتنا الليلة تكون حلقة جميلة ومميزة بوجود كل الأحباب حول صباح بلدنا، وخاصة في مواضيع اللي بتخص الأسرة إخلاص وجمال ويلسون. وكمان نتمنى إنه أخونا فضل كتشو يدخل يحصلنا يعني، وإحنا يداب كده بعدين. وكل الأحباب الموجودين معانا، يمكن أستاذ جمال أدان مقترح تاني بما أيوة. إنه إحنا قلنا حنبدأ
1: خلينا نبدأ بالأسرة
0: ودي الحاجة اللي أنا أصلا كنت مرجحها من الأول. كويس إنه لقيت أستاذ جمال اتفق معي في النقطة ذات، لأنه رشيدة ما تنقدر يا جماعة، فعشان كده
1: عدل كده قدام الناس
0: إنه بيجا معاي في يعني زون مثني على رأيي. ففعلا أنا كنت برضو يعني حاسة أو حبيت إنه نمسك الأسرة في الأول، لكن برضو كان مرجعيتي في الأسرة هو الحب.
1: هو الحب،
0: لأنه الحب هو أساس الأسرة، هو أساس التماسك.
1: طيب ماشي، خلينا نطرح. أنا يا صباح الخير أستاذ ويلسون، أنا طبعا في الحلقة دي بالذات أنت تخط يعني صوابعك العشرة وتكتب بيهم معي. أستاذ ويلسون من دولة غربية عايش هناك، خلينا ناخدها كده، خلينا ناخد أستاذ سيد عبد ربه من مصر، خلينا نحن هنا كده من السودان، ودي دول فيها سودانيين كتير. خلينا يعني شاركونا كده، حنكون غطينا. وجميل جدا الأسرة في ليبيا يكون في زول بيشارك معانا، في أي دولة يكون في زول بيشارك معانا عشان نقدر نغطي المحور بتاع الأسرة السودانية العايشة برا والعايشة جوا السودان بيحصل لها شنو. أنا أقدر أخذ لك التغطية الشاملة من فوق، وأحب التفاصيل تجي منهم أو المشاركات تجي منهم. عارفة أنا مع أستاذ جمال في إنه تخلينا نشوف الأسر السودانية لما تمشي برا أو مش برا، ليه من البداية بيكون في خلل بيتغطى ونحن لما نمشي برا بيتكشف ويكون واضح. قبل أنتوا يا إيناس كنتي نقطة إنه الأسر في السودانية لسه محافظة على عادات وتقاليد، أنا ممكن أخالفك في النقطة دي. بقول لك الأسر السودانية الجوة نحن كمجتمع سوداني بنعرف نعمل تغطية للمشاكل ما قاعد نحلها،
0: لكن برضه يا رشيدة ما حنعمم،
1: ما أنا كلامي ما بعمم. أيوه لكن ما بتكلم
0: أنا برضو قلت في بعض الأسر لسه ما زالت
1: نحن بنتكلم،
0: ودي محمدة بصراحة يعني أنا أيوه. أنا لسه في جزء جميل فينا،
1: أنا بتكلم على الجزء فيه خلل.
0: أيوه
1: أخدي أنت الجانب الكويس ده، من ربنا يبارك حياتهم. يعني المسيح قال ما جيت للأصحى جيت للمرضى، فنحن ما مش يعني نحن بنمشي بنتكلم في الناس الحاسين إنه عنده مشكلة، الحاسين إنه حياته بقت فيها مشكلة وبدأ يتساءل. أنا قبل كنت لك الزواج يا رجل وامرأة، ما هو ما هي ثلاثة، اثنين أعمدة، اثنين بيبنوا بيت، فواحد لازم يكون صح واحد يكون غلط، لو كانوا الاثنين صح ربنا يبارك الحياة ونقوم نمشي
0: كده السمنة على العسل
1: سمنة على العسل وربنا يبارك ويغطي نعم. وإحمي لكن لما واحد من التاني يحس إنه التاني جاء عليه أو يتغير ليه ده اللي أنا عاوز أتكلم فيه فعشان كده رجحت لك النقطة إنه نحن كمجتمع سوداني وكسودانيين ما عندنا ثقافة حل المشاكل من جذورها الحلقة دي حلقة أنا ممكن الناس ما تقبل كلامي وده المتوقعه وممكن المتوقع برضو في ناس كتير ممكن تقول لي أنت صح ودخلتي للعمق وتكلمتي بشفافية مطلقة لسه نحن في البداية لسه نحن هنخش في محاور أنا زي ما قبل قلت لك نحن بنحاول الفترة الفاتت نتكلم عن المشاكل باستحياء لكن خلينا المرة دي ما دام الناقوس والخطر وصلنا لا نتكلم بأريحية نبقى عاملين زي الدكتور لما يجي يكشف ما بكشف عليك باستحياء بيشوف المرض من وين بيشوف جذوره بيخطه قدامك عشان انت تحله في الاخر الهدف المصلحة ولا التبجح بالكلام
0: فنحن لكن الليلة يا رشيدة كمان جايين هم اللي يوروا الداء وين بالضبط. عشان نقدر كلنا يعني نلقى لنا مصلي كده
1: مصل نحن لا نحن بس بنفتح الباب
0: باب ايوه
1: انت تقدر توصف وجعك انا بقول لك نحن كمجتمع سوداني بنغطي المشاكل ليه أخديها من أرض الواقع جوا أي أسرة يحصل فيها مشكلة بيجوا الأهل ما بيخطوا المشكلة بجذورة من إحساسة من مشاعرة ما هو زوج وزوجة أنا بحتبر من جانب عاطفي جانب مادي ده أنا ما حتكلم فيه أنا بتكلم بأن الرجل والمرأة بربطهم العاطفة والحب والعشق والمودة والسكن يعني الموضوع الليلة ولا خاص بالديانة ولا خاصي بارتباط أسري رجل ومرأة مشاعر حب كونوا بيت ما جابوا الناس اثنين شايلين سكاكين وسيوف ودخلون في بيت قالوا ابنه لا نزي من البداية أعجبوا بطريقة ما فكونوا بيت فنحن لما تحصل مشكلة كسودانيين أو كمجتمع سوداني بالطيبة فينا ما بنجي نسألك أنت من جوا الواجعك شنو وإنت بتستحي تقولي خلينا نكون حقيقيين نحن مرات بيكون في جو حاجة جوانا كده قافلينها لتربيتنا لعاداتنا بيقولوا لو كنتيها الناس هتحتبرها عيب والناس هتحتبرها دي ليه تقوليها وممكن تكون هي المؤلماكي فأول ما يجي يقعدوا في المشكلة خلاص معليش نحن تكلمنا معاه خلاص أمشي بيتك خليكي عاقلة
0: ودرجلك ما تتكلمي
1: وما تتكلمي وانت بتناس وعمك خالك جدك يلا هيلا هوبا البسي توبك امشي ومشكلتك جواكي
0: يا رشيدة اذا مشكلتك جواكي دي واحنا ما بنتكلم هل ده بيرجع لعامل التربية اساسا بالمناسبة المواضيع دي على فكرة بترجعنا لورا شديد
1: عادات انا صريحة جدا انا ممكن تاني ما اجي اقعد في الكرسي ده بعد الحلقة دي أيوة. يعني لا اجيب لي واسطة عشان اجي اقعد في الكرسي ده
0: بأمانة اذا عايزين نتكلم عن المرأة السودانية زي ما قلت احنا مما بدينا ربيناها لحد ما وصلناها مرحلة انه مسكناها البيت ده براوي يا رشيدة كوم ولما جات مسكت البيت كوم تاني ولما تحصل مشكلة ما تكلمت ليه لأن هي متربية على واحد اثنين ثلاثة ولحد ما بقت كبيرة زولة مسؤولة في بيتها لسه ما قادر تعبر عن نفسها ما قادر تعبر عن رأيها ما قادر تشارك حتى بالبسيط عنده بما إنه هو ممكن يكون مهم جدا جدا فالمسكوت عنه منذ الصغر لحد ما أنا
1: بجد
0: أيوة أو لحد ما أنا جيت ومسكت البيت بجد بمشي أنا ذاتي على حسب النهج المشت به والدتي وحببتي
1: وأنا معاك مليون في المية أنا معاك مليون في المية ما المرأة بس حتى الرجل
0: على الأقل هو بكون عنده شوية حرية
1: شوية حرية يا إيناس فيشن على فكرة الرجل السوداني أنا قاعد أقول الرجل السوداني مظلوم رجل السوداني احنا بنعاين له وانا بقوله رجل السوداني مظلوم مظلوم في التربية مظلوم في الوضع اللي اتخطى فيه رجل السوداني لا يختلف عن اي رجل برا فلما احنا قلنا المرأة ما بتقدر تعبر وتقول عن مشاكلها عشان يتفهم من هي صغيرة انه في حاجات مستحيل انت تقوليها
0: في خطوط حمراء ما
1: في خطوط حمراء ما تتكلمي فيها ونفس الحكاية الرجل السوداني يتزرع جواه نقطة انه لا دي ما تطالب بيها دي عارفة ممكن يكون بيشتكي من زوجته الواجع جوا قلبه من زوجته حاجة بعيدة عارفة هو
2: ويجي قدام الناس يقول لك كلمة واحدة، يقول لك ما بتسمع الكلام. يلا بكلمت ما بتسمع الكلام دي، عارفة جواها فيك 500 أجندة. ما بتسمع الكلام في الأكل، ما بتسمع الكلام في الترتيب، ما بتسمع الكلام في التفاهم في الشغل، ما بتسمع في الكلام في عاطفتك، ما عارفة تحتويك،
0: ولا ما بتسمع الكلام، ما بتسمع الكلام،
2: ولا ما بتسمع الكلام، ولا عارفة كلمة ما بتسمع الكلام دي،
0: وراها موال،
2: وراها موال. يلا نحن الموال ده ممكن نحن الأعمام والخيلان ما بنفهمها من بعيد، وما بنقعد نفصصها
0: أيوة
2: ونحلها. يلا ده الكفرن اللي بيعملوا لنا المجتمع، يقول لك شنو خلاص يا أخي خالة تتكلمت معاها يا زولها، وما حتفهمها وما تفهمها شنو، لو انت أساسا ما قلتها انت داير شنو بالضبط، وهي هناك تايها تو شايفة نفسها مديها كل حاجة.
0: أيوة والمشكلة وين، وانت ما قادر تحدد المشكلة أصلا،
2: انت ما قادر تحدد، وهي نفس الحكاية تجي ما قادر تقول هو ماله. ويجي المثل بتاعنا السخيف اللي يقول لك الداخل بين البصلة وقشرتها ما ينوب إلا ريحتها. أنا مثل ده بكرهه على فكرة. طبعاً لأنه ده مثل بيتكلم عن الرجل والمرأة إنه ما تخش بيناتهم. لا، لو في خلل خش وشوف الريحة دي طالعة من وين. ونحن كآباء وكأمهات وكناس قعدنا في وضع مسؤولية، يبقى لازم نعرف إنه نحن بنتكلم في مشاعر وتفاصيل المشاعر، فيبقى يكون عندنا الوعي نحن كيف نحل مشاكلنا. شيلي لي يا إيناس المشكلة دي بنفس جدورة كده وبنفس التغطية الفيها المجتمعية، تكون عايشة 5-6 سنين 7 سنين، جبت الولد التاني وجبت التاني وحالاتهم كبروا ومشوا المدرسة ومشكلتك دي جواكي، ويلا تعالوا نقدم، تعالوا نهاجر، تعالوا نمشي برا، يلا الظروف ضاقت، يلا يا أبو العيال شوف لك سكة سافر بيها، ومرتك ما هي معاك بتناس وإنت ولد ناس وعيالكم قدامكم، ناقصكم شنو؟ ناقصكم ماديات، يلا طاروا الماديات برا، مشوا لمجتمع، أواصل في النقطة دي وديك المايك، مشوا لمجتمع سقطت فيه الأقنعة، ما الناس برا. أنا لسه ما جيت للمجتمع، إنه المجتمع ده دخل في شنو؟
0: إحنا لسه دخل
2: الأسرة، أنا في أسرتنا دي ذاتها قول سين وجيم عشان ما نسمي سين وجيم، ده لهم ذاتهم بكل تفاصيله من عايشين بقى في السودان، اللي هو بقضي يومهم من الصباح، ازيك يا فلان، ازيك يا فلان، يا فلان مشينا الشغل جينا اتغدينا شربنا قهوة المغرب اتفرجنا في التلفزيون نمنا صحينا بكرة مشينا، مش ده مجتمعنا؟
0: اكيد طبعا يا رشيدة، وياما تجارب كثيرة حصلت زي كده، ناس فعلا قاموا لموا عتادهم وغادروا، لكن يمكن النار الجبال اللي غطيناها بالقش، النار اللي غطيناها بالقش
2: بس
0: ما يعني بعد شوية بدأ الدخان ويطلع ويطلع ويطلع، بقت تهب وتشب زيادة،
2: اتغطت في السودان
0: أيوة،
2: وجوه السودان بس مش محلة تانية ما فيها ضغط اجتماعي لك، ما فيها ضغط اجتماعي، اركز معي في الجملة دي، ما فيها ضغط اجتماعي خلاص، بقيت أنا ما مضغوطة إني أنا أسمع الكلام عشان أسرتي، ولا بقيت مضغوطة إني أنا أسمع الكلام عشان أحافظ على إنه يقولوا خربت بيته، ولا نظرة المجتمع لي، مشت لبيئة طيب جديدة، فيبقى يظهر شنو؟ هل هناك المشاكل ما في؟ لا المشاكل في، لكن عارفة المشكلة بتبدأ شنو؟ الباب ما خلاص اتفتح، الغوطة اللي كان فوق ده الشال، يلا بيبدأ لي المشكلة من قبل ما أجيب ولدي الأول، من أول يوم نحن دخلنا البيت، من أول سنة نحن عشناها مع بعض، وتبدأ التجارب ويبدأ مش عارفة شنو؟ خلاص الشكل يبقى يتغير والمفهوم يبقى يتغير، وانا في بديت اتنفس ان كان رجل او امراه، فيبقى هنا ما في الضغط اللي احنا الغوطه. عشان كده اقول لك الواحد يعيش في نصها اللي بيحموه،
0: ده السؤال اللي انا كنت دارس اساله لك يا رشيده، ليه طب احنا هل خوف من المجتمع بانه انا اظهر انه انا عندي مشاكل ومحتاجه لها حل، ولا نحن بنداري عشان ما نظهر انه احنا اسره مثالية وسط الأهل والأحباب والجيران وناس الحلة، وبعد شوية صيتنا السمعة الحلوة تطلع، كان شفت فلان وعلان عايشين حلو، عيشة حلوة حلاوة حلاتهم وعيالهم الحلوين وشنو، لكن جوا مشاكل لا يعلمها إلا رب العالمين. هل ده لأنه نحن بنخاف من نظرة المجتمع إنه يدونوا الأسرة دي هي ما عايشة كويس ومجهجة ومشاكل فلان، ولا أنا كحواء بسكت عشان الأسرة يعني عشان المجتمع في أسر معينة حصلت لها نفس المشكلة بتاعتي، ولما الناس جوا عشان يتكلموا فيها حصل لهم واحد واثنين ثلاثة.
2: شوف أقول لك،
0: الخوف من شنو بالضبط؟
2: الخوف من شنو؟ ولا في خوف ولا في إنه أنا شلت النظارة دي ولبست نظارة تانية، لقيت إنه في مجتمع جديد، اكتشفت إنه في حياة جديدة، اكتشفت إنه في واقع جديد. دم الدنيا، الدنيا دي فيها حاجات غير اللي أنا كنت عايشاها. الدنيا دي فيها ناس بتتعامل لحسن
0: وبيئة مختلفة تماما، لا فيها العم ولا الخال ولا الجد ولا زول، شفت
2: ولا الناس لا مش مجرد سؤال، ما هو الموضوع يا إناس عميقي معي أكتر، دخلي لي في المشاعر. أنا لقيت اكتشفت حياة جديدة، لقيت أنا كنت وين والدنيا دي كانت وين. ده أول سبب. أنا الناس دي بتعمل في شنو وأنا كنت بعمل في شنو. أنا كنت زي ما بقولوا، عارفة اللغة اللي بقول لك شنو أكل شنو، وكل الجرد وامسك فيه، جرد شنو اللي أنا بأكله في دنيا زي دي؟
0: لوكي وامسك فيه
2: جرد شنو؟ هو راجل جرد، أنا أمسك فيه شنو؟ وما أنا جرد، أنت تمسك فيه شنو؟
0: هاي ما تسمع كلام رشيد، ما تسمع كلام رشيد.
2: أنا ما يا إناس، إناس خلينا نتكلم بجدية أكتر. على فكرة يا أخوانا، أنا أقول لكم حاجة، أنا إناس دي خبيت منها الكلام اللي أنا داير أقوله.
0: برشيد أنا حطر أطلع فاصل،
2: أسمعيني لما نطلع فاصل. لا بجد، المرة بتكتشف إنه هي ساكتة على حاجة، بتكتشف إنه في ناس بيعملوا. أنا الرجل والمرأة، ما انت سألتني على سبب المشكلة، أقول لك أن اكتشاف أنه في حياة جديدة. أنت طلعت كده لقيت أنه لمجرد أنه يا بنت الناس، راجل يقول لك جيبي كوباية موية، أنت بتمشي بتودي له كوباية الموية، ها بقول لك شكرا حبيبتي. أنت هنا جبت 500 كوباية موية، يوم واحد ما قال بغب يدخرتي ليه بأرجع الكوباية دي ما تنظفيها أو شعلها وسكت وهو بعين في التلفزيون. على فكرة الكلام ده مهم جدا، مشاعر الإنسان مهمة جدا. أنا ممكن زول يقعد قدامي يقول لي أنا بحبك وبحبك وبحبك وبحبك وبحبك، أي كلام، لكن لو ما شفته تفاصيل وفعل وحسد به كلام، وما أسهل الكلام. يلا نحن دي الحاجات، صدقيني يا إيناس ويا إخوانا صدقوني، إيناس أنا دست من الكلام ده عشان عارفة أحد قول لي لا، لكن التفاصيل الدقيقة دي هل بتبني البيت. اتخيلي إنه أنت مقدرة في كل موقف، اتخيلي أنت بتلقي الاهتمام، مش نحن الاهتمام عندنا يلبسك ويأكلك ويشربك، بتلقي الاهتمام
0: ما محتاجة حاجة. حتى لما تطرى مشكلة محوجك شيء اللي هو الماديات والحاجات المنظورة قدام عين أي زول، هو شايفة إنه كل الكماليات موجودة.
2: أنا أقول لك محتاجة لشنو؟ أنا أقول لك محتاجة لشنو؟ أنا ما محتاجة الماديات، محتاجة أشوف نظرة الحب في عيونه، محتاجة أشوف نظرة الشكر في عيونه، محتاجة أشوف اللهفة في عيونه وهو داخل بيته. ونفس الحكاية الرجل محتاج للاحتواء من المرأة، ما محتاج تحط الصينية وفيها صحن السلطة والجرجير اللي فوق والرز والملاحب وش، اكتفينا. الحاجات دي ما بتنفع يا إيناس.
0: يا رشيدة يمكن الحاجات دي اتغيرت لأنه الأدوار ذاتها اختلفت.
2: أنا جاياكي،
0: الأدوار اختلفت. في في في في بعض الدول تضطر المرأة، أنت قلت لي إحنا ما عايزين نتطرق للماديات ولا من الناحية الاقتصادية، بما إنه برضو دي بتشكل جزء مرات أساسي في الأسرة. اختلاف الأدوار واحدة من الإشكالات الصعبة جدا جدا الواجهات الأسر السودانية في الغربة، أيا كانت الغربة في دول عربية أوروبية. المهم
2: أنا أختم لك الجزء ده النقطة دي وأخش معاك في المحور الثاني. أنا ما حد كده تطلعي فاصل،
0: لا من قبل ما تخش في المحور ده، لأنه إحنا لازم نكمل تمامة قلتي كوباية الموية
2: أكفينا ليكي
0: بحبك وكلام زي ده.
2: كلام زي ده الكلام الأساسي. شنو كلام زي ده؟ ما تخفي في كلامي يا إيناس. شوفوا دي مستنكره.
0: أنا ما مستنكرة يا رشيدة، لكن بس أنا مشكلتي في إنه الحاجة دي نتجت بسبب شنو؟
2: نتجت بسبب إنه فهموك أو أنت عشتها أو أنت تربيت. عشان كده بقول لك الرجل السوداني مظلوم والمرأة السودانية مظلومة. أنا بحترم جدا جدا جدا عاداتنا وتقاليدنا في الكرم والطيبة، لكن بقول العادات والتقاليد اللجمت هذا اللسان لا. لا نحن محتاجين نعبر عن نفسنا.
0: يلا يا آدم، انت لو المتفق او مختلف معانا في الكلام، احنا عايزينك تخش معانا بمحاور تكون جادة، يعني بتصوف في نفس الموضوع والمحور. مشكلتنا الليلة مشكلة خدتناها على طاولة راديو سمر، وعايزينكم انتوا كل واحد كده يعني الليلة يعني متاح، اخل يدك وشيل الورقة بتاعتك، افتحها وشوف انت دار تكتب فيها شنو ورسلها علينا، لانه محتاجين نتبادل الافكار. في استاذ سيد هنا قال لنا يا رشيده، استاذ سيد عبد ربه بيقول يا جماعه الموضوع محتاج راجل يتدخل معاكم في الحوار، لاني ملاحظ بتتكلموا بصوت المراه.
2: لا لا على فكره يا ناس اللي بتدافع، يا استاذ سيد يا ناس اللي بتدافع عن المراه، انا
0: لا
2: انا قاعد اقول الرجل السوداني. عندك جمال، استاذ جمال ويلسون رجل سوداني اصيل جدا اتكلم، انا قاعد اقول الرجل السوداني مظلوم في انه ما يتعلم يعبر عن مشاعره، ما يتعلم انه يتكلم عن ألمه. فانت لما تطلع برا او تد الحياه دي او ما يتعلم انه يكون صريح في التعبير عن افكاره، الرجل صموت، رجل صامد، علموه يشيل المسؤولية، يشيل الحمل وبس. يلا في جانب عاطفي مهمل في شخصية الرجل السوداني. والمشكلة يا أستاذ سيد إنه المرأة السودانية بدأت تطالب بالحق ده، بدأت تطالب بأنه دائرة السمع، بدأت تطالب بأنه دائرة يقولوا لها كلمة حلوة. فعشان شوف ركز معي في النقطة دي، النقطة دي ما هتعجبي ناس، لكن ما بتعجب اي راجل سوداني اللي بيسمعني. ويا المرأة السودانية، شوف يا ناس، المرأة السودانية لو ما هي تغيرت في فكرها وتغيرت في انه انا دايرة ما هتلقى. انت ما هو ما هيمشي يخلق لك كلام لو انت ما زرحت الكلام جواه، لو انت ما شديتيه. ما هي الزوجة هي شنو يا ايناس؟ الزوجة انا في مفهوم انه الزوجة اخت وصديقة وحبيبة، صح؟ والباقي خليه جوا نفسك. فانت لازم تلعب الدور ده عشان هو يعرف يعبر، هيعبر لك من الهوى، عبر لك وانت ساكتة، عبر لك وانت شكلك معليش، انت شكلك انت وشكل امك وشكل حبيبتك واحد في التعامل، ما هيعبر. يلا شوفي لما الناس، شوفي الناس، اقول لك بصراحة الأسر اللي بتطلع من برا السودان، يعني انا الاسر اخذها لك تدريجيا من جوا السودان، من جوا السودان. عارفه الاسر، انا من منطقه من من من شندي، يعني انا ما نادر كنت اسمع امي بتقول لابوي باسمه، بتقول ابو العيال جه، ابونا جه، بس لكن ده قدامنا. لكن هل ابونا، ما هو ابو العيال يعني حيكون احنا عيال منه؟ انا ما بحس انه هيدا كلمه بتعبر. لا، وين حقه؟ وين حقه في شخصيته؟ وين الكلام الحلو اللي انت بتطلعيه؟ ما ضروري فجأة كده تقفز القفزة الكبيرة دي وتقوليه. عيونك دي وينها؟ ما تتكلم، دي المرأة السودانية ليه ناشفة، ليه قافلة ومستنى يدوك؟ ما حيدوك لو انت ما فتحت، لانه انت نبع المشاعر.
0: شفت يا رشيدة الليلة جمال ويلسون،
2: يلا خليني
0: سكتوني، قالوا لي عيني. ما تقاطعي أستاذة رشيدة في الكلام. أنا لازم أقاطع لأنه في محكات كده صعبة جدا جدا. أول حاجة إحنا اتفقنا نتكلم بصراحة وبكل أريحية يا أستاذ جمال، وما اختلفنا في ده تماما، لكن كون تقولي أنا بدافع، أنا ما بدافع عن المرأة، بالعكس أنا هنا عنصر محايد ما بين الاثنين.
2: أنا واخدهم الاثنين،
0: بدي ده حقه وبدي ده حقه.
2: أنا ما
0: لما
2: أنا
0: اتكلمتي في إنه الرجل مظلوم ما قادر يعبر عن مشاعره وما قادر، تفتكر يا رشيدة يعني الاثنين، خلينا شنو الاثنين ما مظلومين؟ يعني ما قادرة تعبر عن مشاعرها، هل هي ما مظلومة؟
2: مظلومة جدا. ما أنا قلت لك نحن محتاجين، عارفة الحلقة دي يعني احضروا، أنا بتمنى الحلقة دي ما يحضرها المراهقين، احضرها يعني فوق سن المراهقة بشوية، عشان الكلام اللي لسه جاي يعني بهم الكيان الأسري حقيقي. عارفة انت الليلة يا إيناس، المشكلة في المرأة السودانية والرجل السوداني، لما المشكلة دي حصلت، لما نحن طلعنا لدول تانية بنشوف الرجل، إيناس دي تربية، دي عادات نحن تربينا بيها، منو الرجل منو المرأة السودانية الليلة اللي بيجي زوجها داخل وأهلها قاعدين بتجيف عشان تستقبله أو تمد له يده أو تطبطب على كتفه أو تسمعه كلمة حلوة، أنت بتقعدي ورا كأنه ما يهمك لما نمشي بيتنا، لا تقديره واحترامه يجي قدام الناس.
0: رجعتي في نقطة مهمة إنه التربية والتنشئة.
2: أنا معاكي ده غلط، ليه نحن نشيل الغلط ونمشي
0: بيه ومهدي. يلا دي بقت واحدة من الموروثات اللي بتكون داخل الأسر، شلتها من أمي وأمي شالت من حبوباتها وأمي وأنا بدي لبناتي والموضوع ماشي.
2: ما يعني غلط
0: الأجيال ما دايرة تتغير، ما دايرة تتغير لأنه نحن مفهومنا في بعض المفاهيم لسه راسخة وثابتة، إذا كان عند الرجل ولا عند المرأة، واحنا محتاجين نغير ده.
2: نحن محتاجين نغيره. أنا أقول لك حاجة من أرض الواقع، من أرض الواقع، نحن لما طلعنا الأول أسر طلعت من السودان أخذت بس مسافة ساعتين، دخلت دولة تانية منا أستاذ سيد عبد الربو من مصر، نحن شفنا الأسر بيعبروا ما لينا دعوة عشان الناس ما تيجوا وتخش لي تقول لي صادقين ولا ما صادقين، أنا لي بكلمتك في قلبك يعلم ربنا من البداية. في الليلة النقطة دي كده أنا لي دعوة بالكلام اللي أنت بتقوله. المسلسلات الثقافة المصرية نحن عارفين، على قول أمي كانت بتقول لي ديل ديل الواحد بتشاكله بقوله يا حبيبتي بقوله يا حبيبي، كفاية الكلمة أنت بتشاكلني بس أنت حبيبي، كلمة أنت بتشاكلني وأنت حبيبي بتخليني أستحملك، لكن الكلام ده نحن لا، نحن في مفهومنا الغلط أنه تعبير المشاعر عيب. لا، إن كان الكتاب المقدس يتكلم عن المشاعر قال أنت جميلة يا حبيبتي، ليه نحن ما عارفين نقول ان احنا احسن من الكلام اللي قاله ربنا؟ ما نكسر الدائره دي عشان نعرف نرقى بمشاعرنا، عشان نعرف نكون صح. ما عيب انه نقول نحن غلط، وانا ما بقول كل الاسر لا، في اسر مدركه جدا لمشاعرها وتشبع جدا بمشاعرها، وعندنا ناس هنا في الرادي الواحد لما نيجي يخش متابع بيجيب اسم زوجته وواحد وبعشوها بيجوا اثنين، وكل مره بقول لهم برافو عليك، وانت ما عارف انك انت، انا كأم وكإنسانة كبيرة بعرف إنه أنت لما تجيب اسم زوجتك معاك ده بغيّمة قدر شنو؟
0: نعم.
2: ده بديها ياتو ثقة. على فكرة أنا بقول الرجل هو المسؤول، الرجل هو اللي بيفتح الباب، لكن في حاجات المرأة لازم تعملها كأنثى. يلا شوف الناس ده، الناس لما يشوف الغلط الواقعين فيه الاثنين الرجل السوداني والمرأة السودانية، لما يشوفوا الكلام ده ما بيفكروا نحن نعالجه مع بعض، كيف نزرع بياناتنا، كيف عندنا قنبلة موقوتة يسمى الصمت، عدم التعبير. نحن أموت رجلي ده يقول لي يا حبيبتي، يقول لي يا عمري، يقول لي أي كلمة جميلة، ولو قال لك بيقول لك في المواقف الخاصة. لا، قول لي قدام أمي، قول لي تعال يوم قدام أمي وقدام أهلي قول الكلام ده.
0: يا رشيدة أنت جيت في حتة بجد، يعني في بعض ما أعمم أقول لك معظم، لكن في بعض الأسر السودانية لا يمكن أنه يحصل قدام أمه يقول لك عشان أنت ما قلت لي كده ما سلمت عليه قدام أمي. يا مرة هاي سلم لك قدام أمي قدام أمي لشنو؟ أنت دايرة ناس أمي دايرة يقولوا أنا
2: ما ده خلط يا أخوان، صدق غلط
0: بيحصل ولا
2: غلط.
0: ما بيحصل.
2: بيحصل غلط غلط غلط غلط غلط. لو مشيت بالمفهوم ده أول ما تطلع برا البدا حيتهدى في راسك، الداير بيته تهدى في راسه، هو حر خليه يتهدى في راسه، أنا ما أمنعه، لكن الداير حياته تتغير، حياته تتغير. ما عيب، ما هي زوجك ده، انت يوم زوجك، خلينا انا بدافع عن بقول عن الرجل السوداني، هل يوم انت زوجك ده جاء وقدام اهلك قمت سلمت عليه؟ انا ما بقول كلام عشان الناس يقولوا رشيد عايشه في كوكب تاني، لكن قمت اديتيه مكانته، قمت قلت كلمه حلوه شكرتيه قدام الناس. على فكره ده ما تبجح ولا داد ولا ده كسر
0: ولا للأدب. انتقاص من قيمه الناس القاعده
2: يا خالي،
0: بالعكس انا برفع وانا يعني بعبر عن يعني انه زوجي اهدجه فيها شيء، يعني ولو قمت سلمت باحضان يعني
2: ما فيها
0: لانه
2: حاجة.
0: انا عندنا نحن من واحده من العادات والتقاليد عندنا الواحده بتمشي لامها مثلا تتي ملا يومين ثلاثه اسبوع، الرجل جه عشان ياخذهم، فبكل بساطه اهلا تجيت خلاص يلا اولاد قوموا لهم حياتكم عشان هنمشي، يعني الاسبوع ده ما في شوك ما في
2: ناس وافقتني يا اخوان ناس وافقتني
0: انا وافقت مش انا وافقتك انا قلت لك انا عنصر محايد ممكن اجي هنا وممكن اجي هنا لكن بجد وهو فعلا في حاجات واقعيه يا رشيد احنا ما بننكرها كأسر سوداء يمكن اكون انا مرت بيها ممكن تكون انت مرت بيها ممكن تكون اكس من الناس مروا بحاجه زي دي وده بحصل حتى الناس اللي مشوا بره هم كانوا عايشين في السودان نفس الاشكال ونفس النمط المنقول زي ما قلت لك يعني تناقلناه من يعني أسرنا
2: من أسرنا
0: طيب يلا. يعني قدام الأسرة أنت بتخجل وبتعمل نفسك كأنه دانا أنا ما يعني أنا ما فيش أنا ما
2: موجودين وأنا بربطني بغلط أنا بربطني بي مشاعر بربطني بي ده اللي أنا عايشة وبتقفل علينا باب ده تكملة حياتي ده تكملة حياتي فأنا غايت الحياة عندي كده أنا الحياة عندي كده لو أصلاً الحياة ما عرفت إنه تفرح الناس بحي ليه يا الناس اللي بيجيب شهادة بعلقوا على في الحيطة ليه نحن كأسر اللي بيجيب شهادة ماجستير أو دكتورة بنعلقها مش في الأوضة بنعلقها في الهول قدام شفت الباب بتاعنا الكبير ده بنكبر الشهادة دي وطق ليه نحن الأكبر من الشهادة مشاعرنا وتقديرنا واحتياجنا لبعض ما بنكبره وبنخده يلا الكارثة إنه نحن لما نشوف الناس برا بيعملوا الكلام ده ونشوف المسلسلات التركية والمسلسلات المصرية وخليكي من الناس ماي هاني وخليكي من الكلام الكثير الحلو ده ما بفكر إنه هذا البني آدم ممكن يتغير وأنا أقعد قدامه وأقول له شوف تعال نجرب نغير أسلوب حياتنا عارفة ده المطلوب من المرأة السودانية تعال جيب راجل وقول له تعال نجرب نغير أسلوب حياتنا وبدون ما تقول لنا مباشر على فكرة ما ضروري تكوني كلام مباشر أدب نفسك خليه ويحس ما كل يوم شكلك هو شكلك
0: يا رجل يلا خلينا أقول وبعد شوية تقول أنت أنا تقول أنا واقفة مع النصان تفتكري في ما في يعني

0: له معانا.
1: ماشي اهو.
0: عايزه في نقطه كتيرة في نقطه الأحبار. في نقطه واحده خليني اقولها، انه المراه عارفه جوتها في طريقه تصرفاتها جوتها وتاثيرها ما في الكلام. الرجل هو تاثيره في الكلام. الرجل اللي لو جه داخل عارفه وقال لك انا، قال لك كلمه حلوه، انت بتحس ان الدنيا دي حقتك. لكن الرجل لو جه داخل، ركز معي في دي، ما محتاج المرأة، ما محتاجة تقول تجي قاعدك وتعال نغير أسلوب حياتنا وأنا شفت ده ما دهنا وعملناه، يبقى ده تمثيل. المرأة قوتها في أفعالها. الجفي راسك ده أعمليه وانت ساكتة. عارفة تعملي بالبداية شنو؟ صدقني خلوني جربوها هتنفع. عارفة حكاية يا ولد أبوك يمشي جيب له وشيب شيبه، ولد يمشي جيب له شيب شيبه، ليه ما تمشي جيبه وانت؟
1: جيب المويه يا بنت وتعالي.
0: يا بنت جيبي المويه لابوكي، تجيب المويه لابوها ليه؟
1: على فكره هسه بقت في بعض المجتمعات لا مويه لا شبشب، امشي شيل شبشبك امشي جيب مويتك.
0: ده ما غلط، ده ما غلط. ده هنا مش انا اقل منك، انا مش اقل منك، لكن ده تعبير عن انه انا مغدر المجهود اللي انت عملته طول اليوم. انت برا البيت، انت جيت للواحه اللي انت بتستريح فيها، انت جيت للسكن، جيت للدفء بتاعك. مش انا خدمته، ولا انا الجاريه بتاعت ابوه، والكلمات الغريبه اللي احنا بنسمعها دي، ولا انا اقل منه. لا، حتى لو انت جيتي من الشغل، حتى لو انت جيتي من الشغل، لما نيجي جيبي له شبشبه، جيبي له كوبايه مويته. عارفه ليه؟ دي معناه انه انا مغدراك. انا مغدراك بس.
1: طيب رشيدة تعالي مع بعض كده برضو كان شارك معانا المتابعين رسائل كثيرة من الأحباب المتابعين. برجع بقول مرة تانية حباب الناس اللي جاتنا متأخر، لكن برضو بنقول أحسن من إنكم ما تجوا. حبابكم ينمر بيقول صباح الخير من جمهورية السودان الولاية الشمالية دنقلة، نتمنى لكم يوم جميل والرب يبارك تعب محبتكم. يا سلام حبابك يا أستاذكم، يسعدين جدا جدا بوجودك معانا، وتحياتنا للأهل الأحباب بالولاية الشمالية دنقلة. وكمان جمال ويلسون برجع بيعتذر بيقول المعذرة لعدم يعني التصبح عليكم، وده من شدة الشوق للمشاركة في هذا الموضوع الهام بالنسبة لي. صباح الخير والورد، أنا أتمنى التوفيق للحلقة. يا سلام يا أستاذ جمال، إحنا كمان كنا مستنينك، ومستنين كمان فضل وكل الأحباب الموجودين معانا على الصفحة بإننا نتشارك في موضوع مهم جدا جدا. دانيال عوض يا سلام حباب الليلة، كل الإعلاميين من دولة جنوب السودان موجودين معانا. بقول لك حبابك يا أستاذ دانيال بيقول صباح الخير عليكم من جنوب السودان يا حلوين، نتمنى صباحكم بكل خير وصحة. الحب دائما لما قلبك يرتاح لزول وتحس إنه بيتك ووطنك، تشوف الدنيا تضحك لك. يا أستاذ دانيال بأمانة شكرا للمشاركة الجميلة. أيوة. الطيبة. أيوة. ربنا يباركك وكمان يبارك ويحفظ الأسرة. ننوش حسين بتدي يعني ابتسامة جميلة كده وقلوب حبابك يا ننوشة. وكمان عبد العزيز أحمد بيقول صباح الخير، أهلا ومرحبا بك يا صديقنا عبد العزيز، بيقول good morning happiness health and joy. شكرا يا صديقنا عبد العزيز. صفاء سليمان بتقول صباح النعمة والبركة، الموضوع جميل جدا، ربنا يبارك تعب محبتكم. شكرا يا صديقتنا صفاء، ونتمنى يعني مشاركتك وتفاعلك معنا في حلقة اليوم. سالم أنجلو بيقول صباح الخير يا إيناس ورشيدة وكل مشاهدين راديو سمر، متابع الراديو الليلة وموضوع شدني شديد، الحب ما شفافية براو، وفعلا مرات العلاقات بتتفكك لما البيئة والحياة الحوالين الناس تتغير.
0: أيوه. انت يا استاذ هيثم وين؟
1: لسه. طيب خلينا اكمل رساله الاستاذ بيقول الزول ممكن يحب بصدق، لكن التغيير بيجيب ضغوط جديده، غربه، شغل، مسؤوليات، ناس جداد، طريقة تفكير مختلفة. الحاجات دي كلها مرات بتغير طريقة التعامل والإحساس بين الطرفين. وفي علاقات بتقوم على الظروف القديمة، ولما الظروف تتبدل الناس يكتشفوا إنهم محتاجين تفاهم وصبر وتجديد أكثر من مجرد حب.
0: الله عليك،
1: خلينا عيد ليك دي، وفي علاقات قال لك بتقوم على الظروف القديمة
0: بالضبط.

0: لما الظروف تتبدل الناس بتكتشف، الناس يكتشفوا انهم محتاجين تفاهم صبر وتجديد اكثر من مجرد
1: يلا ضد النقطة اللي احنا كنا بنتكلم فيها.
0: يرجع يقول لك لكن الحب مهم، الحب مهم لكن ما بيكفي لو براه.
1: الحب احساس،
0: لازم يكون في اهتمام، احتواء، احترام بالزبط. وقدرة انه الاثنين يكبروا مع التغيير بدل ما يبعدوا من بعض. وبرضو مرات المشكلة ما نهاية حب لكن تعب وسكوت طويل وعدم فهم للمشاعر الحقيقية. موضوع جميل ومؤلم في نفس الوقت. بأمانة يعني بجد يا أستاذ يعني مزمور أنجلو سانس بيقول يعني بحب أقول لك شكرا على التفاعل والمشاركة الجميلة اللي يعني هبشت يعني محاور كثيرة احنا اتكلمنا فيها، وإضافتك إضافة جميلة جدا جدا. سيد عبد ربه تاني دي نفس الرسالة اللي قلت لك، هو قال لازم يكون في راجل عشان يتدخل.
1: حس أنه نحن ظلمنا.
0: ده كاتب كبير وعنده مشاعر وحاسس بها، رشيدة بيكبها في الكتب دي عشان كده. طيب من النوشة حسين بترجع تقول صباح الخير والبركات، يا ريت الناس تاخد بالها وتتعامل بالحاصل. دي ننوشة يعني برضو بتدي رأيه في الموضوع. ياسر البيب بيقول صباح الخير لأجمل برنامج بحبه شديد وأجمل إعلاميات ماما رشيدة
1: يا والمبدعة
0: إيناس. بيحصل تفكك في العلاقات، بقول الكتمان وعدم الحوار أول شيء سبب رئيسي بين الزوج والزوجة.
1: أيوة
0: الكتمان وعدم الحوار
1: جايات ليها.
0: أيوة وسبب أو غير وبسبب أو غيره. وسبب تاني ممكن إنه أي مشكلة وقت يخش فيها حل فيها حلها طرف ثالث أنا بشوف بتزيد كبرت. زيادة
1: كبرناها
0: ولا أي ولا ما حلها من جذورة، وفي لسه طرف ما مقتنع إنها اتحلت. وتاني بشوف زمن يكون في واحد من طرفين بيسمع كلام الناس اللي حوله، فلان ده عنده كده ولا ده عمل كده، قال أشياء كثيرة بتأثر. وشكرا. رياكشن في رسالة ياسر.
1: لا يا ياسر يتكلم عن على محاور جميلة جدا، عارفة محاور هي أساسية لكن عميقة، عارفة محتاجة صراحة. الكلام ده كله محتاج إنه الواحد يقعد كده مع نفسه ويكون صريح مع نفسه ويشوف أنا عاوز شنو.
0: تمام. طب أكتب النقاط دي عندك، عندك الكتمان وعدم الحوار،
1: القنبلة المقوطة أنا بسميها
0: الكتمان وعدم الحوار وتدخل طرف ثالث في المشكلة.
1: أنا بسميهم قد كتبون هنا بالغنبلة الموقوتة، الغنبلة الصامتة.
0: طيب عندك برضو يا يونس ياسر بيقول الحب ما شفاء، الحب براه ما بيصلح زول مكسور ولا بيبني بيت على رملة، الحب وقود بس لو العربية ذاتها خربانة الوقود ما حيمشيها. ليه بيحصل تفكك في العلاقات لما البيئة تتغير؟ لأنه معظم العلاقات بتتبني على الظروف مش على الجذور، ولما الظروف تتغير البيت كله بيهتز. ده بيتفق مع ياسر البي في بعض النقاط، لأنه بقول لأنه معظم العلاقات بتتبني. طيب حاجة تانية بقول الحب ما شفاء، لأنه الحب إحساس والعلاقات عايزة إدارة، عايزة صبر، عايزة تنازل، عايزة مواجهة، عايزة النسخة اللي ما بتحبها منك تطلع وتشتغل على نفسها، عايزة اتنين واعيين قبل ما يكونوا عاشقين. البيئة لما تتغير انتوا بتحبوا بعض ولا بتحبوا الظروف اللي جمعتكم؟
1: انت ضربت في ويتر، انت ضربت في ويتر. انا فعلا كنت اخذته في المحاور الاولى بتاعت الحب المشوه وحب التضحيه، وليه احنا اساسا عايزين نكون اسره. هل عندك تاني ولا انا ادخل
0: في برضو؟ انا بس عايزه اشوف في بعض الرسائل اذا في اتفضل. بعض الاسئله. فبقول تحياتي للجميع خاصة زوجتي اللي بحبها أم سلمة اللمين توتو. يعني
1: يا الله عليك، يا الله عليك يا أخي،
0: يا أخي رسالة
1: يا أخي، أنتوا الله يكتركم، أنتوا بتقولوا اسمها زوجاتكم يا الله يكتركم في الرادي ده، تبقوا هلافهم هي غربوات.
0: يا سلام يا أستاذ يونس شكرا. بيقول زوجتي بحب أم سلمة الأمين توتو، ربنا يحفظكم.
1: ربنا يحفظها لك ويبارك لك في
0: ربنا حياتك. ربنا يحفظكم لي أنت ومبارك ابني. يا أيوة. سلام، شكرا يا صديقنا يونس، بجد رسالة يعني.
1: يلا هاد النموذجات والنموذج اللي احنا عايزينه.
0: نعم
1: بس
0: تحياتنا للزوجة أم سلمة، وكمان للابن مبارك، يا رب يكون مبارك فعلا لسبب سعادة وسرور واستقرار للأسرة وزيادة حب بيناتكم.
1: عندك كلمتين وقفي لي هنا، خلينا أقوله، ما بقدر أسكت لك كتير. كلمة الراجل أمان لبيته، كلمتك اللي بتقولها أمان لبيتك، وتصرف المرأة استقرار للبيت.
0: معادلة حلوة.
1: أيوة بجد اخدوها كده.
0: كوموندان اسماعيل بيقول صباح الخير، احلى صباح مع ماما رشيده، صباحكم امل وتفاؤل، وربنا يصلح حال بلادنا يا رب.
1: امين.
0: بيسلم عليك كوموندان،
1: يا صباح الخير عليك، بحب جدا كلمه ماما دي.
0: يا ابو التيمان حبابك يا فرانسيس، وسعيدين جدا جدا بوجودك معانا، وان شاء الله ربي خير وبعافيه، وكمان ربنا يحفظ التوام وزوجتك الغاليه هناء، وان شاء الله رب في العاجل القريب الناس يعني يتلم الشمل وتفرح وتسعد بالبيت السعيد.
1: امين.
0: محمد عبد الرحيم آدم بيقول صباح الخير، يا من يصنعون السعادة الآخرين، بجد أرواح جميلة جدا بتغرس لنا الحب في قلوبنا، مبسوط منكم من داخل جبل مرة. يا سلام
1: يا الله.
0: يعني سعيدين جدا بوجودك معانا يا أستاذ محمد وحبابك، وإن شاء الله رب كل الأهل طيبين ومعافيين، وربنا يعني يديم المحبة بيناتنا وبينكم وبين الراديو. بيقول كمان مدثر بابكر، كمجتمع سوداني كلنا نعاني من مشكلة عدم التعبير عن المشاعر. كده خدتيها كده وعمل تحتها خط عشان حنرجع عليها. طيب جمال ويلسون بيقول واصل في التبشير يا مرشدة رشيدة، عايزين الصراحة عشان كلنا نستفيد من بعض. أستاذ إيناس أدي للأستاذة رشيدة شيك على بياض، على إنها أديها كل الفرص المتاحة لتعبر عن رأيها بصراحة وارتياح بدون تحفظ. يا سلام يا جمال، أهدي رشيدة موجودة، ممكن أنا كمان أديها المحاور وهي تتكلم. طيب سيد عبد الرب برجع بيقول خلينا نتفق إنه العادات الشرقية مسيطرة بشكل كبير جدا علينا في وضع الرجل والمرأة، لكن الحقيقة مطلوب من الرجل اعتبار المرأة شريكة ويحب تدليلة.
1: الله عليك.
0: ويجب تدليله.
1: ويجب تدليله. عيد النقطة دي، يجب تدليله دي مرة. أيوة. 3-4.
0: يلا أنا أقول لكم تاني الرسالة. بيقول خلينا نتفق إنه العادات الشرقية مسيطرة بشكل كبير جدا علينا في وضع الرجل والمرأة، لكن الحقيقة مطلوب من الرجل اعتبار المرأة شريكة ويجب تدليلها. خطوة تدليلها تحت خطين، ورشيدة حتقول حسا أنا واقفة مع المرأة. والمطلوب من المرأة احترام الرجل ورفع قدره.
1: خطوة تحدي 500 خط. خطوة تحدي 500 خط. عارفة ليه يا إيناس؟ خلاص كفاية كده، كفاية متابعين خوش ولا لسه عندي؟
0: لسه في. أيوة. عشان باقي الزمن احنا نمسك المحاور كلها ونقدر نخلصها من غير ما تحصل مقاطعة تاني مثلا من كم مني أنا ولا من المتابعين. طيب يا سيد بجد شكرا، أخذنا نقطتين مهمات جدا جدا، وأنا سعيدة جدا بالمشاركة الطيبة دي. نجلاء أبرها، حبابك يا نجلاء، صباح الخير.
1: صباح الخير يا نجلاء.
0: بتقول معظم النساء السودانيات يعني تتربوا على السكوت وعدم التعبير عن المشاعر، وبتقول لا وتتزوج وتسكت، وما بتقول لا تقريبا.
1: أيوة ما بتقول لا وتسكت.
0: ولو في مشاكل وحكت لأمك ولا لأبوك الرد ما تخربي بيتك.
1: بالضبط. الله عليك يا نجلاء.
0: وتشرد أولادك، والنتيجة أم معقدة، أولاد معقدين.
1: آخ يا قلبي.
0: لا الزوجة عبر للزوجة، فأول ما تلقى اهتمام تنجرف.
1: بتمشي في فتاة.
0: الأولاد ينجرفوا أيضا، وأول ما الواحدة تكون متعلمة وتتكلم وتعبر يبقى بتتفلسف.
1: بتتفلسف.
0: وفي نوع رجال يقولوا ليك أنا ما بعبر بالكلام. يا راجل التعبير مهم جدا، قالت. ده على حسب تعبيرك.
1: أيوة
0: قالت يا راجل التعبير مهم جدا.
1: إخواننا يعني ربنا يتكلم، نحن عرفنا ربنا بالكلام، نحن من أنا أنت لو ما تكلمت أنا ما هأفهمك، أنت لو ما تكلمتي أنا ما هأفهمك.
0: أنا ما عندي أنا ما أقول لك برافو إنك اتفقت ورجحت معي في نفس النقطة اللي أنا كنت قبل قلت لك
1: اللي هي الكلام.
0: أيوة
1: ما هي نحن لا مشكلتنا شو ما مشكلتنا
0: إنه ما أنا قلت لك طيب إذا حوالي أنا الرجل ما عبر لي أنا كيف أقدر أفهمه، كيف أنا أقدر يعني أعرف الكلام ده.
1: شوفي أنت لو عندك مشكلة أبدي في حلها، مستني منو يجي حلها لك، الحقيقي حل عليك ما حيقول لك. شفت المتابعة جي قال إنه لما نخش طرف ثالث بيبقى يزود المشكلة، بيزود المشكلة بشنو؟ بإنه رجعك بيتك وما حل لك مشكلتك، رجعك بيتك وما حل لك مشكلتك.
0: طيب بيشوي بيرجع بيقول صباح الخير خريستوس أنيستي، أهلا ومرحبا بك يا بيشوي، وسعيدين جدا جدا رجعنا لأيام القيامة.
1: قال لهم طبعا مرة شرح على ترنيم قال طول فترة الخمس نحن بنقولها.
0: أوكي تمام يا صديقنا بيشوي، وسعيدين جدا جدا يا صديقنا برسالتك، والليل افتقدنا يعني الشرح الطويل يا بيشوي، وين المشاركة الجميلة؟
1: بيشوي لسه ما دخل شكله في المواضيع.
0: طيب تاني عندنا بشاية هو رسالته جميلة، بيقول الحب لوحده مش علاج سحري. يا بشاية غدو هحاول أقراها شوية بالسوداني وشوية يعني حسب ما أنت ممكن يبقى موجود وقوي بس يضعف قدام تغيير البيئة، لما المكان يتغير الناس كمان بتتغير، الضغوط غير الأولويات غير حاجات كثيرة، طريقة التفكير نفسها بتختلف، اللي كان بيجمعكم مبارح ممكن ما يبقى كفاية النهاردة في بيئة معينة، كنتوا فاهمين بعض من غير كلام، نفس الروتين نفس الناس نفس الظروف، لكن لما كل واحد يتخطى في عالم تاني بيظهر حقيقته أكتر
1: يلا
0: واحتياجاته الحقيقية. التفكك مش دايما معناه إنه الحب كان كذب، أحيانا معناه إنه الحب كان محتاج أرض مناسبة يعيش فيها وما لقاها. الحقيقة إنه العلاقات ما بس مشاعر، دي كمان قدرة على التكيف وقدرة إن نعيد اختيار بعض في ظروف جديدة، مش كل الناس بتعرف تعمل كده
1: تمام،
0: ومش كل حب بيعرف كيف لو انتقل من بيئة
1: يحافظ على
0: عشان كده مش السؤال كان فيه حب ولا لا، السؤال كان فيه استعداد نكمل رغم التغيير ولا لا.
1: معاك 100%.
0: أخذت نقاطك يا رشيدة من رسالة بشار؟
1: أنا ما أخذها.
0: طيب نمشي كمان كومي ناصر كومي نمر بيرجع يقول لنا أستاذ رشيدة وإيناس الموضوع جميل وشيء خالص، العلاقة بين الزوجين محتاج لشفافية، وحل كل مشكلة بين الزوجين محتاج إلى شفافية أيضا، وأحسن في حل أي مشكلة لازم تطرح يا سبب المشكلة من جذورة وبعد ذاك بيوصلوا إلى حل جذري. صديقنا كومي بيتكلم عن حل المشاكل بين الزوجين بصراحة، ومن تتبتر من جذور المشكلة. طيب جمال ويلسون برجع تاني بيقول انت كلامك في الصمت، الرجل السوداني مظلوم لأنه ما بيعرف يعبر عن مشاعره تجاه المرأة، وبالمقابل كذلك المرأة السودانية هي مظلومة لأنها لا تقدر أن تعبر عن مشاعرها تجاه راجلة بدون خجل، خوفا ألا تكون متهمة بالخيانة الزوجية.
1: يا
0: طيب لذلك إنها بتتصرف بتحفز، والراجل بيخاف إنه يعبر عن مشاعره الحقيقية تجاه زوجته خوفا أن يلقب بالبكاي.
1: يا بكاي يا ماشي ورا مرته، الكلمات اللي إحنا بنعرفها كويس وبنعرف نزرعها كويس دي أنا غايته بقوله بقمة الصراحة، الدائر امشي لسه بالمواضيع دي، كن على صيغة انه في صوص في بيتك.
0: لكن يا رشيدة ما حسيت انه يعني ده واقع، ما حسيت انه ده واقع يعني انا عجبني انه جمال ما متحيز للرجل فقط، نفس الكلام اللي انا قلت لك قبل انه الاثنين مظلومين يا جماعه، ما ادوهم مساحه انهم يعبروا او يعرفوا يعبر. الراجل ده من هو طفل صغير اسكت ما تبكي بتبكي لين انت ما راجل؟
1: طب انا الكلام ده كله عارفينه، الكلام ده كله عارفينه، واتفقنا انه المرأة والرجل مظلومين، عندنا مشكلة تعبير في مشاعرنا. هل هنستمر كده ولا هنقول كفاية ونغير؟ يلا دي النقطة اللي احنا عايزين نتكلم فيها. احنا ما بنتكلم منه الغلط ومنه الصح، عارفة احنا ما عايزين نتكلم منه الغلط ومنه الصح، احنا بنتكلم انه انتوا الاثنين انتوا الاثنين في كارثة، الرجل والمرأة السودانية في كارثة، بيوت بتتهدم وبيوت ماشية تتهدم، ولسه ما يتزوج عارفة يا الناس اللي لسه ما يتزوج متردد عينه
0: شايف القدامه،
1: لا عينه في الجنة وعينه في النار، داير بتهله والسودانية، وفي نفس الوقت داير صفات البت البرة، والبت البرة نفس الحكاية، داير الراجل اللي بيعبر وداير السوداني اللي هو من دمها. يلا في النزاع، يلا دي النقطة اللي احنا بنتكلم فيها. نحن أصل حد أصل بنتكلم في إنه أيوة يلا دي المشكلة، الحل شنو؟ الحل في إنه يا الناس أنا ما عارفة الزمن فيه وقدر شنو،
0: الزمن لسه يعني باقي لنا قولي ربع ساعة،
1: يلا عشان أنا عندي محاور كده لازم كلمات كده لازم تتقال عشان الكلام ما يكون بس مفكوك كده وفي الهوى.
0: طبعا أكيد، ومن رسالة جمال بيرجعني لسؤال بشوي على فكرة، هل انتوا عايزين تستمروا كده؟ هتختاروا الظروف ولا الاستمرار؟
1: شوفي في تصرف جميل جدا، انا ارجع لك النقطه بيشوي والنقطه اللي قالها استاذ جمال ويلسون، وانا من المره الفاتت عن الاسر اللي اختربت في دول برا، هو قال الناس دي جايه من مجتمع الرجل فيه مسيطر، الرجل فيه كلمته الماشيه كويس. ده بيرجعنا يا ايناس للنقطه، انت عايز تتكلم ولا انا واصل طوالي؟
0: ممكن توصف النقطه دي واديك مشاركات
1: طيب الاصدقاء برضه. يلا استاذ جمال ويلسون كان بيتكلم انه الرجل متعود انه هو يسيطر على الاسره، كلمته هو الماشيه، لما اختلفت البيئه المراه حست انه لا انا عندي هنا منفذ حريه. في حاجه تانية النقطه التقبيل اللي اتكلمت فيها اللي هي تبادل الادوار. تبادل الادوار في شنو؟ المراه في انت المراه المرأة اللي بتسمعني، لما كنت في بيئة محصورة كان بتقول على نفسك هذا الكائن وهذا البني آدم قلبه حار، راجل قلبه حار كلمته مسموعة، كنت مصنفاها ومدياها التمشيك بيها كويس. الحاجة الثانية، الرجل كان مدي المرأة لا مرتي ما تطلع الشارع، مرتي هتشتغل مكفيني، ودي اللي بيجي بيقولوها أهل بيحسبوه الأهل بيها، صحيح أنا ستي معي فيها؟ نعم. الأهل بيجي يحسبوه إنه ما مقصر فيك، أنت تدار شنو؟ وهو هنا لا أنا ما مقصر فيك، أنت سيبي شغلك، أنت أقعد في البيت، أنت أولوياتك بيتك. أنا ما شوف النقطة دي حساسة جدا، أنا هنا ليه؟ لأنه بوراها في بيجي تحصل مشاكل. أيوة الرجل وصوم بيته وصوم مرته، ودي حرية شخصية أنا لا أتكلم فيها، لكن حصل بوراش أنه حصل اعتماد مادي كامل، عشان أنا الليلة الاعتماد المادي الكامل أنا كنت بحلم أهلي قروني الجامعة أنه أنا أشتغل، أنه يكون عندي دخلي، أنه أنا يكون عندي مهنتي، أنه أنا يكون عندي عربتي، يكون عندي قروشي، يكون عندي أمسي كده خطيها كده. لما اتزوجتي راجلك عنده كل الصفات دي فما محوجك، حتى المجتمع بدينك مطالعة شارع تشتغلي ليه؟ رغم انه انا ما قادر افهم الشغل دخله بالشارع شنو، يعني انا ما حاطين اخفز من بيتنا للمكتب، حكيت حمشي في الشارع ليه؟ ربطين الاثنين دول مع بعض ايضا انا ما قادر افهمه كويس. بيجي يقول لك لا انت بتسميه، لا بغير ما دارني امرك مكفيني، مشينا لقيت نفسك خلاص دبتي شخصيتك دابت، بقت في شنو؟ البيت، القهوة، الأطفال، المشي. أنت ذاتك اللي كنت مرتضية بالكلام ده مشيت دولة تانية، لقيت إن الناس شغالة، لقيت إنه في اعتماد مادي، الاعتماد شوف الاعتماد المادي قاعد يزرع شخصية، إن كان للرجل أو للمرأة بدي شخصية، مش داري أجيب لفظ كده، مش تمرد، لا في كلمة تانية غير التمرد، بقولك نمرود، زول ده نمرود. أيوة في رجال كتير يقول لك المرة ما تشتغل عشان هتتمرد. يلا هدي الكهنة الكلام ده عجيبة وقاعدة وشايف إنها مستورة وست بيت ومستتة في بيتها زي ما نحن بنقول، بيقى اعتماد المادة عليه، فبيقى لما يقول كلمة ما عجباها هي ما بتقول له لا عشان تعرف تاخد اعتماد المادي. كويس، ما بتخلف له كلمة، وهو مضغوط في شغل عشان يكفي. خلينا كملها، خلينا
0: مضغوط دي سبب ممكن بعض الاشكالات.
1: خليني اكمل النقطة دي. مضغوط كويس، وحاس انه مدي بيه زيادة، وعينه دي في العالم البرة، عينه دي لما نشتغل لك 10 ساعات و12 ساعة منحوت فيها، داير لما نيجي البيت القلب تفتح الباب بالشكل التركي بالشكل المصري. خلينا نكون صريحين، ما داير يا ولد مش يجيب الشبشب لأبوك، ولا يا بتجيب كوباية الموية، ولا جهزوا الغداء أبوكم جاء، لا ما داير الكلام ده. فبيجي هنا بيحصل حاجتين، أكتم أكتم أكتم أكتم، يا انفجار يا برود. الناس بيقول واحدة لك، الأسر لا تطلع من الاتنين دي، العايشة المواقف دي. وأنا برضو بقول ما كل الناس، بقول الأسر العايشة المواقف دي بيحصل فيها واحد من الاتنين لا ثالث لهم. يا فجأة كده حصل انفجار ونحن ما متوقعين، نقول لك الناس دي مالهم، مالون الناس دي، حصل لهم شنو؟ ما كانوا كويسين؟ كانوا كويسين انتوا عارفين تفاصيلهم، أو الناس دي باردين، عارف البرود والصمت الزوجي والانفصال الأسري والحياة الأوتوماتيك، أكلنا شربنا نمنا جبنا عيال نن دي بدون طعامة. يلا أول ما نشوف الناس العايشة، نشوف الناس القادرة تعبر عن مشاعرها، الناس القادرة تفك لسانة وتتكلم، بتبقى الكارثة إنه نحن ما بحاول أصلح ناس، بحاول أبدل ناس.
2: أيوة.
1: وأنا ما بحاول أصلح الزول المعايدة، بحاول
0: بيطرد الطرف الثالث الجبال تكلموا عنه.
1: لا لا لا لا لا لا انت ما فهمتيني صح. بحاول ابدلك اجيب واحده بدلك.
2: ايوه،
1: وانا بحاول ابدلك اجيب واحد بدلك، بسميها باي ما سميها. وانا الخيانه عندي، اقول لك الخيانه عندي شنو؟ الخيانه عندي اصله الخيانه الجسديه، الخيانه عندي هنا انا لمجرد فكرت
0: اصلا تبدا بالفكره،
1: انا لمجرد فكرت في كيان بني آدم تاني وغارنتك به، ده قمة الخيانة. أنا تاني قاعد أعمل شنو؟ العلاقة الجسدية دي آخر نتيجة، ما بستهون بيها، لكن دي آخر نتيجة ممكن تجي، لكن فكرتي من هنا. مدام الفكرة جات من هنا ده تطبيق ليها، أنت ما بتحاسب التطبيق قبل الفكرة، أنت بتحاسب الفكرة قبل التطبيق. فيلا نحن علاجنا هنا شنو؟ تعال نشيل الكلام ده كله ونرجعه لكلمة ربنا.
2: نعم.
1: تشيلي لي كده وخطيه ونشوف العاصفة دي كلها، يا الأسر المشيته برا، يا الأسر العايشة في السودان، يا الأسر اللي بتتفرج في التلفزيون. على فكرة المشاكل دي مكتومة جوانا، مشاكل دي لدرجة إنه أنا بقوله بالفم الملان، بدأ يحصل في شبابنا اثنين، البنات يبدو مثلا انتقاد ديما للرجل، أو رجل انتقاد للمرأة، أو انفصال. إيجي هنا نقطة أستاذة نجلاء قالتها، مدام نجلاء انت هتزوجي بس ايه هنا الحب المشوه، انا هتزوج ليه؟ هتزوج عشان انا وصلت سن، هتزوج عشان هو الناس، هتزوج عشان يكفيني ماديا، هتزوج او عشان اهرب من بيتنا ومن اخوي وابويا القات من نفسي، او انا هتزوج عشان انا شغال، هتزوج. شوفي يا اسماء ركزي معي في الجمله دي، واستاذ جمال ركز معي في الجمله دي، هتزوج عشان الرغبات دي للرجل. لو انت كرجل هتتزوج عشان رغباتك دي ما بتبني لك بيت، لا. وانت لو هتتزوج عشان سنك بيجي 25 سنة دي ما هتبني لك بيت، لا. رغبات ما بتبني بيت، البيت مسؤولية، رغبات بتنتهي. السنة 25 بيمشي، هيجي بعده المسؤولية. اي انت هتعمل شنو؟ انت هتعمل شنو؟ الشخصية جبتها دي خلاص، الرغبات خلصت، اخذت خلاص التوازن الطبيعي بتاعها، بعد كده ما فضلك إلا هذا الكيان اللي قدامك، هتعمل في شنو؟ انت اتزوجتي جبت لك كيان في حياتك، هتعمل في شنو؟ يلا هتعيش الدنيا دي في في في بالافكار بالايجابيات. عشان كده شوفي الزواج ده من البدايه عنده اسس، انت هتتزوج ليه؟ الحب المشوه ما لازمنا، حب التضحيه ما لازمنا. عرفت حب التضحيه ده؟ نحن ده حقنا نحن السودانيين، تفتح حب التضحيه اي بنحب وعي بالريد، والمرة دي مثل الجراجلة خلاص مشاعرها بتمشي له، ودي أنا ما قاعد أتكلم فيها نهائي. والرجل من القى المرأة احتوته خلاص مشاعره بتتحرك، يلا بنجي نعيش في حب التضحية ده. بتضحي ده هو المرأة السودانية عايشة كأنه مفصل ليها. من قال لك حب التضحية مفصل ليك؟ ليه متنازلة عن كيانك؟ ليه متنازلة عن شخصيتك؟ ليه عشان أحافظ على البيت؟ لا البيت ده ما حفاظ إنك تتموتي نفسك. ولا يا الرجل السوداني أنت معناه إنك تشتغل 24 ساعة عرقان هدومك مكرفسة ما قادر تنوم كرعينك مشقق عشان المسؤولية. من قال لكم الحياة كده؟ من قال لك الحياة دي كده؟ اللي أنت تعبان عشان دي وإن طبعا ما طايقاني بكرة بتقولك بقعين يقول على شنو أبو شنو؟
0: ما بقولها أنا
1: ما بقولها لأنه الرجل السوداني ما يستحق تتقال عليه والكلمة دي.
0: يا الله
1: ما يستحق
0: يعني بجد. جمال ساقنا في في في في محور كده جميل جدا جدا، لكن أظنك بتتفقي معايا يا رشيدة في دي إنه الرجل لا يعني بيعبر عن مشاعره، رجل حساس جدا ممكن يكون حنون مشاعره حقيقية، ولا يمكن يتسمى زول زي ده لا يمكن نسميه بالبكاي. أيوة المجتمع بيطلق يعني ياما مسميات وألقاب كثيرة للناس زي كده، وبنشوف هنا الرجل بيحاول بالعكس بكل الطرق إنه يعني حتى لو هو مشاعره جميلة يحاول يتصنع بإنه يكسى. ليه؟ عشان هو يصرف عين المجتمع بأنه هو قوي. ولا ما بيحصل كده يا رشيدة؟
1: بالضبط.
0: يعني يتعامل مع مرأة يعني حتى المجتمع هو ممكن يسوق لأنه يغير مفهومه وتعامله مع زوجته، فبحاول بيظهر أنه هو يعني رجل ماسك مكانه وكلام بالشكل ده، فهتفقد حاجات كثيرة شديدة.
1: طبعا عندك ترتنقاط.
0: طيب كمان عندنا صديقنا، يعني أنا بحاول أحصل رسائل أصدقاء لأنه الزمن خلاص رشيدة. توني عبد السلام بيقول صباح الخير، أظن أي مجتمع بيتميز
1: توني عرسنا
0: توني
1: عرسنا
0: توني يعني حبابك وانت بتتابع معانا، صباح الخير عليك يا عريس وربنا يعني تمم كده على خير، نفرح بيكم ان شاء الله يا رب.
1: يا توني انا طبعا زغرت لك هنا ما بقدر غايته
0: بجد يا توني يعني مبسوط لك جدا جدا وفرحانين، وان شاء الله رب بيت مليان فرح وسعادة ومحبة. بيقول أظن أي مجتمع بيتميز بطريقة تعبير معينة، إذا كان الهدف هو الامتنان والتقدير والشفافية في المشاعر، فتعبير المرأة للرجل أمام الناس بطريقة زي بتطرحية يا أستاذة رشيدة قد يؤدي إلى نتيجة غريبة أو غير مقبولة ثقافيا، فبدل من مراعاة ثقافتنا حتى وإحنا بنحاول فلا بد من مراعاة ثقافتنا حتى ونحن بنحاول نعبر عن شيء إيجابي.
1: يا توني معلش أنا بحترم رأيك جدا جدا جدا، طلع لي كلمة واحدة أنا كنتها خارج إطار الثقافة السودانية. أنا تكلمت في العادات والتقاليد، العادة اللي بتخلي المرأة لا تعبر عن مشاعرها وتعيش خيانة فكرية مرفوضة يا توني، والرجل اللي ما بيعرف يعبر عن أفكاره عن رقباته وعن مشاعره ويمشي يخون بيته يا توني مرفوض بحكم العادات وبحكم التقاليد. أنا اتكلمت في النقطة دي ومركز عليها جدا، ثقافتنا لا تعني هدمان بيوتنا، ثقافتنا لا تعني إنه نهد الحياة. أنا ما كنت الناس تبجح في مشاعرها، ولا كنت المرأة تطاول، ولا كنت الرجل الطاول. أنا كنت
0: طب خليه هو ممكن يوضح لنا هو قصد النقطة بالضبط.
1: نقطة بالضبط ممكن أكون أنا فهمتك، بس أنا حابة أوضح لك النقطة دي. ثقافتنا السودانية ثقافة جميلة جدا، بالعكس نحن مجتمع اجتماعي وليس صناعي ولا وصل القمر ولا نحن لحد هسه بتربطنا مشاعرنا. عندنا مشكلة في إنه كيف نحن نعرف ندي الصراحة لمشاعرنا دي، نخطها في الإطار الصح.
0: طيب كمان عندنا أبو التيمان بيقول صباح الخير، صباح جميل بقدر جمال موضوعكم. بيرجع بيقول تغيير البيئة يضغط على العلاقات لأنه كثير من تماسكها يعتمد على السياق المشترك، وعندما يتغير هذا السياق تظهر عدة عوامل منها تغيير إيقاع اليومي وتبدل الأولويات ونقص المحفزات، ولكن هذا لا يعني أن التفكك حتمي. يمكن الحفاظ على العلاقة عبر تنظيم وقت للتواصل ووضوح التوقعات ومشاركة التغييرات بصراحة وصناعة أنشطة للمشاركة.
1: ده خطبة العلاج.
0: بما انه طرحت
1: انا المشكلة. انا دايره 3 او 4 دقائق كده بس اديني لهم في الاخر.
0: طيب تمام. شكرا يا صديقنا يعني فرانسيس ابو تيمان، شاكرين جدا جدا للمشاركه دي، وفعلا انا اصلا يعني في الاخر كده خاتين ندي جرعات ممكن تكون بسيطه تساعد، وانت يعني وفيت وكفيت في يعني بعض الجرعات الجميله اللي ممكن تساعد في انه كيف الناس تحاول تتماسك وتحافظ على الاسره دي، في انه تعب يعني تكون في يعني وقت للتواصل ويكون في وضوح ومشاركه بكل صراحه وشفافيه. شكرا يا فرانسيس. كمان راوس موسى، صباح الخير للغاليين، شكرا يا راوس. ساره ابراهيم بتقول سلامات اختي رشيده وايناس، الموضوع جميل وعميق ومفيد. البيئه تصنع الانسان، إذا كان الرجل والمرأة يجب عليهم بداية سليمة من الأساس في الحياة الزوجية، بنعبر لبعض من أولها إلى الآن علشان الأبناء يتعلموا مننا ويشوفوا الزواج المثالي من الأسرة. وشكرا.
1: تمام،
0: إحنا عندنا مراقبين في البيت، ف احنا اذا كده متناكفين متشاكلين طول اليوم ما بنعبر نحن زي ما بنقول الصغار القايمين ده حيشوفوا شنو، فعشان كده شكرا يا ساره برضو للفته الجميله. يعني لفته جميله، وفعلا محتاجين برضو نهتم بيها. عايزين نطلع راجل معبر عن مشاعره، راجل جميل عنده احاسيس وبيقدر المرأة ويعني عزة ويكرمة. احنا محتاجين التنشئة تكون سليمة وصحيحة، محتاجين برضو مرأة تكون زولة بتعرف تحافظ على نفسها وعلى زوجها وعلى بيتها، تكون زولة بتعرف تعبر عن رأيها وتشارك بكل مشاعرها وأحاسيسها تجاه زوجها، برضو محتاج لتنشئة جميلة وفيها أسس ومبادئ جميلة بتصب في إنك كيف لما تكبر بعدين تقدر تحافظ على بيتك وعلى زوجك. ودي الحاجة ذكرتها يعني سارة إبراهيم، مشكورة على المشاركة دي. رعوس موسى بترجع بتقول المشكلة هو عدم التعبير عن المشاعر الحقيقية الموجودة داخلنا، وغالبا الكلام مع بعض بحل مشكلة بين الزوجين.
1: الله.
0: جمال ويلسون بيرجع بيقول نعم، الرغبات الجمال والوسامة بتزول جمال المرأة في الأخلاق ووسامة الرجل في المواقف الصعبة. طيب كمان عندنا توني عبد السلام بيرجع تاني بيقول لنا أثناء الكتابة تعليقي كنت بتتكلموا عن ليه المرأة ما بتعبر لزوجها قدام أهلها لما يجي من شغله.
1: الله عليك يا طيب. توني
0: دي حاجة كويسة في رأيي، بس لازم نراعي ثقافتنا في الموقف ده.

0: الترنيمة ده أنا بحبها شديد.
1: وأنا كمان يا حسام، كل ما أسمعها بحس بنعمة المسيح ومحبته اللي بيغمرنا بيها.
2: تفضلوا الشاي يا جماعة.
3: شكرا يا أستاذ مجدي.
4: فادي لسه ما جات ولا شنو؟
1: ليه سمير؟ أصلا تتأخر في الشغل وبتجي هنا طوالي.
5: فادي العضو العاشر في كنيستنا، خلاص قربنا نبقى كنيستين.
4: مجدا للرب، يعني الرب ضعف عددنا وأكتر من الضعف خلال سنة، كنا أربعة والليلة بقينا عشرة.
6: يعني لو استمرينا على نفس المعدل ده حنكون 20 السنة الجاية.
2: أمين يا رانيا، لكن أنا على ما أعتقد إنه الرب هيدينا أعداد أكتر من كده، لأنه السنة دي كانت بتتأسس فيها الكنيسة ودي كانت أصعب مرحلة، لكن بعد كده الكنيسة بتبقى موجودة ودعوة الناس ليها بتكون سهلة.
1: ومن أجمل الحاجات في الكنيسة جو الشركة، ولأنه عددنا في البيت ما كبير بنقدر نشارك مع بعض بكل حرية وبنحس ببعض جدا. أكيد دي فادية، أنا حامشي أفتح الباب. أهلان يا فادية، اتفضلي.
5: مرحب يا ليلى، معلش اتأخرت عليكم شوي.
1: لا أنت جاي في الميعاد، هسه كان أستاذ سمير بسأل عنك، تعالي عشان أعرفك عليه وعلى مدام منال مرته. أستاذ سمير ومدام منال مرته.
4: أهلا مدام فادية، إزيك؟
5: أهلا يا أستاذ سمير، أنا سمعت عنك من ليلى وعن مدام منال كتير.
7: وإحنا كمان سمعنا عنك من ليلى واشتقنا إن نشوفك
5: من الأسبوع الفات، وأنا بتمنى إنه اليوم ده يجي بسرعة عشان أتقابل معاكم وأعيش جو الكنيسة اللي حكت لي ليلى عنه.
7: نحن كمان فرحانين جدا بوجودك معنا يا فادية.
5: شكرا يا، أقدر أقول لك يا منال؟
7: طبعا، وأنا أقول لك يا فادية.
1: طيب عارفك يا فادية لباقي أفراد الكنيسة، طبعا أنت عارفة مجي زوجي.
5: طبعا، يا ريت الباقيين كل واحد يعرف عن نفسه.
8: أنا اسمي حسام، خريج كلية الهندسة وبشتغل في مكتب هندسي.
3: وأنا اسمي ناصر، وأبوي الأستاذ سمير وبشتغل مع صاحبي حسام في نفس المكتب.
6: وأنا رانيا، أخت منال وخطيبة عادل، بشتغل في شركة السياحة.
9: وأنا عادل خطيب رانيا وبشتغل في فندق.
10: وأنا اسمي نانسي، بشتغل مع مدام منال في نفس الشغل.
4: عرفينا أنت يا مدام فادية بنفسك.
5: أنا اسمي فادية، جارة ليلى والأستاذ مجدي وزوجي رجل أعمال، اتعرفت عليه لما جانا في لبنان البلد اللي أنا تولدت فيها وعشت فيها كل عمري. اتزوجنا وجيت معاه لمصر، أمنت بالسيد المسيح عن طريق مدام ليلى وشوقتني للحياة مع الرب يسوع المسيح له كل المجد. أنا حبيتكم من قبل ما أشوفكم من كلام ليلى وأستاذ مجدي عنكم.
2: أهلا بيكي في وسط الكنيسة اللي هي أسرتك في المسيح.
6: اتفضلي شاي يا مدام فادية.
5: شكرا.
1: أنا بعرف أعمل حاجات حلوة كثيرة، لكن عملت الكيكة دي يا رب تعجبكم. اتفضلوا.
7: تسلم يدك يا ليلى، كيكة جميلة جدا.
1: شكرا يا منال على المجاملة الجميلة دي.
3: لا ما مجاملة، الكيكة جميلة فعلا.
1: متشكرة جدا يا جماعة.
4: شكرا على الشاي وشكرا على الكيك يا ليلى.
1: بالهنا يا سمير، بالهنا ليكم كلكم.
5: انتوا كل مرة بتاكلوا حاجات حلوة زي دي؟
7: أنا عايزة أقول لك إن وجود فترة ناكل فيها حاجات حلوة أو نشرب شاي أو حاجات باردة من الفترات المهمة جدا في الكنيسة، لأنها بتقربنا مع بعض، بتحسسنا إنه إحنا فعلا أسرة.
5: ده شيء عظيم فعلا.
4: مجدا للرب، تعالوا مع بعض نبدأ كنيستنا بالتسبيح لإسم الرب إلهنا اللي حيقودنا الليلة في التسبيح حسام، ومجدي حيعزف معه بالجيتار.

0: أمين شكرا لك يا حسام أنت ومجدي على فترة التسبيح بتاعت الليلة. فعلا كان وقت رائع وكلنا حسينا بحضور ربنا. هللويا. في موضوعنا الليلة حنتعلم كيف نبارك الرب من كل قلوبنا ونشكره على كل شيء. الليلة حنتأمل مع بعض في مزمور 103. تعالوا نفتح الكتاب المقدس ونقرأ المزمور من الأول بالترتيب كل واحد آيتين. اتفضل ابتدي لينا يا مدام فادية.
1: باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته.
2: الذي يغفر كل ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يفدي من الحفر حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة،
3: الذي يجمع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك. الرب مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين.
0: عرف موسى طرقه وبني إسرائيل أفعاله. الرب رحيم ورؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة.
4: لا يحاكم إلى الأبد ولا يحقد إلى الدهر. لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازينا حسب آثامنا.
5: لأنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض قويت رحمته على خائفيه. كبعد المشرق من المغرب أبعد عنا معاصينا.
6: كما يترأف الآب على البنين يترأف الرب على خائفيه. لأنه يعرف جبلتنا، يذكر إننا تراب نحن.
7: الإنسان مثل العشب أيامه، كزهر الحقل كذلك يزهر. لأن ريحا تعبر عليه فلا يكون ولا يعرفه موضعه بعد.
8: أما رحمة الرب فإلى الدهر والأبد على خائفيه، وعدله على بني البنين لحافظي عهده وذاكري وصاياه ليعملوها.
9: الرب في السماوات ثبت كرسيه، وملكته على الكل تسود. بارك الرب يا ملائكته المقتدرين، قوة الفاعلين أمره عند سمع صوت كلامه.
1: باركوا الرب يا جميع جنوده، خدامه العاملين مرضاته. باركوا الرب يا جميع أعماله في كل مواضع سلطانه. باركي يا نفس الرب.
0: منحب بشاركنا بالتأمل في المزمور.
3: ممكن أبدأ أنا يا سمير؟
0: تفضل يا منال.
3: أنا حشارككم بالآية الأولى في مزمور 103 اللي بتقول بارك يا نفس الرب وكل ما في باطني لبارك اسمه القدوس. واضح إنه داود كاتب المزمور كان حاس إنه خير الرب ما لحياته، عشان كده يعني زي ما يكون بيفكر نفسه وشجعه علينا تبارك اسم الرب القدوس، مش بس بخشمه لكن بكل شي جواه وبكل أعماقه. عشان كده قال وكل ما في باطني لبارك اسمه القدوس.
2: نحن كمان لازم نبارك الرب ونوجه نفوسنا ناحية الرب ونباركه ونشكره على كل إحساناته الدائمة لنا.
8: معك حق يا عادل، إحسانات الله كثيرة شديد علينا وتعاملاته معانا عظيمة. إحنا فعلا محتاجين ندرب نفوسنا على الشكر وإننا نتذكر إحسانات الرب لنا ونشكره عليها.
4: أنا كل ما أفتكر إحسانات الرب علي وكيف إنه حياتي ما كان ليها أي طعم والرب عمل معي أمور رائعة جدا، كل ما أفتكر كده بتشال من جواي أي خوف وقلق من المستقبل، وبيكون جواي إيمان إنه الجاي من حياتي مضمون في إيدين الله، وإنه حيعمل معي إحسانات زي ما عمل معي قبل كده.
0: النقطة اللي بتقول نانسي دي فعلا مهمة، عشان كده أنا عايز أكررها تاني عشان تثبت جوانا. كل ما نتذكر إحسانات وأعمال الرب العظيمة إبليس ما بقدر يهاجمنا بأي قلق وخوف من المستقبل، لأنه في الوقت ده قلوبنا بتبقى مليانة بالثقة في الرب إنه زي ما أحسن إلينا في الماضي حيقيف معانا في كل حياتنا الجاية، وحنتمتع بإحسانات جديدة من الرب. وعلى فكرة شكر الرب على كل إحساناته دي حاجة الرب يطلبها مننا.
7: أنا عايز أأكد على كلامك يا أبوي بقصة من الكتاب المقدس بتوضح إنه الشكر على إحسانات الرب حاجة الله بيطالبنا بها.
0: ممكن تقول لنا يا ناصر؟
7: في إنجيل لوقا الأصحاح 17 والآيات من 12 لحد 19 قصة بتحكي عن السيد المسيح لما مشى أورشليم. استقبلوه 10 بروس وطلبوا منه الرحمة والشفاء، فيسوع عاين وقال لهم اذهبوا وأروا أنفسكم للكهنة، ولما كانوا هم ماشين طهروا واتشفوا تماما من البرص، ولكن واحد بس من العشرة الطهروا هو اللي اتذكر انه يرجع ويشكر السيد المسيح. والكتاب المقدس بيقول عن الشخص ده في العدد 15 و16 انه رجع يمجد الله بصوت عظيم وخر على وجهه عند رجليه شاكرا له. فرد يسوع عليه وقال أليس العشرة قد طهروا؟ فأين التسعة؟ ألم يوجد من يرجع ليعطي مجدا لله؟ نحن فعلا محتاجين نرجع دائما عشان نشكر الرب ونباركه على كل إحساناته معانا.
9: أنا الكلام ده لمسني جدا، وزي ما سأل يسوع عن التسع البرص الشفام ومشوا من غير ما يشكروا، حسي إنه الله بيطلب مني إني أشكره على كل نعمته الغالية، النعمة الغنية المالية حياتي، وعلى الحياة الجديدة الرائعة اللي بنعيشها أنا وليلى في زراعته وغيادته لينا.
6: عندك حق يا مجدي، أنا كمان حاسة إنه الرب بيقول لي إني أشكره باستمرار على نعمته الغنية معانا. أنا الأوقات الفاتت كنت مشغولة جدا، وأخذتني الدنيا في المشاغل بتاعتها واهتماماتي بالحمل والبابول في بطني، ونسيت أشكر الرب.
0: وأنا بسمع تأملاتكم عن داود لما قال وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. اتخيلت داود هو بيدعو كل ما في باطنه إنه يبارك الرب، كأنه غايد فرغة وهو بيغود لتسبيح الرب وتمجيده. وفي مزمور تاني بيدعو عظامه كمان إنها تسبح الرب، فبيقول جميع عظامي تقول يا رب.
3: وأنا عايز أشارككم بجزء من الآية 3 اللي بتقول الذي يغفر جميع ذنوبك. داود كان بيفرح قدام الرب لأنه بيغفر كل ذنوبه، مش بس ذنوبه وخطاياه والعملة، لكن كمان كل ذنوبه اللي ممكن يقع فيها طول أيام حياته. عشان كده قال جميع ذنوبك.
8: أنا بتهيأ لي إنه داود وهو بيقول الكلام ده لنفسه كان بيسكت جواه وشكاية ممكن يعملها إبليس على خطاياه، وكل إحباط بتسببه الذنوب. عشان كده كان عايز يشكر الله على رحمته الواسعة وغفرانه.
9: ممكن أشارك بالجزء الثاني ده من الآية؟
0: تفضل يا مجدي.
9: داود بيقول الذي يشفي كل أمراضك. داود بيبارك الرب لأنه إله الشفاء. المرض من أكثر الحاجات الناس بتخاف منها، وإبليس بيحاربنا بخوف وقلق لما واحد فينا يمرض، لكن داود هنا بيتكلم عن الله الشافي لكل الأمراض، ما الصغيرة وبس، الصغيرة والكبيرة، كل الأمراض. عشان كده قال الذي يشفي كل أمراضك.
0: مجدا للرب. وفي وعد الله قاله عن نفسه، أنا هو الرب شافيك. داود وهو بيقول كل ما في باطني كان بيغود أعضاؤه لتسبيح الرب حتى لو كانت مريضة، لأنه عارف أنه الرب يقدر يشفيها من أي مرض.
1: ممكن أشارك بالآية رقم 6؟
0: اتفضل يا مدام فادية.
1: الآية بتقول الذي يفدي من الحفر حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة. هيدي الآية كتير أثرت فيها. يمكن أنا حاسة كتير برحمة الله ورأفته لأني تعرفت عليه من وقت كتير قريب، ولمست قد إيه هو غفر لي كل خطاياي وقبوله لي رغم إني من خلفية بعيدة. قد إيش أنا فرحانة إني بعيش للمسيح، فرحانة لأني في وسطكم. الله فدى نفسي من الموت الجسد والهلاك، فداني بموت السيد المسيح على الصليب من أجلي.
3: مجدا للرب يا فادية، أنت كلامك معبر جدا على الجواك. أنا عايز أضيف حاجة على كلامك كمان. داود الملك وهو بيقول الذي يكللك بالرحمة والرأفة كان شايف تاج على راسه، تاج اسمه الرحمة والرأفة، والتاج ده أعظم من تاج الملك لأنه تاج الرحمة والرأفة بيعلو راسه وذهنه وأفكاره وبتحيطه مراحم الرب العظيمة.
0: آمين. تعالوا نرنم مع بعض الترنيمة دي.

0: أذهاننا ونشغل أفكارنا كيف نسدد احتياجاتنا. الله هنا عايزنا نتعلم من داود اللي بيتذكر قدر شنو ربنا أشبعه بالخير كل أيام حياته كل أيام عمره، عشان كده هو مطمن مع الرب لأن الله كفيل بكل احتياجاته.
1: الكلام ده فكرني بآية بحبها شديد، قال داود: كنت فتى والآن شيخ ولم أرى صديقا، تخلى عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا. داود بيلخص قصة حياته في الآية دي وبقول إنه من طفولته لحد شيخوخته ما شاف أي إنسان بعيش لله والرب تركه وتخلى عنه، أو إنه في يوم من الأيام احتاج لشي والله ما سدد له.
2: مظبوط كلامك يا ليلى، أن احنا فعلا محتاجين نبارك الله على رعايته لينا وإشباعه لاحتياجاتنا، وعلى إنه ما تركنا في أي يوم من الأيام. تعالوا نغمض عيوننا ونرفع للرب كلمات شكر.
3: أيوة يا رب، أنا بشكرك لأنك ما سبتنا يوم من الأيام ودايما معانا ومالي بالخير عمرنا.
4: أنا كمان يا رب مدينة لك بالفضل ده، لأن كتير تركتك وتعلقت بأمور في العالم، لكن أنت يا رب ما تخليت عني أبدا، دايما كنت معي.
2: آمين. في واحد عايز يضيف حاجة تاني ويتأمل فيها؟
5: أنا.
2: اتفضل يا مجدي.
5: أنا بأكد على الكلام اللي قلناه في الصلاة، طول ما نحن بنتبع المسيح هنلقى الخير والرحمة بيتبعونا وكمان بيجروا ورانا، زي الآية اللي بتقول: إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. عشان كده ما لازم نشيل الهم وننشغل ببكرة، لأنه الله عارف كل احتياجاتنا، كل احتياجات المستقبل هو ضامنها.
2: الجزء الباقي من الآية دي رقم 5 بيقول: فيتجدد كالنسر شبابك. زي ما النسر يا جماعة بيجدد شبابه، الله بيجدد شبابنا.
6: أنا عاوز أعرف النسر كيف بيتجدد شبابه؟
2: بيجي وقت في حياة النسر يا حسام بنعزل فيها براو فوق الجبل، ويبتدي بمنغاره يطلع كل ريشة وينتظر لحد ما يطلع له ريش جديد، وأول ما يطلع له ريش شبابه بيتجدد وينطلق بقوة جديدة من تاني. لكن بعد ما يكون مر بوقت صعب يتألم فيه لما نزع كل ريشه ودمه سال، وينتظر في حر النهار وبرد الليل فوق الجبل لحد ما طلع له ريش جديد. في مرات الله بمررنا بأوقات صعبة وبيقبع عايزنا نتواضع قدامه وننكر زواتنا ونخط عيوننا عليه من جديد، وفي الوقت ده ممكن تحصل معانا حاجات مؤلمة زي اللي حصلت مع النسر. لكن قصد الله منا إنه يجدد قوتنا ويدينا نور جديد نسلك بيه وفكر نغي يستقبل كلام الله. عشان كده خلونا نبارك الله حتى لو بنمر في ظروف صعبة، خلونا نبارك الرب لأنه يقصد منا خير لحياتنا، يقصد إنه يجدد قوتنا زي النسر ما بجدد قوته.
3: أنا اتذكرت آية بتكمل كلامك يا سمير، الآية دي بنلقاها في رسالة روميا إصحاح 8 والآية رقم 28 بتقول: ونحن نعلم إن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوين حسب قصده. كل شيء بيحصل من حوالينا الله بيقصد منه خير لحياتنا، حتى الظروف المؤلمة والأوقات الصعبة اللي بنمر بيها الله بيستخدمها لصالحنا. عشان كده في الظروف الصعبة لازم ننتظر الرب، والوقت ده ما ضايع لأنه الانتظار فيه قوة.
0: أيوة يا منال، زي الآية اللي بتقول: وأما منتظروا الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون.
4: الآية دي جميلة جدا، قدر شنو أنا محتاجة لها. كتير بمر بظروف صعبة وبكون ما فهمة قصد الرب منا شنو، وده لأني ما بنتظر قدامه وبحاول أفتش على حل يريحني. أنا محتاجة أتعلم أنتظر الرب علشان قوته تملاني وتتجدد قوتي زي النسر.
6: أنا كمان عايز أشارك بالآية رقم 10 اللي بتقول: لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب آثامنا. الآية دي بتلمسني كل ما أقراها، لأني قبل ما أعرف السيد المسيح وأؤمن به كان كل اعتقادي عنه إنه قاسي بيعاقب كل واحد على خطاياه اللي بيعملها ويحاسب كل واحد بغسوة. وبسبب الأفكار دي قعدت سنين طويلة في الخطية وما قادر أقرب للسيد المسيح لأني خايف من العقاب. لكن أول ما عرفت السيد المسيح ولمست حنانه وعرفت العمل علشاني قلبي انفتح له

0: وعرفت إنه رحيم وغفور، وإني لما أمشي له وأطلب منه التوبة حلاقي عنده كل الحب، لأنه ما حيعاملني على حسب الخطايا بتاعتي، لكن بالعكس قمرني بمحبته الكبيرة.
1: فعلا يا حسام، رحمة الله كبيرة جدا، أكبر من كل تصوراتنا. والمزمور هنا بيقول إنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض قوية رحمته على خائفيه. رحمة الله فوق كل تصرفاتنا وأخطائنا الكثيرة. عشان كده الله ما بيعاقب أي زول بيجي له وبيطلبه، لكن بيرحمه ويغفر خطاياه. وكمان
2: قبل ما نرنم أذكركم إنه الكنيسة المرة الجاية عندنا في البيت أنا ومنال في نفس الميعاد. يلا بعد كده ممكن نرنم مع بعض.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

0: الترنيمة ده أنا بحبها شديد.
1: وأنا كمان يا حسام، كل ما أسمعها بحس بنعمة المسيح ومحبته اللي بيغمرنا بيها.
2: تفضلوا الشاي يا جماعة.
3: شكرا يا أستاذ مجدي.
4: فادي لسه ما جات ولا شنو؟
1: ليه سمير، أصلا تتأخر في الشغل وبتجي هنا طوالي.
5: فادي العضو العاشر في كنيستنا، خلاص قربنا نبقى كنيستين.
4: مجدا للرب، يعني الرب ضعف عددنا وأكتر من الضعف خلال سنة، كنا 4 والليلة بقينا 10.
6: يعني لو استمرينا على نفس المعدل ده حنكون 20 السنة الجاية.
2: أمين يا رانيا، لكن أنا على ما أعتقد إنه الرب هيدينا أعداد أكتر من كده، لأنه السنة دي كانت بتتأسس فيها الكنيسة ودي كانت أصعب مرحلة، لكن بعد كده الكنيسة بتبقى موجودة ودعوة الناس ليها بتكون سهلة.
1: ومن أجمل الحاجات في الكنيسة جو الشركة، ولأنه عددنا في البيت ما كبير بنقدر نشارك مع بعض بكل حرية وبنحس ببعض جدا. أكيد دي فادية، أنا حامشي أفتح الباب. أهلان يا فادية، اتفضلي.
5: مرحب يا ليلى، معلش اتأخرت عليكم شوي.
1: لا أنت جاي في الميعاد، هسه كان أستاذ سمير بسأل عنك، تعالي عشان أعرفك عليه وعلى مدام منال مرته. أستاذ سمير ومدام منال مرته.
4: أهلا مدام فادية، إزيك؟
5: أهلا يا أستاذ سمير، أنا سمعت عنك من ليلى وعن مدام منال كتير.
7: وإحنا كمان سمعنا عنك من ليلى واشتقنا إن نشوفك
5: من الأسبوع الفات، وأنا بتمنى إنه اليوم ده يجي بسرعة عشان أتقابل معاكم وأعيش جو الكنيسة اللي حكت لي ليلى عنه.
7: نحن كمان فرحانين جدا بوجودك معنا يا فادية.
5: شكرا يا، أقدر أقول لك يا منال؟
7: طبعا، وأنا أقول لك يا فادية.
1: طيب عارفك يا فادية لباقي أفراد الكنيسة، طبعا أنت عارفة مجي زوجي.
5: طبعا، يا ريت الباقيين كل واحد يعرف عن نفسه.
8: أنا اسمي حسام، خريج كلية الهندسة بشتغل في مكتب هندسي.
3: وأنا اسمي ناصر، وأبوي الأستاذ سمير وبشتغل مع صاحبي حسام في نفس المكتب.
6: وأنا رانيا، أخت منال وخطيبة عادل، بشتغل في شركة السياحة.
9: وأنا عادل خطيب رانيا، بشتغل في فندق.
10: وأنا اسمي نانسي، بشتغل مع مدام منال في نفس الشغل.
4: عرفينا أنت يا مدام فادية بنفسك.
5: أنا اسمي فادية، جارة ليلى والأستاذ مجدي وزوجي رجل أعمال، اتعرفت عليه لما جانا في لبنان البلد اللي أنا تولدت فيها وعشت فيها كل عمري. اتزوجنا وجيت معاه لمصر، أمنت بالسيد المسيح عن طريق مدام ليلى وشوقتني للحياة مع الرب يسوع المسيح له كل المجد. أنا حبيتكم من قبل ما أشوفكم من كلام ليلى وأستاذ مجدي عنكم.
2: أهلا بيكي في وسط الكنيسة اللي هي أسرتك في المسيح.
6: اتفضلي شاي يا مدام فادية.
5: شكرا.
1: أنا بعرف أعمل حاجات حلوة كثيرة، لكن عملت الكيكة دي يا رب تعجبكم. اتفضلوا.
7: تسلم يدك يا ليلى، كيكة جميلة جدا.
1: شكرا يا منال على المجاملة الجميلة دي.
3: لا ما مجاملة، الكيكة جميلة فعلا.
1: متشكرة جدا يا جماعة.
4: شكرا على الشاي وشكرا على الكيك يا ليلى.
1: بالهنا يا سمير، بالهنا ليكم كلكم.
5: انتوا كل مرة بتاكلوا حاجات حلوة زي دي.
7: أنا عايزة أقول لك إن وجود فترة ناكل فيها حاجات حلوة أو نشرب شاي أو حاجات باردة من الفترات المهمة جدا في الكنيسة، لأنها بتقربنا مع بعض، بتحسسنا إنه إحنا فعلا أسرة.
5: ده شيء عظيم فعلا.
4: مجدا للرب، تعالوا مع بعض نبدأ كنيستنا بالتسبيح لاسم الرب إلهنا اللي حيقودنا الليلة في التسبيح حسام، ومجدي حيعزف معه بالجيتار.

0: أمين شكرا لك يا حسام أنت ومجدي على فترة التسبيح بتاعت الليلة. فعلا كان وقت رائع وكلنا حسينا بحضور ربنا. هللويا. في موضوعنا الليلة حنتعلم كيف نبارك الرب من كل قلوبنا ونشكره على كل شيء. الليلة حنتأمل مع بعض في مزمور 103. تعالوا نفتح الكتاب المقدس ونقرأ المزمور من الأول بالترتيب كل واحد آيتين. اتفضل ابتدي لينا يا مدام فادية.
1: باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته.
2: الذي يغفر كل ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يفدي من الحفر حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة،
3: الذي يجمع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك. الرب مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين.
0: عرف موسى طرقه وبني إسرائيل أفعاله. الرب رحيم ورؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة.
4: لا يحاكم إلى الأبد ولا يحقد إلى الدهر. لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازينا حسب آثامنا.
5: لأنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض قويت رحمته على خائفيه. كبعد المشرق من المغرب أبعد عنا معاصينا.
6: كما يترأف الآب على البنين يترأف الرب على خائفيه. لأنه يعرف جبلتنا، يذكر إننا تراب نحن.
7: الإنسان مثل العشب أيامه، كزهر الحقل كذلك يزهر. لأن ريحا تعبر عليه فلا يكون ولا يعرفه موضعه بعد.
8: أما رحمة الرب فإلى الدهر والأبد على خائفيه، وعدله على بني البنين لحافظي عهده وذاكري وصاياه ليعملوها.
9: الرب في السماوات ثبت كرسيه، وملكته على الكل تسود. بارك الرب يا ملائكته المقتدرين، قوة الفاعلين أمره عند سمع صوت كلامه.
10: باركوا الرب يا جميع جنوده، خدامه العاملين مرضاته. باركوا الرب يا جميع أعماله في كل مواضع سلطانه. باركي يا نفس الرب.
0: منحب بشاركنا بالتأمل في المزمور.
3: ممكن أبدأ أنا يا سمير؟
0: تفضل يا منال.
3: أنا حشارككم بالآية الأولى في مزمور 103 اللي بتقول بارك يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. واضح إنه داود كاتب المزمور كان حاس إنه خير الرب ما لحياته، عشان كده يعني زي ما يكون بيفكر نفسه وشجعه علينا تبارك اسم الرب القدوس، مش بس بخشمه لكن بكل شي جواه وبكل أعماقه. عشان كده قال وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس.
2: نحن كمان لازم نبارك الرب ونوجه نفوسنا ناحية الرب ونباركه ونشكره على كل إحساناته الدائمة لنا.
8: معك حق يا عادل، إحسانات الله كثيرة شديد علينا وتعاملاته معانا عظيمة. إحنا فعلا محتاجين ندرب نفوسنا على الشكر وإننا نتذكر إحسانات الرب لنا ونشكره عليها.
4: أنا كل ما أفتكر إحسانات الرب علي وكيف إنه حياتي ما كان ليها أي طعم والرب عمل معي أمور رائعة جدا، كل ما أفتكر كده بتشال من جواي أي خوف وقلق من المستقبل، وبيكون جواي إيمان إنه الجاي من حياتي مضمون في إيدين الله وإنه حيعمل معي إحسانات زي ما عمل معي قبل كده.
0: النقطة اللي بتقول نانسي دي فعلا مهمة، عشان كده أنا عايز أكررها تاني عشان تثبت جوانا. كل ما نتذكر إحسانات وأعمال الرب العظيمة إبليس ما بقدر يهاجمنا بأي قلق وخوف من المستقبل، لأنه في الوقت ده قلوبنا بتبقى مليانة بالثقة في الرب إنه زي ما أحسن إلينا في الماضي حيقف معانا في كل حياتنا الجاية، وحنتمتع بإحسانات جديدة من الرب. وعلى فكرة شكر الرب على كل إحساناته دي حاجة الرب يطلبها مننا.
7: أنا عايز أأكد على كلامك يا أبوي بقصة من الكتاب المقدس بتوضح إنه الشكر على إحسانات الرب حاجة الله بيطالبنا بها.
0: ممكن تقول لنا يا ناصر؟
7: في إنجيل لوقا الأصحاح 17 والآيات من 12 لحد 19 قصة بتحكي عن السيد المسيح لما مشى أورشليم. استقبلوه 10 بروس وطلبوا منه الرحمة والشفاء، فيسوع عاين وقال لهم اذهبوا وأروا أنفسكم للكهنة، ولما كانوا هم ماشين طهروا ويتشفوا تماما من البرص، ولكن واحد بس من العشرة الطهروا هو اللي اتذكر انه يرجع ويشكر السيد المسيح. والكتاب المقدس بيقول عن الشخص ده في العدد 15 و16 انه رجع يمجد الله بصوت عظيم وخر على وجهه عند رجليه شاكرا له. فرد يسوع عليه وقال أليس العشرة قد طهروا؟ فأين التسعة؟ ألم يوجد من يرجع ليعطي مجدا لله؟ نحن فعلا محتاجين نرجع دائما عشان نشكر الرب ونباركه على كل إحساناته معانا.
9: أنا الكلام ده لمسني جدا، وزي ما سأل يسوع عن التسع البرص الشفام ومشوا من غير ما يشكروا، حسي إنه الله بيطلب مني إني أشكره على كل نعمته الغالية، النعمة الغنية المالية حياتي، وعلى الحياة الجديدة الرائعة اللي بنعيشها أنا وليلى في زراعته وغيادته لينا.
6: عندك حق يا مجدي، أنا كمان حاسة إنه الرب ولي إني أشكره باستمرار على نعمته الغنية معانا. أنا الأوقات الفاتت كنت مشغولة جدا، وأخذتني الدنيا في المشاغل بتاعتها واهتماماتي بالحمل والبابول في بطني، ونسيت أشكر الرب.
0: وأنا بسمع تأملاتكم عن داود لما قال وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. اتخيلت داود هو بيدعو كل ما في باطنه إنه يبارك الرب، كأنه غايد فرغة وهو بيغود لتسبيح الرب وتمجيده. وفي مزمور تاني بيدعو عظامه كمان إنها تسبح الرب، فبيقول جميع عظامي تقول يا رب.
3: وأنا عايز أشارككم بجزء من الآية 3 اللي بتقول الذي يغفر جميع ذنوبك. داود كان بيفرح قدام الرب لأنه بيغفر كل ذنوبه، مش بس ذنوبه وخطاياه والعملة، لكن كمان كل ذنوبه اللي ممكن يقع فيها طول أيام حياته. عشان كده قال جميع ذنوبك.
8: أنا بتهيأ لي إنه داود وهو بيقول الكلام ده لنفسه كان بيسكي جواه وشكاية ممكن يعملها إبليس على خطاياه، وكل إحباط بتسببه الذنوب. عشان كده كان عايز يشكر الله على رحمته الواسعة وغفرانه.
9: ممكن أشارك بالجزء الثاني ده من الآية؟
0: تفضل يا ميدي.
9: داود بيقول الذي يشفي كل أمراضك. داود بيبارك الرب لأنه إله الشفاء. المرض من أكثر الحاجات الناس بتخاف منها، وإبليس بيحاربنا بخوف وقلق لما واحد فينا يمرض، لكن داود هنا بيتكلم عن الله الشافي لكل الأمراض، ما الصغيرة وبس، الصغيرة والكبيرة، كل الأمراض. عشان كده قال الذي يشفي كل أمراضك.
0: مجدا للرب. وفي وعد الله قاله عن نفسه، أنا هو الرب شافيك. داود وهو بيقول كل ما في باطني كان بيغود أعضاؤه لتسبيح الرب حتى لو كانت مريضة، لأنه عارف أنه الرب يقدر يشفيها من أي مرض.
10: ممكن أشارك بالآية رقم 6؟
0: اتفضل يا مدام فادية.
10: الآية بتقول الذي يفدي من الحفر حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة. هيدي الآية كتير أثرت فيها. يمكن أنا حاسة كتير برحمة الله ورأفته لأني تعرفت عليه من وقت كتير قريب، ولمست قد إيه هو غفر لي كل خطاياي وقبوله لي رغم إني من خلفية بعيدة. قد إيش أنا فرحانة إني بعيش للمسيح، فرحانة لأني في وسطكم. الله فدى نفسي من الموت الجسدي والهلاك، فداني بموت السيد المسيح على الصليب من أجلي.
3: مجد للرب يا فادية، أنت كلامك معبر جدا على جواك. أنا عايز أضيف حاجة على كلامك كمان. داود الملك وهو بيقول الذي يكللك بالرحمة والرأفة كان شايف تاج على راسه، تاج اسمه الرحمة والرأفة، والتاج ده أعظم من تاج الملك لأنه تاج الرحمة والرأفة بيعلو راسه وذهنه وأفكاره وبتحيطه مراحم الرب العظيمة.
0: آمين. تعالوا نرنم مع بعض الترنيمة دي.

أنا عجبتني الآية رقم 5 اللي فيها داود بيقول الذي يشبع بالخير عمرك. داود هنا بيذكر نفسه إنه الله بيشبع، يعني بيعطي بسخاء مش بس بيسدد الاحتياج. وبولس رسول المسيح بيقول يملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد. أكتر حاجة بنخاف منها ونقلق بسببها هي الاحتياجات المادية، وبنبدأ نشيل الهم ونشغل أذهاننا

0: من طفولته لحد شيخوخته ما شاف أي إنسان بعيش لله والرب تركه وتخلى عنه، أو إنه في يوم من الأيام احتاج لشي والله ما صدد له.
1: مزبوط كلامك يا ليلى، نحن فعلا محتاجين نبارك الله على رعايته لينا وإشباعه لاحتياجاتنا، وعلى إنه ما تركنا في أي يوم من الأيام. تعالوا نغمض عيوننا ونرفع للرب كلمات شكر.
2: أيوة يا رب، أنا بشكرك لأنك ما سبتنا يوم من الأيام ودايما معانا ومالي بالخير عمرنا.
3: أنا كمان يا رب مدين لك بالفضل ده، لأنك كتير تركتك وتعلقت بأمور في العالم، لكن أنت يا رب ما تخليت عني أبدا، دايما كنت معي.
1: آمين. في واحد عايز يضيف حاجة تاني ويتأمل فيها؟
4: أنا.
1: اتفضل يا ميدي.
4: أنا بأكد على الكلام اللي قلناه في الصلاة، طول ما نحن بنتبع المسيح هنلقى الخير والرحمة بيتبعونا وكمان بيجروا ورانا، زي الآية اللي بتقول إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. عشان كده ما لازم نشيل الهم وننشغل ببكرة، لأنه الله عارف كل احتياجاتنا، كل احتياجات المستقبل هو ضامنا.
1: الجزء الباقي من الآية دي رقم 5 بيقول فيتجدد كالنسر شبابك، زي ما النسر يا جماعة بيجدد شبابه الله بيجدد شبابنا.
5: أنا عاوز أعرف النسر كيف بيتجدد شبابه؟
1: بيجي وقت في حياة النسر يا حسام بنعزل فيها براو فوق الجبل، ويبتدي بمنغاره يطلع كل ريشة وينتظر لحد ما يطلع له ريش جديد، وأول ما يطلع له ريش شبابه بيتجدد وينطلق بقوة جديدة من تاني. لكن بعد ما يكون مر بوقت صعب يتألم فيه لما نزع كل ريشه ودمه سال وانتظر في حر النهار وبرد الليل فوق الجبل لحد ما طلع له ريش جديد. في مرات الله بمررنا بأوقات صعبة وبيقبع عايزنا نتواضع قدامه وننكر زواتنا ونخط عيوننا عليه من جديد، وفي الوقت ده ممكن تحصل معانا حاجات مؤلمة زي اللي حصلت مع النسر، لكن قصد الله منا إنه يجدد قوتنا ويدينا نور جديد نسلك بيه وفكر نغي يستقبل كلام الله. عشان كده خلونا نبارك الله حتى لو بنمر في ظروف صعبة، خلونا نبارك الرب لأنه يقصد منا خير لحياتنا، يقصد إنه يجدد قوتنا زي النسر ما بجدد قوته.
2: أنا اتذكرت آية بتكمل كلامك يا سمير، الآية دي بنلقاها في رسالة روميا إصحاح 8 والآية رقم 28 بتقول ونحن نعلم إن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوين حسب قصده. كل شيء بيحصل من حوالينا الله بيقصد منه خير لحياتنا، حتى الظروف المؤلمة والأوقات الصعبة اللي بنمر بيها الله بيستخدمها لصالحنا. عشان كده في الظروف الصعبة لازم ننتظر الرب، والوقت ده ما ضايع لأنه الانتظار فيه قوة.
6: أيوة يا منال، زي الآية اللي بتقول وأما منتظروا الرب فيجددون قوة يرفعون أجنحة كالنسور يركضون ولا يتعبون يمشون ولا يعيون.
3: الآية دي جميلة جدا، قدر شنو أنا محتاجة ليها. كتير بمر بظروف صعبة وبكون ما فهمة قصد الرب منا شنو، وده لأني ما بنتظر قدامه وبحاول أفتش على حل يريحني. أنا محتاجة أتعلم أنتظر الرب علشان قوته تملاني وتتجدد قوتي زي النسر.
5: أنا كمان عايز أشارك بالآية رقم 10 اللي بتقول لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب آثامنا. الآية دي بتلمسني كل ما أقراها، لأني قبل ما أعرف السيد المسيح وأؤمن به كان كل اعتقادي عنه إنه قاسي بيعاقب كل واحد على خطاياه اللي بيعملها ويحاسب كل واحد بغسوة، وبسبب الأفكار دي قعدت سنين طويلة في الخطيئة وما قادر أقرب للسيد المسيح لأني خايف من العقاب. لكن أول ما عرفت السيد المسيح ولمست حنانه وعرفت العمل علشاني قلبي انفتح له، وعرفت إنه رحيم وغفور، وإني لما أمشي له وأطلب منه التوبة حلاقي عنده كل الحب، لأنه ما حيعاملني على حسب الخطايا بتاعتي لكن بالعكس قمرني بمحبته الكبيرة.
4: فعلا يا حسام، رحمة الله كبيرة جدا أكبر من كل تصوراتنا، والمزمور هنا بيقول إنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض قوية رحمته على خائفيه، رحمة الله فوق كل تصرفاتنا وأخطائنا الكثيرة. عشان كده الله ما بيعاقب أي زول بيجي له وبيطلبه لكن بيرحمه

0: الأصحاح الثاني والعشرون. ثم أراني الملاك نهر ماء الحياة صافيا كالبلور ينبع من عرش الله وحمل الفداء، ويجري في وسط ساحة المدينة، وعلى جانبيه شجرة الحياة، وهي تثمر 12 مرة، كل شهر مرة، وورقها يشفي الأمم. ولا يكون في المدينة لعنة أبدا، بل عرش الله وحمل الفداء فيها، حيث يسجد له عبيده ويشاهدون وجهه، ويكون اسمه على جباههم. لن يكون هناك ليل، ولا يحتاجون إلى نور مصباح أو شمس، لأن المولى الإله ينير لهم، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين. ثم قال الملاك لي:
1: هذا الكلام صدق وحق. المولى الإله الذي يوحي إلى الأنبياء أرسل ملاكه ليكشف لعبيده ما لابد أن يحدث عن قريب.
2: أنا قادم سريعا، هنيئا لمن يعمل بكلام النبوة الذي في هذا الكتاب.
0: وأنا يوحنا سمعت ورأيت هذه الأشياء، فلما سمعتها ورأيتها ركعت لأسجد عند قدمي الملاك الذي أراها لي، فقال لي:
1: لا تفعل، أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الأنبياء وكل الذين يعملون بكلام هذا الكتاب، أسجد لله.
0: ثم قال لي:
1: لا تختم كلام النبوة الذي في هذا الكتاب، لأن الوقت قريب ليستمر الشرير في شره، والنجس في نجاسته، والطاهر في طهارته، والصالح في صلاحه.
2: أنا قادم سريعا، ومعي الجزاء الذي أجازي به كل واحد حسب عمله. أنا الألف والياء، الأول والآخر، البداية والنهاية. هنيئا لمن يغسلون ثيابهم، لأن لهم الحق في شجرة الحياة، والحق في دخول المدينة من بواباتها. أما خارج المدينة فهناك الكلاب والسحرة والفجار والقتلة وعبدة الأصنام وكل من يكذب أو يحب الكذب. أنا عيسى، أرسلت إليكم ملاكي ليعلن هذه الأمور لكم لمنفعة جماعات المؤمنين. أنا سليل داود ونسله، أنا نجم الصبح المنير.
3: الروح القدوس والعروس يقولان تعالى، وكل من يسمع فيجب أن يقول تعالى، ليأتي العطشان وكل من أراد ليشرب ماء الحياة مجانا.
0: وإني أنذر كل من يسمع كلام النبوة الذي جاء في هذا الكتاب، إن كان واحد يزيد عليه شيئا يزيد الله عليه المصائب المذكورة في هذا الكتاب، وإن كان واحد يحذف شيئا من كلام النبوة الذي في هذا الكتاب يحذف الله نصيبه من شجرة الحياة ومن المدينة المقدسة اللتين جاء وصفهما في هذا الكتاب. والذي يشهد لهذه الأمور يقول:
2: نعم، أنا قادم سريعا.
0: آمين. تعالى يا مولانا عيسى. نعمة مولانا عيسى معكم جميعاً.

0: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.
1: الرؤيا الأصحاح 21. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
2: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
1: وقال الجالس على العرش:
3: سأصنع كل شيء جديدا.
1: ثم قال لي:
3: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
1: وقال:
3: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
1: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
4: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
1: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق وثلاث من الشمال وثلاث من الجنوب وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشرة. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: الرؤيا الأصحاح السابع عشر. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع، وقال لي:
1: تعال فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، وسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
0: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون، وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز، ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
2: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
0: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
1: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا، وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيظهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة، والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك، وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
0: ثم قال لي الملاك:
1: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة، فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات، والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض.
3: راديو السمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

0: الرؤيا الأصحاح الرابع عشر. ثم رأيت حمل الفداء واقفا على جبل تسيون، ومعه 144,000 مكتوب على جباههم اسمه واسم أبيه. وسمعت صوتا من السماء كهدير مياه غزيرة وكدوي رعد شديد، وكان الصوت الذي سمعته كأنه صوت عازفين يلعبون على قيثاراتهم، وكانوا يغنون أغنية جديدة قدام العرش وقدام الكائنات الحية الأربعة والشيوخ. ولم يقدر أحد أن يتعلم هذه الأغنية إلا 144,000 المفديون من العالم. هؤلاء هم الذين لم يتنجسوا بالنساء، بل حفظوا أنفسهم طاهرين، وهم يتبعون حمل الفداء في كل مكان يذهب إليه. هم المفديون وأول قربان من بين الناس لله ولحمل الفداء. لم ينطق فمهم بالكذب وهم بلا عيب. ثم رأيت ملاكا آخر يطير في وسط السماء، ومعه بشارة أبدية يبشر بها أهل الأرض من كل أمة وقبيلة ولغة وشعب، وقال بصوت عال:
1: اتقوا الله وسبحوه، لأنه حان يوم الحساب. فاعبدوا من خلق السماء والأرض والبحر والينابيع.
0: وتبعه ملاك ثان يقول:
2: سقطت بابل العظيمة التي سقت كل الأمم من خمر فسقها التي تجلب الغضب.
0: وتبعهما ملاك ثالث يقول بصوت عال:
3: من يعبد الوحش وتمثاله ويقبل علامته على جبهته أو يده، فهو أيضا سيشرب من قمر غضب الله ممزوجة مركزة في كأس غيظه، ويغاسي عذاب النار والكبريت في محضر الملائكة الأطهار وفي محضر حمل الفداء، ويتصاعد دخان عذابه إلى أبد الآبدين. لا راحة في الليل ولا في النهار لمن يعبدون الوحش وتمثاله ويقبلون علامة اسمه.
4: هنا يظهر سبات الصالحين الذين يعملون بوصايا الله ويظلون أمناء لعيسى.
0: ثم سمعت صوتا من السماء يقول:
5: اكتبوا هنيئا للموتى الذين يموتون منذ الآن وهم ينتمون للمسيح.
0: فيقول الروح:
6: إنهم يستريحون من متاعبهم لأن أعمالهم ترافقهم.
0: ورأيت سحابة بيضاء جلس عليها واحد يشبه الذي صار بشرا، على رأسه تاج من الذهب وفي يده منجل حاد. ثم خرج ملاك آخر من بيت الله ونادى بصوت عال إلى الجالس على السحابة:
7: ادفع منجلك واحصد، جاء وقت الحصاد، لأن محصول الأرض نضيا.
0: فأرسل الجالس على السحابة منجله إلى الأرض، فحصدت الأرض. وخرج ملاك آخر من بيت الله الذي في السماء، وهو أيضا كان معه منجل حاد. ثم خرج من منصة القربان ملاك آخر له السلطة على النار، ونادى بصوت عال إلى الذي معه المنجل الحاد وقال:
8: ادفع منجلك الحاد واقطف عناقيد كروم الأرض لأن عنبها نضجة.
0: فأرسل الملاك منجله إلى الأرض، وقطف العناقيد ورماها في معصرة ضخمة هي معصرة غضب الله خارج المدينة، حيث داستها الأرجل حتى جرى الدم من المعصرة بارتفاع حوالي 1.5 متر وإلى مسافة 350 كيلومترا تقريبا.
9: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفدائي يفتح أول الختوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفدائي الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:

0: عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عال:
1: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا، لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين. وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، فملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
1: اسقطي علينا واقفينا عن وجه الجالس على العرش وعن قضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.
2: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيف أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسئنا حتى لو كانت محوطانة، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مطلوبة.
1: صباح الخير عليكم، ودائما صباح جديد من راديو سمر وصباح بلدنا. يسعدني جدا اللي أكون معاكم بعد غيبة طبعا طويلة. طولنا ما تكلمنا مع بعض ولا حكينا في تفاصيل كثيرة طبعا متعلقة بحياتنا وتفاصيلنا وظروفنا وأشيائنا وتحدياتنا ومخاوفنا، حاجات كثيرة دائما نتكلم فيها الليلة. سعدني أكون معكم، أنا سمعان محجوب، وأنقول لكم تحيات فريق البرنامج وكل التيم العامل براديو سمر. تحيات لكل الأحباء اللي بيسمعونا من داخل وخارج السودان. لحظة جميلة إن نكون مع بعض ساعة ونص نتكلم في موضوعات مهمة جدا. أشجعك عزيز المستمع إنك تنضم لينا، والليلة معانا ضيف عزيز جدا علينا، أستاذنا الجميل أستاذ الفاضل جون موسى عثمان. أهلا وسهلا بك وصباح جميل عليك، نسعد جدا بوجودك معنا الليلة في الاستوديو، وبنتكلم عن حاجة متعلقة بالحياة. أهلا وسهلا بك يا أستاذ.
2: أهلا وسهلا أستاذ سمعان، صباح جميل، صباح بلدنا، صباح جميل لبلدنا، صباح سلام، صباح محبة، صباح فرح، صباح أمل جديد لبلدنا، صباح فيه تحيات جميلة لكل التيم العامل في راديو سمر، صباح جميل لك يا أستاذ سمعان.
1: شكرا يا أستاذ جون، وصباح سلام، ونتمنى دائما ونحن بنصلي في كل صباح، في كل صباح وفي كل لحظة إنه يجينا سلام حقيقي يوقف معاناتنا كسودانيين. حقيقي تعبنا من دوامة استمرار الحروب في بلدنا السودان، لكن أبدا ما هنيأس ولا هنرفع رايات الاستسلام، لكن دائما هنظل نطالب بسلام، يكون عندنا سلام حقيقي ليس كما يعطي العالم، ولكن سلام إلهي يفوق كل عقل. شكرا لكل الناس اللي انضمت لنا الليلة. بنفتقد أستاذنا الغالي هيثم حسن بسبب المرض، نصلي ربنا يديه الصحة والسلامة، وبنفقدك جدا أستاذنا لو أنت متابعنا الآن، ربنا يديك الصحة والسلامة، ونصلي كمان من أجل كل المرضى وكل الناس التعبانين وكل الناس المثقلين بالجراح، كل الناس المتألمين والناس المطرودين والناس الشايلين أحمال كثيرة جدا، نصلي أن الرب دائما يتدخل في آلامكم الكثيرة. ليلة حلقة اليوم بتتكلم عن حياتنا معاه، وحياتنا معاه مليانة بالمعاني، مليانة بالتحديات، ومليانة ب المحاور اللي حنقيف فيها ونتكلم فيها مع بعض. هنتكلم لو داير أدي لمحة عن حلقة اليوم، هنحاول نتوقف شوية عن الحياة ومعنى الحياة، وكيف نقدر نعيش حياة جميلة ومليانة بالهدف، وحياة عندها معنى وطعم. طرحين سؤال في صفحة البرنامج للناس اللي بتتابعنا، تقدروا كمان تجاوبوا على سؤال حلقة الليلة. شنو المانعك عزيزي المستمع إنك تعيش حياة مختلفة، حياة مليانة بالهدف وحياة عندها طعم ومعنى؟ أستاذ جون، حياتنا معاه، أي حياة بعيدة من الرب بتكون حياة مليانة بالألم ومليانة بالجراح ومشاكل كثيرة جدا جدا.
2: ده حقيقة يا أستاذ سمعان، وده اللي بيفتقده بلدنا، إنه ما إحنا محتاجين نكون هو موجود في بلدنا وعايش في أزقتها وفي شوارعها.
1: يا سلام.
2: وهو الملك والرب وهو المسؤول عن كل حاجة عنا، عشان عنده السلام وعنده المحبة وعنده كل الحاجات دي. فهو لما يكون موجود بلدنا هتبقى حاجة تانية.
1: أمين.
2: وفي حياة كل زول بصورة شخصية هو مفروض يكون موجود، يكون في حياة خاصة بيه، خاصة معه، يخلي شكل الحياة بيختلف تماما. وده يختبروا ناس كتير، واختبرته أنا شخصيا، وده اللي بيخليني إنه أنا بقول التعبيرات بتاعتي وبقول الاختبارات بتاعتي من خلال الترانيم اللي أنا بكتبها.
1: يا سلام، شكرا يا أستاذ جون. بالمناسبة للناس اللي انضمت لنا، أستاذ جون طبعا للناس اللي ما بيعرفوه هو كاتب ومؤلف وفنان تشكيلي، عنده العديد من الإبداعات. لو تحاولنا نتكلم عن الإبداعات في الكتابة، طبعا حياتنا بيك واحدة من الترانيم الجميلة اللي بتحكي عن إبداع هذا الرجل الجميل. شكرا لتواضعك ووجودك معنا، سطرت حياتنا بيك، وكل يوم بندندن معاها أو ندندن بيها. حياتنا بيك مليانة فرحة، دنيانا بيك يا يسوعنا سمحة. أستاذ جون، قلت جملة وعبارة مهمة جدا، وأنا داير أرحب بالناس اللي انضمت لنا الآن. قسيس إسحاق، أهلا وسهلا من البرتغال، نسعد جدا بوجودك معنا في هذا الصباح في نقاشنا بعنوان حياتنا معه. بالتأكيد بتكون عندك اختبارات مع هذا الملك، مع هذا الإله المحب لكل الناس، الذي تواضع وجاء إلى أرضنا حتى يعطي حياة لها معنى ولها هدف. عبد الله، أهلا وسهلا بك، بيقول لنا صباح الخير والسعادة. أبو شيماء بيقول لنا صباحات وسلوى علي صباح الأمل. أستاذ جون، وقفت عند كلمة كل واحد فين يكون عنده حياة شخصية، بتقصد شنو لما نقول حياة شخصية مع الرب؟ في ناس كثيرين ما يفهموا كيف أنا أكون عندي الحياة الشخصية دي أو العلاقة دي أرتبط بهذا الإله. شكرا يا جورج يا جميل، وهقرأ رسالتك، وأتمنى طبعا تكمل معنا النقاش والحلقة، وكمان تضيف لموضوع اليوم الحياة الشخصية مع الله.
2: هو قال أتيت لتكون لهم حياة وليكن لهم أفضل. لما هو في البداية دانا حياة، إحنا فقدنا الحياة دي بتصرف تصرفات مننا، وسقطنا في الفخ بتاع الخطية والموت. فما في حياة بدونه، لأنه هو الحياة. هو قال كده، أنا هو الطريق والحق والحياة. فلو عايز يكون عندك حياة لازم تلجأ بيه، ترتبط بيه. كل واحد فينا شخص ميت، ومحتاجين رب الحياة عشان يدينا الحياة.
1: طيب، قلت يا أستاذ جون إنه كل واحد فينا شخص ميت، كيف ونحن أحياء موجودين في الحياة دي نكون موتى أو منفصلين عن الحياة؟ بتقصد شنو لما نقول كل واحد فينا شخص ميت؟
2: الموت، في موت جسدي وفي موت أدبي، اللي هو الانفصال عن الله، إنك تكون بعيد عن الله، موت روحي. فلما نكون، لما نقول إحنا ميتين وإحنا عايشين على قيد الحياة، إحنا بنقصد الموت الروحي، إنك أنت تكون بعيد عن الله، إنك أنت بعيد.
1: يعني ابتعادك عن الله.
2: الشجرة لما تكون بعيد، موت. الشجرة لما تكون بعيدة عن مصادر الحياة.
1: نعم.
2: الموية والأملاح المعدنية والحاجات اللي هي بتعيش بها بيكون عبارة عن عود جاف.
1: نعم.
2: ناشف، محتاج إنه نحن نكون موجودين جنب الحياة أو موجودين في مصدر الحياة عشان نأخذ مصدر الحياة ده ونعيش به. فالمسيح هو مصدر الحياة.
1: يا سلام، يعني ابتعادنا عن الله هو انفصال عنه، بل موت. لأنه عثامنا صارت فاصلة
2: بيننا وبين إلهنا.
1: يا سلام، شكرا أستاذ جون. لكل زول بيسمعنا، أنت بعيد عن الله، أنت ميت. اقترابك لله أو التصاقك بمصدر الحياة يديك حياة يا أستاذ يون.
2: فالمسيح بيقول ها أنا ذا واقف هنا على الباب أقرع، إن فتح أحد الباب أدخل إليه وتعشى معه وهو معي. لما يدخل حياتك بيدخل ويديك حياة، حياة أبدية، حياة ما ليها نهاية.
1: نعم.
2: حتى لو حصل نهاية لهذا الجسد لكن في حياة مستمرة، الحياة مستمرة، الحياة الروحية حتستمر معه إلى الأبد.
1: أمين.
2: وده الأهم حاجة،
1: يعني ما مهم إنه أنا عايش كيف، لكن الأهم أبديتي شكلها هيكون كيف.
2: هو السؤال ده يعني فيه حاجة كده ممكن نقول عنها. هو مهم، ما مهم أنا كنت عايش كيف،
1: الماضي ما مهم.
2: مو مهم، لأنه لما تجي كل الأشياء العتيقة
1: قد مضت. هو ذا الكل
2: قد صار جديدا.
1: نعم.
2: لكن ما بعد الحياة، ما بعد ما أنت تتقابل معه، أنت بعد ده تاني بتعيش حياة تانية جديدة.
1: أمين.
2: لأنه حيكون عندك ثمار، حيكون عندك نتاج لهذه الحياة الجديدة.
1: نعم.
2: لأنه الشخص الميت ما بيقدر يتصرف تصرف ويعمل سلوك بتاع ناس حيين.
1: داي.
2: لكن لما تلقى حياة أنت بتسلك سلوك الأحياء.
1: يا سلام.
2: سلوك الأحياء ده
1: أو الأموات.
2: سلوك الأحياء ده هو بيظهر بعد ده في حاجة اسمها ثمار الروح، لأنه في الروح الموجود فيه
1: دواك.
2: الروح اللي هو مصدر للحياة، وهو يعني ممكن نقول هو الروح بتاع الحياة الموجود جواك، هو بيديك ثمار تظهر انك انت حي، اسمها ثمار الروح.
1: يا سلام.
2: فمختلفة تماما عن السلوك القديم بتاع
1: ما قبل
2: الحياة.
1: طيب، وبعد ما نتحول من النقطة دي جدا، الأصدقاء المستمعين انا هستقبل رسائلكم وحقراها بالتأكيد، لكن كل كلمة يقولها أستاذ جون داير أقف عندها، بالإضافة للنقاط اللي احنا محضرينها للحلقة والنقاش. مرات يعني بنكون عايشين الحياة دي لكن ما بتظهر فينا الثمار. هل ده بمعنى انه احنا بنعيش شكليات ومظهريات وحاجات يعني تكون بعيدة من مصدر الحياة؟
2: هو خليني أخذ المثل ده. في شجرة بتاعت الموز.
1: نعم.
2: بتنتج الموز.
1: أي.
2: لكن في شجرة تانية لو تجيت فتشت فيها الموز، هي شجرة موز، لو فتشت فيها الموز ما بتلقاه، بيسموها الموز الكاذب.
1: نعم، كنا عندنا بالمناسبة في البيت.
2: فهي أي. شكلها شكل موز لكن هي ما بتنتج الموز،
1: ما فيها ثمر.
2: فالحياة الما فيها ثمر ما ممكن أن احنا نجزم منه دي حياة مرتبطة بالمسيح. لأنه حياة مرتبطة بالمسيح بالتأكيد 100% هي حياة مليئة بالثمر.
1: يعني نقدر نقول إنه أنا ممكن أقول أنا ابن لله وأنا ماشي مع الرب في سكته، لكن ثماري وسلوكي وقيمي وأخلاقي بتقول عكس كده تماما، ما بكون عندي أي ثمر، ودي حياة كاذبة زي ما أنت قلت.
2: أي زول هو لقى نفسه في الموقف ده المفروض يراجع نفسه.
1: نعم.
2: المفروض يراجع نفسه. أخواني المستمعين، أخواتي، أهلي الطيبين، راجع نفسك. إنت عندك الثمار دي، لو إنت عندك الثمار دي مبروك، إنت عندك الحياة. لو إنت ما عندك الثمار دي إنت محتاج تراجع نفسك وتفحص نفسك، لأنه الدليل على وجود الحياة هو ثمار هذه الحياة،
1: ثمار الروح. إذا لو ما عندك الثمار دي معناه ومحتاج تراجع نفسك من جديد، لأن الكلمة واضحة يا أستاذ جون إنه يشوفوا الحاجة فيكم ويوجدوا أباكم الذي
2: في السماوات.
1: لكن مرات كثيرة نحن بنكون مصدر للعار
2: وسبب عسرة
1: لكثيرين جدا. حتى الناس يعني تقول كلام ما مزبوط على إلهنا، لأننا بنسلك سلوك ما سلوك لأبناء النور. نحتاج نعيش حياة حياة النور، لأننا طلعنا من الظلمة إلى ملكوت ابن محبته، جابنا للنور، فنحن لسه عايشين بحياة الظلمة والحياة الماضية المفترض نحن نكون خلاص ودعناها وانتهينا منها وفتحنا صفحة جديدة، لأنه ما بيرجع تاني يتذكر الخطايا اللي احنا عملناها. لكن المؤسف إننا بنعيش بالطبيعة القديمة في لحظة إننا بنحاول بنقول إننا لبسنا الثوب الجديد. يا أستاذ،
2: برضو في بعض التركايات كده في الحاجات دي، أحيانا أنت بتكون شخص عايش، أنت مؤمن لكن شخص مهزوم، لأنه أحيانا كثير إبليس بيخليك إنك أنت تستسلم بيذكرك بالماضي بتاعك، وإنت تفتكر إنه الله ما سامحك أو ما
1: غفر لك،
2: إنه ما غفر لك، وأول الخطايا بتاعتك دي كبيرة جدا على إنه هي تتغفر.
1: نعم.
2: فأنت بتستسلم لحاجات زي دي، وبتكون بدل ما تسقط وتقوم فبتكون راقد في سقطتك، وما عندك أمل إنك تقوم. لكن دي كلها محتاجة مراجعة.
1: نعم.
2: هل أنت ساقط وأنت شخص مهزوم، ولا أنت ساقط وأنت ما عارف نفسك أنت وين؟ الحاجة الأساسية إنه الشخص الحي عنده ثمار الحياة، ثمار الروح. وبرجع بقول الكلام ده للمرة الثالثة، لو ما عندك ثمار الروح راجع حياتك.
1: راجع حياتك لو ما عندك ثمار الروح، لأنه ثمار الروح هي اللي بتوريك إنه أنت تحولت من الطبيعة القديمة اللي كانت مليانة بالخطايا والشرور والذنوب، وتتحول لإنسان جديد يطيع كلمة الله بل يعمل بها. أستاذ جون، قبل ما نمشي لنقطة جديدة داير أستقبل رسائل الأصدقاء، بعد ذاك هنتحول نتكلم عن كمان معنى هذه الحياة، لأنه في ناس دايرة تستمتع بحياتها وما دايرة تنقل حياتها من الواقع البائس، وشايفين إنه استمتاعهم بالحياة دي النهاية، ما عارفين إنه في حياة ممكن جميلة تقدر تعيشها. أجيان، أهلا وسهلا بك، سعيدين بوجودك معانا. زيرو بيقول لنا بتتكلم الحقيقة، لكن نقول شنو؟ الحمد لله. لكن قبل ما أقرأ الرسالة الجديدة، لو حبيت إنك تعلق على الرسالة دي، كتار زي زيرو، لو زيرو بتسمعنا الآن، كأنهم استسلموا للواقع ده، لكن كلمة الله بتشجعنا الليلة، لا تشمتي بي يا عدوتي،
2: إن سقطت أقوم، إن سرت في الظلمة
1: نعم،
2: فالرب نور.
1: أمين. ناس كثيرين مستسلمين يا أستاذ جون للحاجة دي، إنه اللي بتقولوا فيه ده الحقيقة، لكن نسوي شنو؟ مغلوب على أمرنا، ما قادرين نتصرف، كيف يا أستاذ؟
2: كتبت ترنيمة سنة 94 بتقول يا جنود يسوع هي
1: للميدان
2: سوية في بيت من البيوت، بيقول رب الجنود معانا، هو بيثبت خطانا.
1: يا سلام.
2: لو أصابتنا المتاعب هو بالتأكيد معانا. المصاعب تمشي تهرب تبتعد منا بعيد، أصل قائدنا معانا، نصرنا أصبح أكيد.
1: يا سلام.
2: خلينا ما نحارب حرب الرب
1: لنفسنا،
2: لأنه هو يحارب عنا ونحن
1: صامتون. نعم.
2: فإنت لو قدرت تحارب بنفسك ما حتقدر،
1: هتوزم،
2: لكن بولس بيقول أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني.
1: يا سلام. إذن نقول للزول اللي كتب الرسالة دي، لو حاولت إنك تحارب براك هتهزم، هتفشل، وما حتقدر تتغلب على الخطايا، لأن الخطايا متعبة جدا، متعبة للغاية، وحتبعدك من سكة الله. لكن سلم أمرك للرب عشان تقدر تختبر جدة هذه الحياة وتختبر لذة هذه الحياة الجميلة. شكرا أستاذ جون. جورج مايكل، شكرا لوجودك معانا. خلينا نقرأ الرسائل من فوق. عبد الله وأبو شيماء ورجاء بتقول لنا صباح الخير، صباح النور، ازيك؟ جورج مايكل من بيكتب لنا رسالة بيقول صباح الخير لكل الإخوة في راديو سمر. أستاذ جون شخص مبدع، شكرا لوجودك معانا وشكرا لهذه الرسالة الجميلة. الصديقة العزيزة إيفا صالح بتقول لنا صباح الخير الزميل رائع سمعان والأستاذ جون موسى، شكرا لوجودك معانا إيفا، بنفتقدك في هذا الصباح. سوزان بتقول لنا أمين، شكرا ربي باركك. زيرو بيقول لنا صباح الخير. وإيمان أم مفدي صباح الخير والسعادة. أستاذنا إسحاق القسيس الجميل، شكرا أستاذ سمعان وضيفك الجميل أستاذ جون. موسى تعرفت عليه في الحاج يوسف وكان عازف رائع في يعزف الأكورديون وكاتب ترانيم مؤلف وملحن وله ترانيم جميلة. جون هو مرجع مخفي. شكرا يا قسيس، ودائما جون لا يحب الأضواء ولكن يعمل في الخفاء. حياتنا معاه بتخلينا نظهر الثمر حتى لو ما كانت الأضواء مسلطة تجاهنا. ده خلاك تكتب لمن اختبرت لذة هذه الحياة وقلت حياتنا بيك مليانة فرحة أنك اختبرت الحياة دي. في ناس ما عارفين أنه ارتباطنا بالله يولد جوانا فرح، ما الفرح الوقتي واللحظي لكن فرح مرتبط بهذا الإله الأبدي. حياتنا بيك مليانة فرحة. لو حبيت أقف عنده وبعدك نكمل
2: عشان الناس عارفيننا، خليني أمشي لتومتا.
1: التومة الثانية حبك،
2: حبك مالي حياتنا فرح وسلام وأمان.
1: يا سلام.
2: عايشين مغمورين بالنعمة، عايشين بالإيمان.
1: يا سلام.
2: ما حبة بتاعت نعمة، لا مغمورين بالنعمة.
1: نعمة فياضة.
2: وأكثر حاجة يعني أنت العيشة معاك حلوة أصله ما ليها مثيل. رائعة وطيبة وباهية من جيل إلى جيل، من جيل إلى جيل. ده يكون ده الثمر بتاعنا لما إحنا نورثه لأولادنا، نورثه للناس اللي حوالينا،
1: الأجيال الثانية. الفرح وهذا الإيمان
2: بتعيش هذه الحياة.
1: لكن جون كلام زي ده ما يقول إلا زول اختبر المحبة الإلهية والتصق بالرب التصاق كلي وترك كل ما هو للعالم. بعد ذلك يكتب اختبارات جميلة زي دي. ابتديت تقول حبك ما لحياتنا فرح وسلام وأمان، كتبتها في لحظة شدة وألم وضيق، ولا شنو اللحظة اللي خلتك تقول الكلام ده؟ شنو الاختبار اللي خلاك يطلع من جواك عبارات زي دي؟
2: في حياتي أنا وشركة حياتي
1: أستاذ هدى، ليها التحية.
2: نعم. ليها التحية من هنا. وقعدنا مع الأولاد من بداية حياتنا وإحنا شايفين الرب يعمل شنو معانا، قدر شنو هو بيسدد كل احتياجاتنا.
1: نعم.
2: في كل ظروفنا كل حياتنا. وشايفين حوالينا حتى لو كان الحياة مليئة بالمادة، مليئة. نعم. بالأشياء، مليئة حتى ظروف كويسة، لكن ما فيش السعادة، ما فيش الفرح الموجود في بيتنا. فعرفت أن الفرق الوحيد ما بين هذه الحياة والحيوات الأخرى، ناس كثيرة بتنتحر وناس كثيرة بيحصل لها حاجات كثيرة جدا. لكن برغم أنه حتى في البيت يمكن بناكل أكل وجبة اليوم أو
1: حاجة بسيطة ما يسد الرمق،
2: يعني منجيب حق اليوم باليوم. ما في يعني
1: بكرة
2: لبكرة، ما في أي حاجة. لكن بكرة ده حق ربنا. نحن عايشين بكذا 28 سنة زواج ونحن عايشين بالطريقة دي.
1: كان الرب ساكب حبه في حياتكم
2: والحاجة دي موجودة وظاهرة.
1: نعم.
2: فيمكن البيت الثاني بيوري الكلام ده، ساكب حبك فينا دائما فايض بالبركات، بركة ربنا موجودة. وقت ما نحس بأنه نحن محتاجين بحاجة نلقى أنه ربنا بيلبي.
1: نعم.
2: في كل الظروف، لو كان أمراض، لو كان احتياج مادي، لو كان أي احتياج، ربنا موجود معنا. عشان كده بنقول له مجدك زاهي وناير برغم الأزمات. الأزمات لا تسوي شيء بالنسبة للزول العايش الحياة دي وعنده المسيح في حياته.
1: يعني تقدر تقول يا أستاذ جون إنه حياتنا معاه بتخلينا نفرح حتى في الضيق والألم والأزمة والشدة
2: والفرح.
1: بعض الناس بيفتكروا إنه الكلام ده ما منطقي، كيف أنا أقدر أفرح في لحظة أنا مار فيها بأزمة وضيق وألم وجوع ومرض وحرب؟ كيف؟
2: والفرح والسعادة والمحبة والحاجات اللي اتكلمنا عنها في مرة روح دي ما مرتبطة بالظروف اللي حوالينا، ما مرتبطة بأي حاجة.
1: نعم.
2: لأنه دي حاجة نابعة من جوانا، هي سبب وجود جوانا. ففي كل الأحوال يعني إحنا يعني فرحانين وعندنا محبة وعندنا سلام، السلام ما مربوط بالظروف اللي حوالينا. فيمكن في آية أو في شخص برضو اختبر الكلام ده في الكتاب المقدس.
1: نعم.
2: اللي هو حبقوق.
1: نعم.
2: في آخر إصحاح وآخر آيات بيقول برغم إنه ما في ثمر في الأشجار، ما في بقر في المزاود، ما في حاجات كثيرة، لكن بقول أبتهج بالرب
1: برغم
2: الحاجات دي كلها، لكن أبتهج بالرب.
1: مجدك زاهي وناير برغم الأزمات. دي حياة عزيزي المستمع، الحياة دي مختلفة تماما. يعني رغم الأزمة الموجودة، رغم إنه ما في بقر في المزاود، ما في ثمر في الحقول، ما في أي شيء، لكن أنت موجود يؤكد وجود الله، لأنه اختبر لذة هذه الحياة. أستاذ جون، أيوب فقد كل ما كان يملك وفقد حتى أولاده الغالين عليه، لكن في ذا كله كان يشكر الرب لأنه اختبر الحياة معاه، عرف قدر شنو إنك لما تكون عايش مع الرب وحياتك تبقى مختلفة.
2: ممكن برضو المرنم بتاعنا الكبير اختبر الكلام ده.
1: نعم.
2: وكتب الكلام ده في ترنيمته المعزية جدا. إنه على لسان أيوب بيقول إنه أنا كنت بسمع عنك، لكن هسي في الظروف دي
1: شفتك واختبرتك،
2: لكن هسي شافتك وعيوني.
1: يا سلام. وانت ليك ترنيمة لو بتتذكرها معي طبعا للناس،
2: ما في يوم
1: سبتني
2: للعدو
1: يشمت علي، دي مساد الاحتياج
2: بالنعم فائض علي.
1: بشكرك رب النعم،
2: بشكرك من القلب
1: يلي شايل كل هم.
2: ما في يوم سبتني
1: للقلق
2: او اي هم،
1: اي هم
2: لما أصرخ بس إليك
1: أنت تدي
2: من العدم.
1: أمين أمين. طيب حنسمع الترنيمة دي بعد شوية، لكن حقيف مع أستاذ جون الموانع اللي بتخليني ما أعيش هذه الحياة، هل هي المغريات، الظروف، الملذات؟ ما الذي يمنعنا أن نعيش هذه الحياة الفضلة والهانية؟ بالمناسبة الحياة مع الرب ما وردية، الناس طبعا بيفتكروا انه نجي للرب واعيش وتناعم والى اخره، لكن دار اقول لك سكه الرب فيها متاعب، ولكن الذي يصبر الى المنتهى فذاك
2: يخلص.
1: خلينا نقرا بعض الرسائل بسرعه وارجع نقيف مع استاذ جون في الترنيمه دي، وكمان نقيف في شنو الموانع اللي بتمنعني، هل قيود لها الموروثات التقاليد، شنو اللي بتخليني ما أقدر أعيش الحياة دي؟ هل الخوف من الناس، من كلامهم، من ناس البيت، من الثقافة، أشياء كثيرة. أنت المانعك شنو يا عزيزي المستمع؟ شنو اللي بيمنعك إنك تعيش مع الرب وتتناعم وتتهنى بهذه الحياة وتكون عندك حياة أبدية؟ داير تفضل لمتين تعيش مزبي ومغيط ومربوط بالخطية. سيسحاق بيكتب يؤكد الكتاب المقدس أن الضيق جزء من الحياة، ويستشهد بالآية يقول في العالم سيكون لكم ضيق، لكنه يعد بحضور الله والتعزية والقوة للتحمل والانتصار في النهاية. يدعو الكتاب المقدس إلى إلقاء الهموم على الرب والثقة بأنه في كل ضيقهم تضايق، محولا الضيقات إلى فرصة لتزكية الإيمان والصبر. الرب يبارككم. شكرا يا عزيزي يا قسيس، وتحياتنا لك طبعا، مشتاقين جدا، أتمنى نشوفك قريب بنعمة الرب. كتاب مقدس واضح يا أستاذ جون، في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن لنا الغلبة بهذا الإيمان، لأن الذي فينا أقوى من الذي في العالم. لو حبيت تعلق على الرسالة بعد ذلك ننتقل للموضوع اللي كنا بنتكلم فيه.
2: هو فعلا الكلام اللي قاله القسيس، وأنا بحييه من هنا، صديق شخصي لي، وأنا فخور أنه تعرفت عليه، وأتمنى أنه هو وأسرته يكونوا بخير، وربنا يستخدمهم
1: يا رب
2: لمجد اسمه أكتر وأكتر. أنا بحب دائما أستخدم الترانيم عشان يعني الترانيم اللي كتبتها عشان هي بتعبر يمكن بصورة أفضل. بالنسبة للوعود ربنا وعدنا بها، هو وعد أنه أنت هتشيل صليبك، هتحمل صليبك.
1: نعم.
2: هتحمل صليبك
1: كل يوم.
2: وده يعني إعلان واضح على أنه حيكون في تعب، حيكون في ألم، حيكون في اضطهاد، حيكون في الكلام ده كله. لكن ده كله برضو بولس بيقول ما بيساوي
1: المجد
2: العتيد
1: الذي سيستعلن.
2: ده كله
1: أمين.
2: بسيط بالنسبة للمجد الذي سيستعلن. عشان كده ما نضحي بالحاجات الجوهرية وبحاجات بسيطة. فبنلقى انه برضو بولس بيقول في حاجات كثيرة بتغري الناس في العالم، لكن بولس بيعتبرها كلها نفاية. بيقول انا احسبها كلها خسارة، لو انا خسرتها ما مهم، لكن ما ينفع إنه أنا أخسر الحياة دي، أخسر المسيح.
1: طيب أستاذ جون، تكلمت عن حمل الصليب. لما نقول حمل الصليب للناس اللي ما بتعرف يعني شنو أنا أحمل صليبي كل يوم وأتبع الرب،
2: حمل الصليب معناه إنه أنت حتمر بمتاعب، حتمر بأمور صعبة. فهو تعبير بيوري قدر شنو انه حيكون في صراع، حتى يعني مش صراع خارجي، حتى الصراع داخلي ما بين حياتك القديمة والشهوات الموجودة فيك. الناس اللي ما عارفة انه الجسد ده هو عبء كبير على المؤمن، لانه هو يشتهي ضد الروح وبيعمل حاجات ما بتتوافق مع الحياة الجديدة. لكن المؤمن لما يكون هو متمسك بربنا ومتمسك بعلاقته وشركته مع الله، فهو بيقدر يقوي الروح والجسد يضعف. فكانك انت بتأكل واحد عشان يقوى وبتجوي واحد عشان يضعف. فكل ما احنا يعني لبينا رغبات بتاعت الجسد فهو بيقوى، كل ما لبينا رغبات الروح اللي فينا بيقربنا للحياة بيقوينا في الحياة الروحية، فالجسد بيبقى ضعيف. فالشهوات والحياة القديمة والجسد بتاعنا هو واحد من الحاجات اللي احنا محتاجين انه او هو صليب عشان احنا نحارب ضده. بعد ذاك المجتمع الحوالينا زي ما انت سبقت وقلت، المجتمع الحوالينا، العادات والتقاليد، في ناس كتار، ممكن الأسرة في المجتمع بتاعنا، حاجات كثيرة جدا هي ضد أو بتكون سبب تعب لك، يعني بتكون سبب عسر لك، بتكون يعني تحدي لك أنت تعيش الحياة الجديدة. فده هو صليب اللي بقصده.
1: محتاجين كمان برضو في حاجات كثيرة جدا نتخلص منها عشان نقدر نحمل هذا الصليب. أستاذ جون، قبل كنا بنطرح سؤال للأحباء المستمعين، شنو اللي بيمنعنا إننا نعيش الحياة المختلفة في تصورك؟ شنو الممكن أنا أخسره مقابل أجد هذه الحياة؟
2: خليني أبدأ أقول كده، هو في تحديات كثيرة وفي مغريات كثيرة جدا هي يعني بتكون مانعة إنه تخليني أنا أوصل للقرار ده إنه أنا أعيش الحياة الجديدة. لكن أنا بقول إنه ما في حاجة بتمنعك انك انت تعيش الحياة الجديدة. الحياة الجديدة هي قرار في يدك انت، للمجتمع وللاتحاد لأي حاجة مفروض ما تمنعك انك انت تعيش الحياة الجديدة، حتى الخوف والحاجات دي كلها، لأنه لما تعيش الحياة الجديدة بتلقى الحاجات دي كلها بقت حاجة بسيطة وسهلة. انت ممكن يعني المجد العتيد اللي انت حتلقاه ما بيساوي الحاجات اللي انت التحدي اللي بتتحداه في الوقت ده. فانت محتاج انك تاخد قرار بانه تعيش الحياة دي، ولما تكون معاه هو بيساعدك انك انت تعيش الحياة بصورة افضل، وفي غلبة من خلاله هو، وتقدر تتخطى كثير من التحديات والحاجات الصعبة دي. فانت ما حتقدر تعيش الحياة بصورة جميلة أو زاهية زي ما الناس بتفتكر.
1: نعم.
2: الحياة المسيحية حياة صعبة وحياة فيها تعب، لكن بتستحق أنه نعيشها. فبيقول لنا أدخلوا من الباب الضيق. فأنا كتبت ترنيمة بتقول بتكلم بلسان شخص هو بيفتش على طريق، بيقول لقيت في السكة الواسعة كل سرور.
1: نعم.
2: والسكة الواسعة مليانة ورود وزهور، لكن مليانة شرور، مليانة من كل فجور. ولقيت في السكة الضيقة كل الآلام، والسكة الضيقة مليانة وجع تمام، لكن مليانة سلام وفيها يسوع قدام.
1: أمين.
2: النهاية شنو؟ الختام شنو؟ الخلاصة شنو بعدين؟ ده الأهم. ما البدايات هي الأهم، لكن النهايات هي الأهم في الحياة الجديدة دي.
1: أمين. الرب يباركك جدا أستاذ جون، ودائما بتلخص لنا الحياة والإيمان بمفردات بسيطة يقدر يفهمها أي زول. بولس خسر كل الحاجات، مع أنه كان عنده حاجات كثيرة جدا جدا، عنده اللي بتخليه يفتخر ويعتز ويعمل أي حاجة، لكن قال أنا خسرت كل الأشياء وأنا بفتكرها هي نفاية. مرات يا أستاذ جون بنرتبط بالحاجات وما دايرين نفارقة وما عارفين إنه دي ممكن تضيعنا، كلها نفاية، كلها خسارة عشان أربح المسيح. ما بنعرف كده مرات.
2: دي واحدة من التحديات الكبيرة بتاعت المؤمنين. يمكن المؤمنين في العهد في بداية الكنيسة هم فهموا الحاجة دي، عشان كده كانوا مستعدين يتنازلوا عن كل حاجة عندهم، باعوا حقولهم، باعوا كل حاجة عشان يخدموا وعشان يقدموا للآخرين، عشان يعيشوا الحياة بتاعت العطاء، الحياة بتاعت المحبة وكده. لكن احنا وصلنا لزمن فيه الأنانية ومحبة الذات، كل زول عايز يجمع لنفسه. في الحياة المسيحية، في الحياة الجديدة، المادة لا شيء. المادة هي ممكن لو انت لقيتها، وهي بركة، هي بركة ربنا يباركك بها، عشان انت هي تسهل لك جزء من الحياة الدنيوية. لكن اذا نحن عايشين بالإيمان ما بنعاين للحاجات دي، بنعاين للحاجات دي لما نكون عايشين بالعيان ودايرين نشوف دايرين نشوف قروش كثيرة جنبنا، دايرين نشوف احتياجاتنا كلها موجودة، المخازن مليانة. لكن لما نعيش الحياة الجديدة دي، الحياة دي ما مرتبطة بالعيان، مرتبطة بالإيمان.
1: نعم.
2: الإيمان اللي بيقول نعيش الليلة ونخلي يوم بكرة لربنا،
1: لأنه هو قادر يسدد
2: الاحتياج. لأنه هو قادر يسدد الاحتياج.
1: أمين. أشكرك أستاذ جون. خلوني نطلع فاصل قصير ونرجع نكمل معاكم. حاخد رسائل من أستاذ جورج وقسيس إسحاق حسن وجومبر وعدد من الأصدقاء الكتبوا الرسائل على الصفحة، وارجوه أستاذ بطرس وميري وقسيس فيليمون من استراليا، كل الأحباء الظاهرين لنا الليلة وحتى الناس اللي ما ظاهرين، سعيدين جدا إنكم تكونوا معنا وتتابعوا الحلقة. أرجو إنكم تجاوب على سؤال حلقة الليلة، شنو المانعك إنك تعيش الحياة؟ في المحور الجاي حنتكلم عن حياتنا لما ترتبط بالظروف، ترتبط بالناس، ترتبط بالأشياء، ترتبط بالمواقف، بالمعنويات، بغير من الحاجات، حتى الحاجات اللي بنمتلكها بتخلينا دائما مشغولين بها وما بنفكر في حياتنا. خنطلع فاصل نسمع ترنيمة ونرجع نكمل معاكم في النقاش. النقاش جميل جدا مع أستاذ جون، ودائما صباح بلدنا بيجيكم من راديو سمر، تقدروا تتابعوا هذا البرنامج يوميا وبتسمعوا حاجات كثيرة في هذا البرنامج. نطلع فاصل نسمع الترنيمة دي، يا ريت الناس ما تمشي بعيد، خلوكم قاعدين أو قاعدين معانا، وحنرجع نكمل مع بعض.

0: أصدقائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في صباح بلدنا. أنا سمعان محجوب، الليلة معي أستاذ جون موسى، نتكلم عن حياتنا معاه والحياة التي ترتبط برب الحياة الرب يسوع المسيح، له كل المجد. قال عن نفسه: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. كل حياتنا مهما نحاول إننا نعيش بعيد من الرب بتبقى حياة ما لها أي قيمة ولا أي معنى ولا أي فائدة، وكلها نفاية وخسارة حتنتهي. محتاجين نخسر كل ما عندنا حتى نربح المسيح. أنا ما بشجع إنك يعني تبيع كل ممتلكاتك أو كذا، ولكن أن تنسى كل ما هو وراك وتمتد إلى ما هو قدام. مرحبا بك أستاذ جون من جديد، وسعيدين بوجودك معانا. بنرتبط بالظروف، بنرتبط بالناس، بنرتبط بالأشياء، بنرتبط بالملذات، بنرتبط بالحاجات اللي عندنا، وما بنفكر في حياتنا وما عارفين خطورة الأمر ده يا أستاذ جون.
1: زي ما سبقنا وقلنا إنه الظروف تأثيرها ما كبير على المؤمن، هذول اللي عنده الحياة الجديدة.
0: نعم.
1: لأنه أنت فوق، أنت فوق بمشيك على مرتفعات.
0: نعم.
1: أنت فوق الظروف دي، فوق الحاجات دي،
0: لأنك أنت مسدود منه.
1: هي بتمر بك، وأنت عارف قبل كده إنه هو وعدك إنه حيكون في ظروف صعبة وفي أمور صعبة، فهي بتكون حاجة عادية بتمر بها، بتستنجد به عشان هو يقيف معاك في الظروف دي. ممكن كلنا وناس كثيرة، حتى المشاهدين ممكن يكونوا في ناس كتار مروا بالحاجات دي وداغوا وشافوا قدر شنو ربنا بيقيف معاك في الظروف دي وبيخليك تتخطى الأمور دي. وفي نماذج كثيرة من الكتاب المقدس بتتكلم عن الحاجات دي. في كثير من الأحيان الظروف هي ممكن تكون هي يعني زي تمارين واكسرسايزز عشان تقويك، عشان انت تعيش الحياة بصورة افضل.
0: نعم.
1: وممكن تكون هي برضو يعني من الخطوات اللي هو باول الترتيبات ربنا مرتبة عشان يوصلك للمشيئة بتاعته، الخطة اللي هو خاطئة لحياتك. لو عينا لقصة بتاعت يوسف، من القدر شنو هو مرة بظروف وامور صعبة جدا، لكن يتمسك بربنا لحد يكتشف انه كل الحاجات دي هي كانت في الخطة بتاعت ربنا عشان هو يوصل للهدف اللي ربنا خاطيه في النهاية. فالظروف ما تخوفنا ولا تبعدنا، بالعكس هي تقوينا، تخلينا نكون اقوياء اكتر.
0: امين. خلي الظروف مهما تكون قوية ومهما تكون صعبة ما تأثر عليك انك تبتعد من سكة ربنا. صدقني يا عزيزي المستمع، كل الحاجات اللي بنمتلكها هي قبض ريح وحتنتهي في يوم من الأيام، ولكن ماذا عنك؟ بكرة هتقضي حياتك وين؟ هتعيش حياتك كيف بكرة؟ هتكون وين؟ مع من؟ طريقين ما في ثالث لهم، إما تكون مع الله أو تكون مع الشيطان. بقيت مع ربنا حتكون في نعيم مع الأحباب في الملكوت. ابتعدت عن سكة الله حتكون في بحيرة النار المتقدة بنار وكبريت. أشجعك عزيزي أنه تختبر نعمة الحياة الفياضة والهانئة والمليانة بالحب والمليانة بالسلام، المليانة بالرجاء الذي لا يخزى، الرجاء الأبدي، لأنه هو جاي في الأرض عشان يدي كل واحد فينا حياة. ما حياة بالدين ليها العالم مرتبطة بالحاجات اللي احنا ذكرناها قبل شوية، زي الإنجازات، زي التعاملات اللي احنا بنشوفها والمعاملات، زي البركات الوقتية واللحظية الممكن تنتهي، زي السلطة، زي الثروة، كل الحاجات دي كويسة، لكن نهايتها وين عزيزي المستمع؟ فكر في حياتك الليلة قبال بكرة. قبيل أستاذ جون بدأ بالآية المهمة جدا: هانذا واقف على الباب وقرأ، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وتعشى معه وهو معي. واقف قدام باب قلبك بدق الباب، راجيك إنك تفتح، وقدامك فرصة إنك تفتح وتدخل إلى هذا الفلك وتجد لنفسك نجاة. دانيال أهلا وسهلا بك، بيقول لنا صباح الخير. إبراهيم بيقول لنا صباحاتكم عوافي مستمعين ومستمعات راديو سمر. شنو المانعك إنك تعيش عفوا حياة مختلفة؟ عنوان جميل يحمل في طياته الكثير. فلسفة الحياة عموما فيها كمية تحديات كبيرة وطرق ملبدة بالأشواك والصعوبات، وفي ذات الوقت حياتنا جميلة وسهلة في أوقات كثيرة، وهنا يكمن سر الحياة وكينونتها. عموما إن الحياة متقلبة وغير ثابتة، والحياة عبارة عن تجارب ومحطات، فقط الإنسان يؤمن برب العباد ويعيش كل التجارب الحياتية بإيمان مطلق، أي أن أي امتحان ما هو إلا عبارة عن فترة وحتعدي، سواء كانت تلك تجارب مريرة أو تجارب سعيدة، فقط ثق برب العباد وكل شيء سيكون بخير. تحياتي. شكرا. الثقة في الله وفي مواعيد الرب، الذي ينتظر الرب رجاء لا يخزى، الذي يتمسك بالرب يا أستاذ جون دائما ينتصر ويغلب ويكون له فرح أبدي.
1: ده بالتأكيد ده اللي حصل مع شخصيات في الكتاب المقدس.
0: نعم.
1: إنه في ثقة في الرب. واحد منهم يوسف زي ما سبق وذكرنا قبل كده، وفي موقف من المواقف الجميلة جدا هي بتشجعني، يعني في الكتاب المقدس من المواقف الجميلة في الكتاب المقدس بتشجعني إنه ما أسلك بالعيان لكن أسلك بالإيمان. أليش عن من كان خش مدينة والجيش بتاع الملك اللي كان بيفتشه حاوط المدينة كلها، والغلام اللي كان معاه كان خايف جدا لما شاف الجيوش حول المدينة، قال له احنا هنعمل شنو، هنطلع من هنا كيف؟ فالنبي كان هادي جدا وما كان خايف وكان ما عنده أي مشكلة، لأنه كان عايش بالإيمان وكان شايف بعيون الإيمان. فبنلقى إنه قال لي ربنا أفتح عيون الصبي خليه يشوف. لما فتح عيونه شاف الجبال كلها مليانة بمركبات من نار، فهو عرف إنه هو محمي، عرف إنه هو ربنا معاه. ويمكن الكتاب المقدس بيقول الذي معنا أقوى من الذي معهم. نحن لو عندنا الثقة دي في إيماننا مع ربنا، في حاجات كثيرة جدا ما بتأثر على حياتنا، بتخلينا نكون عايشين بسهولة جدا، ونحن ماشيين وحاملين صليبنا. محتاجين يكون عندنا الثقة في ربنا.
0: الثقة في الله بيخليك تشوف حاجات ممكن الناس اللي في حياتك أو في واقعك ما شايفين الحاجات دي، لكن لما تثق في وعود الله يقدر يشق البحر ويفتح لك طريق، يقدر يظهر لك في كل أتون وكل ألم أنت بتمر فيه. ثقتك في ربنا قدر شنو؟ كثيرين مننا اتهزت ثقتهم في الله، بقوا بعيدين، بقى ما يثقوا في مواعيد ربنا. لكن كلمة ليك الليلة بيقول لك ثقوا، أنا قد غلبت العالم. كل يوم بيقول لك الحاجة دي. ممكن في حاجات كثيرة بتحاول تشوش تفكيرك، بتحاول تقول لك إنه العالم مضطرب، العالم مليان ضيق، العالم العالم العالم إنت هتنجو كيف؟ لكن أسمع وأطلب صوت الرب اللي بيعزيك، اللي بيطمنك، اللي بيديك الثقة إن هو موجود متسيد في هذا المشهد. كثيرين كانوا مروا باضطرابات زي دي يا أستاذ جون، لكن في اللحظة الطلب فيها الرب يتدخل بقوة حسب مشيئته الإلهية. الثقة في الرب يصنع عجائب وحاجات عظيمة.

0: والوضع صعب يعين وراء ويلقى فيه أثر بتاع أرجل بتاع شخص واحد. فهو كان شكة فقال ليسوع إنه أنا لما يكون الوضع كويس أنت تكون ماشي معي، لكن لما الأمور تكون صعبة ويكون في خطر أنت قاعد تختفي بتمشي وين؟ فيسوع قال له الأثر بتاع الرجلين أنت شايفه، لما يكون في أثرين أنا وإنت أنا بخليك تمشي على رجليك، لكن لما يكون في خطر أنا برفعك في كتافيني وبكون أنا الماشي. فيسوع هو اللي بيواجه الخطر في الوقت ذاك. فقدر شنو لو نحن بقينا عندنا الصورة دي في أذهاننا في حياتنا في علاقتنا مع ربنا ومسيره معانا، ممكن يأثر في إنك إنت تواجه كل الصعاب وتواجه كل الأمور الصعبة بدون خوف. وربنا كلمنا كثير جدا في الكتاب المقدس إنه لا تخافوا. فواحدة من الحاجات المرعبة جدا للإنسان بتخليكم بعيد عنه هي الخوف. يمكن ناس كتار جدا بعيدين من ربنا بسبب الخوف، الخوف من المجتمع، الخوف من يقولوا عني شنو، الخوف من الصورة الرمزية بتاعتي في المجتمع في الأسرة بتاعتي، الخوف من أفقد منصب، الخوف من إنه أفقد ثروة، أفقد مكانة، خوف من حاجات كثيرة. لكن الليلة يا ربنا بقول لك ما تخاف، وبقول لك كمان لا تكنزوا كنوز في الأرض لأنه بتنتهي
1: فيها السوس
0: بيأكلها السوس، لكن أكنزوا لكم كنوز في السماء لأنه في السماء الكنوز بتبقى. فما نعمل للحاجات المنتهية البايدة، لكن نعمل للحاجات للمستقبل، الحاجات الغير منتهية، الحاجات الأبدية. فخلينا نجهز لأبديتنا أكثر من إنه نحن نجهز لدنيتنا ونعيش دنيتنا، لأنه الأبدية هي الخلاصة زي ما قبل قلنا إنه النهايات، العبرة في النهايات، العبرة ما في البدايات، العبرة في النهايات. النهاية بتكون كيف زي ما أنت سبقت وقلتها، نهايتك هتكون وين، هتكون شكلها كيف. فأنا بدعوك يا أخوي وأختي، نهايتك هتكون كيف؟ أسأل نفسك السؤال ده وراجع نفسك. أنت قاعد تكنس كنوز هيجي أكلها السوز، ولا بتكنس كنوز للأبدية بتاعتك؟
1: السؤال ده محتاج إنك تجاوب عليه عزيزي المستمع. وإنت شغال في شنو؟ حياتك ماشى على وين وماشى كيف؟ قدامك فرصة تراجع حياتك. سجون وقفت في نقاط مهمة جدا. مرات بنخاف من الأهل، دايرين نطلب الرب، لكن في قيود علينا، في حاجات موانع بتمنعنا، خايفين من أهلنا يقولوا علينا، خايفين نضطرد، خايفين نخسر ممتلكاتنا، خايفين يقولوا علينا، خايفين ممكن نموت يقتلونا. كيف إنك تسيب كل حاجة وتمشي مع الرب؟ مرات بنحاول يعني الصوت الجوانا نحاول نكتمه ما يطلع، وفي صوت داري يقول لنا أتبع الرب، تعال أنا معك، لكن الدائرة القريبة مننا بتمنعنا إننا نسمع لهذا الصوت. أقدر أتعامل كيف مع المواقف الصعبة دي؟ وأنا بتكلم الآن بستحضر الآية الجميلة إنه لو كل الناس خلتني إنه الرب يضمني، حتى لو أبوي وأمي تخلوا عني، لكن الرب موجود، حصني أمين وملاذ آمن، يقدر ينجي في ساعة المخاطر واللحظات الصعبة زي دي. كثيرين جدا أستاذ جون بيسمعوا من بدري، لكن الخوف من اتخاذ هذا القرار، القرار الممكن يغير الحياة. كيف أقدر أتعامل مع ظروف زي دي يا أستاذ؟
0: عشان أنا أتعامل مع ظروف زي دي أنا محتاج إنه أرتبط مع ربنا. فأول حاجة ربنا بيقول أنا لازم أكون عندي شركة
1: معه.
0: شركة معاه، شركة قوية مع ربنا. لما أكون عندي شركة معاه أنا بقرأ الكلمة

0: بصلي، في تواصل معه، بصلي عشان أقول له احتياجاتي وكلامي، في نفس الوقت أنا بقرأ الكلمة عشان أشوف هو عايز يقول لي شنو، وفي من خلال الكلمة أنا بتعرف على الوعود بتاعته، الوعود بتاعته اللي أنا بتمسك بها، اللي هي بتخليني أنا أكون قوي وأطالب بهذه الوعود. فالوعود دي بتقويني لأنه هو أمين في وعده.
1: أمين.
0: فلما أنا أعرف الوعود بتاعته أنا بعرف أنه أنا حامشي وين. الكلمة بتاعته هي سلاح الله الكامل، حتى المسيح هو استخدم هذا السلاح عشان يحارب إبليس.
1: نعم.
0: فمن خلال قراءتي للكلمة سلاح الله الكامل اللي هو الكلمة، فأنا بقدر أحمي به نفسي من الشكوك، من الاضطهاد، من حاجات كثيرة، حتى من إبليس بيهاجمني بصورة يعني روحية. حتى قبل أنا كنت بقول إنه بعض مرات هو بيذكرني الماضي بتاعي، لكن من خلال كلمة الله وعوده إنه الذي يقبل إلي لا أخرجه خارجا، وإنه لو أنت جيتني بكل الخطايا بتاعتك أنا بغفر لك. فالوعود بتاعته دي هي بتضمن لي وبتنسف الهجوم بتاع إبليس اللي بيهاجمني به
1: بالمخاوف الكثيرة.
0: والمخاوف الكثيرة أنا بخافها. تمام. وفي نفس الوقت هي بتديني الثقة، الغلبة بتاعت ربنا في الاضطهاد وفي الرفض وفي الأمور الصعبة دي كلها. أنا غلبة ربنا اللي هو غلب بيها أنا بغلب بيها، لأنه هو غلب عشان أنا أغلب. وفي آية جميلة جدا يعني بتشجعنا كثير جدا، كل زول خايف، كل زول شاكي، إنه هو مر بكل الكلام ده، هو مجرب في كل شيء، يقدر أن يعين المجربين. فما حاجة نحن بنمر بيها
1: جديدة،
0: لكن هو عارف حلول لكل المشاكل دي.
1: أمين.
0: لأنه هو مجرب وهو مر بكل الكلام ده، بحبره شفينا.
1: أمين أمين. الثقة في الرب يخليك ثابت في وجه كل الرياح العاتية الممكن أنت مر بها الآن. أنا ما أعرف أنت مر بيتوجع وأنت بتسمعنا الآن، ممكن أنت بتسمع الحلقة دي وجواك مخاوف كثيرة جدا. بالمناسبة حتى التلاميذ اللي كانوا مع المسيح كانوا خايفين بعد صلبه، وكانوا منتظرين إنه في مخاوف كثيرة جدا، محاوطان من كل اتجاه، لكن في اللحظة اللي كانت المخاوف ملياهم يجي الرب ويديم الثقة دي، حيديم المعزي، حيديم المشجع، الروح القدس اللي بيقدر يشجعنا ويعزينا في لحظات الانكسار ولحظات الضعف. بولس مر بلحظات كثيرة جدا، لكن دائما الكلمة كان بتقول له تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. ثقتك في الظروف، الظروف حتتبدل ما ثابتة، ثقتك في الحاجات اللي انت بتمتلكها هتزول بكرة. يا ناس كتار جدا كانوا أغنياء وكانوا أثرياء وكانوا أصحاب سلطة وثروة، في النهاية انتهت كل الأشياء اللي كانوا بيمتلكوها. ثقتك في صحتك ممكن في لحظة تنهار، ثقتك في علاقاتك الاجتماعية، وزنك، حاجاتك اللي انت غاشي بها روحك، كل الثقة دي هتنتهي، كلها بوار، كلها نهاية، كلها زوال. لكن لمن تبني ثقتك على الرب تهزم كل المخاوف، تهزم الحاجات الممكن بتحاول تشوش فكرك إنك ما تقبل الرب، تهزم حتى ناس البيت القريبين منك اللي بيحاولوا إنهم يعملوا كل حاجة عشان تبتعد من سكة الله. أرمي همك عليه وخلي الباقي عليه، يقدر يعولك، يقدر ينجيك، يقدر يطلعك، يقدر يحفظك من سعة التجربة العتيدة الممكن تمر بيها. ما بعرف المخاوف، لكن ثقتي إن الله موجود بيقدر يتعامل مع مخاوفك الآن، بيقدر يطلعك من الحاجة اللي أنت موجود فيها. ثقتنا في الرب دائما تخلينا ننتقل لواقع أفضل. سجون نستقبل رسائل وبعد ذلك أطرح عليك سؤال جديد. ليه نحن محتاجين نعيش معاه ما نعيش مع غيره؟ طيب أستاذ إسحاق بيقول أحمل صليبي وأتبع الرب هي دعوة كتابية تعني قبول الآلام والتضحيات وإنكار الذات يوميا من أجل التلمذة له، وليس حمل صليب خشبي حرفي، وليس ولكن يتضمن طبعا التخلي عن الشهوات، احتمال الضيقات بفرح ومحبة الآخرين، مقتفين آثار السيد المسيح له كل المجد ونذهب في الطريق الضيق. شكرا. ما بمعنى تعمل لك صليب وتشيله في ظهرك وتكون لها في بيه، لكن تنكر ذاتك، تحمل الضيقات، التضحيات، الآلام، التحديات هتمر بك، ولكن كل يوم تحمل هذا الصليب وانت مكمل مع الرب. داليا بتقول لنا صباح الخير للجميع، واحد مبارك عليكم ويبدأ شهر جديد مليان بالتقدم والازدهار. ميلاد أستاذنا الجميل بيقول صباح الخير بوجودكم أحبائي مستمعين راديو سمر، أستاذ جون أستاذ سمعان، بحقيقة أسمح لي عبركم أتقدم بأحر أشواقي لشباب كنيسة المسيح السودانية شرق النيل، وتحياتي موصولة للابن الأستاذ الغالي معمدان إيليا. وسؤال للأستاذ الفاضل جون، هل من حقنا أن نصنع سلام والأمل في داخلنا لنعود إلى الوطن؟ هل هنالك آيات كتابية تساعدنا على ذلك؟ أصنع سلام مع الناس، أدي أمل للناس، في آيات بتشجعنا على الكلام ده، ولا نحن نكون في منطقة أو منطقة معزولة من الناس؟
0: شكرا كثير أستاذ ميلاد من أجل السؤال ده. الكتاب المقدس بيقول ما أجمل أقدام المبشرين بالسلام،
1: أمين،
0: وحاذين
1: أرجلكم
0: بإنجيل
1: استعداد إنجيل السلام.
0: السلام.
1: نعم.
0: فكل زول عنده حياة في المسيح، كل زول اختبر الحياة الجديدة، هو كل مكان بيقعد فيه بيبقيه مكان بتاع سلام. والكتاب المقدس بيكلمنا بيقول لنا أطلبوا سلام المدينة. الكلام ده نلقاه في العهد القديم في سفر زكريا ولا نحمية تقريبا، أنا ما متأكد من الشاهد، بيقول
1: لسلام المدينة
0: أطلب سلام المدينة لأنه بسلامها يكون سلامك.
1: سلام. نعم.
0: فنحن أيوة مطلوب مننا أنه نحن
1: ندعو
0: للسلام ونصنع سلام في بلدنا.
1: أمين.
0: ونصلي أنه ربنا يجيب سلام في بلدنا،
1: طوبى لصنع
0: ونسعى أنه نعمل سلام في بلدنا من خلال حياتنا، من خلال السلوك بتاعنا، من خلال دعوتنا للسلام، من خلال تعايشنا بالثمر دي، واحدة من ثمار الروح سلام، إنه الشخص المؤمن ده حياته تفيض بالسلام.
1: أمين.
0: فالناس اللي حوالينك لما يشوفوا السلام بيطلع منك وإنت تدعو للسلام، فبالتأكيد إنت بيجيب سلام في المنطقة اللي تقاعد فيها. ولما تدعو إلهك رب السلام عشان يجيب سلام، فبيجيب سلام لأنه هو وعد إنه مكان اللي بتطأوا أقدام بطون أقدامكم هو بيكون ليكم. فنحن محتاجين نمشي بلدنا وندعو ربنا إنه يجيب سلام، وندعو إنه يكون في سلام في بلدنا. محتاجين إنه الناس تعرف إله السلام وتجلى إله السلام. لما هم يجوا لإله السلام هم بيكون عندهم سلام داخلي، فهذا الشيء لا يعطيه الشخص اللي ما عنده سلام جواه، ما بيقدر يطلع سلام. نحن محتاجين إنه نعمل على إنه بلدنا يكون فيها سلام من خلالنا، والحياة اللي بنعيشها نعكس صورته، صلاحه، السلام بتاعه، المحبة بتاعته. لأنه لما الناس التانيين اللي ما عندهم سلام، الإنسان جائع للسلام، الإنسان جائع للمحبة، جائع للحاجات الجميلة دي، فلما هم يشوفوا وقال كده، ف يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. أنت السلام ده ويمكن بيسألونا كل مرة، أنتوا في رغم الظروف الصعبة دي أنتوا مبتسمين، أنتوا عندكم سلام، أنتوا ما حاسين بالضيق رغم ظروفكم الصعبة، أنتوا مرتاحين، أنتوا في اضطهاد وفي تعب وفي ناس بيسمعوكم كلام ما كويس، لكن أنتوا بتردوا بالمحبة لأنه ده الجوانا. فهو لما نسأل كده تقول له لأنه أنا عندي إلهي، إله السلام هو اللي بيخليني أعمل كده. فأنت محتاج، ده كلامنا اليوم ولكل زول موجود في السودان، أنت محتاج إنك أنت تقابل هذا الإله عشان تلقى السلام، عشان تكون أنت ذاتك صانع للسلام. فبلدنا محتاجة إنه نحن نقيف ونكون رجال سلام ونعمل سلام في بلدنا.
1: أمين. بلادنا تحتاج إن نكون رجال يصنعوا السلام. شكرا لإلهنا الملانا بالسلام. أصلي أنت كمان تقدر تختبر هذا الإله والعيش معاه، وتقدر تمتلي بهذا السلام وتنقل هذا السلام للآخرين. طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون. شكرا، لأن إلهنا دائما هو إله سلام، هو رب السلام، هو رئيس السلام، يقدر يدي سلام حتى لو كانت المشاهد قاتمة أمامنا، ولكن هو موجود متسيد على كل المشهد. شكرا كمان لقسيس إسحاق، يكتب لنا الآية شاركة معانا، يكتب لنا وأطلبوا سلام المدينة التي سبيتم
0: إليها
1: وصلوا لأجل الرب لأنه بسلامها يكون لكم سلام. إرميا 29 الآية 7. شكرا يا قسيس لمشاركتك معانا ولدعمك دائما بالآيات الكتاب. الرب يباركك جدا. أستاذ جون، كنت طرحت عليك سؤال، لو حبينا نرجع لسؤال ما قبل التعليق، إنه ليه أنا محتاج أعيش هذا أو هذه الحياة لأنها مليانة بشنو؟
0: أنا محتاج أعيش هذه الحياة لأسباب كثيرة. ممكن يكون في أسباب وقتية حاليا، وفي أسباب للمستقبل، يعني في الحياة اللي جاية. حاليا أنا محتاج أعيش هذه الحياة عشان هذه الحياة هي يعني صورة للحياة اللي أنا مفروض أعيشها لقدام. أنا محتاج إنه أنا أتجدد عشان أكون مستعد عشان أعيش الحياة اللي جاية. أنا لما أقبل الرب في حياتي وأبقى ابن له، أنا بكون شريك له. كل مؤمن في الحياة هو شريك للمسيح في الحياة دي. فأنا نطلب مع المسيح ونعمل العمل بتاعه. إنه المسيح قال كده، الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. فنحن كلنا لما نلقى الحياة الجديدة، فنحن دايرين أشواقنا كلها بتكون أشواق الرب، بتتحول لنا، نكون عايزين برضو كل الناس تتعرف إلى الرب وتعيش الحياة دي، الحياة اللي مليانة بالنعمة، الحياة المليانة بالبركة، فالحياة فيها أمل إنك أنت تجي تكملها لقدام. فدي الحياة. الإنسان بطبيعته هو إنسان عنده جوع طبيعي يعني عنده جوع طبيعي لشيء وجودي فيه هو. فالحياة دي هي بتدينا الشبع لهذا الجوع، وبتدينا الهوية الضايعة. فأنت بتعرف نفسك هويتك شنو؟ فهويتنا هي في المسيح. الحياة دي هي الطريق اللي بيقودنا إلى الحياة الأبدية، وبدون المسيح نحن ما بنقدر نعيش الحاجات اللي قلناها دي. فعشان كده أنا محتاج أن أتقابل مع المسيح عشان أعيش الحياة دي.
1: أمين.
0: الناس بالنسبة لي هيكونوا هم ما هيكونوا أعداء، ما هيكونوا سبب تعب بالنسبة لي، لا، هم هيكونوا حقل للخدمة بالنسبة لي. حيكونوا هم الهدف اللي أنا بعيش من أجله. قالوا لي اذهب وتلمز. فأنا محتاج أنه بعد ده أنقل الحياة اللي داني لها دي للناس التانين.
1: والأنا اختبرتها.
0: الأنا اختبرتها عشان هم يختبروا. في قصة موجودة في العهد القديم دائما أنا بقول أنا عشان أجي أوضح النظرة دي. كان في اثنين بروس موجودين في مدينة السامرة لما كان السامرة محاصرة وكان في جوع شديد جدا في المدينة. فهم كانوا قاعدين في المدينة وجوا في المدينة في جوع وبرة في موت. يعني بالجوع حتموت لو طلعت برة بالحرب حتموت. وهم كان ما في زول شغال بهم ناس بروس وكانوا يعني شبه منبوزين كده في المجتمع. فقالوا إذا نحن قعدنا حنموت لو طلعنا برة حنموت فخلينا نطلع برة نشوف الحاصل شنو. فطلعوا برة المدينة ومشوا للخيام بتاعت الأعداء اللي كانوا محاصرين المدينة. فبدوا يمشوا خيمة خيمة واكتشفوا إنه الخيم كلها فاضية، الحصين مربوطة، الجمال مربوطة، الأسلحة موضوعة، كل شيء موجود لكن ما في زول. فالحصل إنه ربنا سمع الأعداء صوت خيول ومركبات وجيوش جاية عليهم فقاموا حاربوا وتركوا كل شيء موجود. فلقوا أكل ولقوا الغنائم جابوها الجيوش دي من مناطق تانية، ذهب وحاجات كثيرة جدا. فابتدوا أكلوا وبعدك شالوا ذهب وشالوا حاجات كثيرة. بدوا يمشي يدفنوا يدسوها في محل تاني يشيلوا. فواحد قال لي أخو نحن لسنا عاملين خيرا. قال له اليوم يوم يعني ده وقت بتاع خلاص ونحن ساكتين، ده وقت بتاع خبر جميل ونحن ساكتين. يعني احنا مفروض نمشي ندي الخبر للناس التانين. في ناس جوا بتموت من الجوع والأكل كتير والذهب والحاجات دي موجودة ونحن ساكتين بيها. فقاموا خشوا المدينة وكلموا الناس. فكان يعني هم ما عايزين يستأثروا بالحاجة دي برام، يأكلوا برام ويشيلوا ذهب برام لنفسهم، لا. ففكروا إنه لازم احنا نكلم الناس الجعانين جوا عشان يجي يشتركوا معانا في هذه الخيرات. ف يعني دائما المؤمن هو بيكون عنده الإحساس دي، الإحساس ده إنه أنا ما داير أعيش الحياة دي براي. يعني التنعم والحاجات دي كلها البركات دي ما تكون لي براي، لا أنا أخليها برضو تمشي للناس التانين. فربنا بيدينا المحبة والمحبة تفيض، بيدينا بركات وبركات تفيض على الناس الحوالينا والآخرين الحوالينا. فما بنكون أنانيين لكن عايزين الآخرين برضو هم يقربوا مننا ويعرفوا ويضوغوا الحلاوة بتاعت الحياة مع المسيح. فعشان كده نحن بنعيش الحياة دي مش لذاتنا تاني، لا بنعيشها بالطريقة العاشة المسيح، إنه هو ما عاش لذاته لكن هو جاء عشان يدينا خلاص. احنا ضمننا الملكوت، ضمننا الحياة الأبدية لكن خلاص ننوم؟ لا ما ننوم، احنا نفتش عن آخرين عشان نجيبهم للملكوت. هو الراعي الصالح واحنا محتاجين انه نكون رعاة برضو عشان نجيب خراف كثيرة للمسيح. وهو قال نكون ملح ونور عشان نطعم مش حياتنا بس لكن نطعم حياة وننور حياة الناس اللي حوالينا.
1: أمين. أشكرك جدا أستاذ جون. لكن مرات وأنا في طريق إني أعيش مع الرب الحياة الجميلة دي بلاقي تحديات. شنو ممكن يواجهني وأنا في طريق إني أعيش مع الرب؟ ممكن في تحديات تواجهني؟
0: التحديات كثيرة، ممكن اتكلمنا عنها قبل شوية. تحديات كثيرة جدا بتقابلك لو في حياتك العادية، في حياتك الشخصية بتقابلك تحديات كثيرة جدا. وزي ما قلنا انه التحديات دي هي جزء من الحياة بتاعت المؤمن. وربنا ما وعدنا بحياة آمنة، ما وعدنا بحياة يعني مزينة مزخرفة، لكن وعدنا بأنه حيكون في ضيق وحيكون في تحديات وفي تعب. فالحياة فيها الحاجة الحلوة وفيها الحاجة المرة. يمكن ناس كتار جدا من خلال حياتهم بيلقوا اضطهاد عشان هم بيتبعوا هذا الإله، هم متمسكين بهذا الإيمان، لكن ده ما بيمنع انك انت تعيش هذه الحياة. انت بتعيش الحياة دي وبتستمر في الحياة دي وبتتمسك بها برغم الظروف، لانه انت عارف انه الحاجات دي كلها هي يعني لمحات بسيطة جدا
1: وحتنتهي،
0: لكن في مجد عتيد انت هتجي تستمتع به. وبعدين
1: طيب اتغلب على التحديات، كيف اقدر اتغلب على كل تحدي بيواجهني الان وانا بحاول اعيش الحياة مع المسيح؟
0: التحديات كثيرة وانواعها كثير. انا من خلال حياتي في المسيح، من خلال الشركة معه زي ما سبقنا وقلنا قبل شوية، من خلال إنه أنا أتبع كما سلك ذاك، أتبع الحياة بتاعت المسيح. هو كان عاش كيف وحياته كانت كيف، هو عايزنا نحن نسلك زي ما هو سلك. هو كان اضطهد لكن كان بحب، نحن محتاجين إنه نحن نعمل زي كده. وهو أدانا يعني بعد الإجراءات اللي احنا بناخد المفروض نعيش بيها، قال نحب أعدائنا ونبارك بالعنونة ونصلي من أجل الناس اللي بيسولينا وبيدونا كلام حار وكلام ما كويس. فنحن محتاجين نعيش الثمار بتاعت الروح تظهر في حياتنا، عشان نحن الهدف من حياتنا بعد الإيمان إنه نحن نظهر المجد بتاعه ومحبته وصلاحه وقداسته. محتاجين نعيش بالقداسة، محتاجين نتمسك به، محتاجين إنه نتقوى في الروح.
1: أمين.
0: لما نتقوى في الروح الحاجات الثانية كلها بتكون بسيطة، بتكون سهلة إنه نتعامل معها. الصعوبات والتحديات كثيرة جدا، ممكن تصل للموت، لكن ده كله ما بيقاس بالمجد الجاي. نحن بنضع حياتنا كلها قدام ربنا، وهي نحن محتاجين إنه حتى نخسر حياتنا عشان ربنا يتمجد، عشان نكسب المجد الجاي.
1: أمين. طيب أستاذ جون، شكرا جزيلا لك، وخليني أخذ بعض الرسائل قبل ما أطرح عليك السؤال الأخير في الحلقة دي. واستمتعت جدا طبعا بالنقاش معاك، بحاول أسمع لك أكثر من ما أتكلم. مع بعد الحياة مع الرب، دي النقطة الأخيرة هختم بها، لكن ده نقرأ بعض الرسائل بسرعة بعد ذاك نعلق على ممكن ونختم حلقتنا. طبعا الزمن بتاعنا انتهى قدامي 3 دقائق، لكن بنحاول في 3 دقائق دي نقول كل الكلام المفترض يتقال. زمن عدى بدون ما نحس، ودائما لما نكون في محضر الله يكون الوقت جميل وطيب. أستاذ أنجلو بقول صباح الخير راديو سمر، ومن أهم أسباب السلام الداخلي هو القرب من الله، لأن الإيمان يعطي الإنسان إحساسا بالأمان ويجعله يثق في كل شيء، والصلاة والتأمل تساعد طبعا على تهدئة العقل والتخلص من التوتر. أستاذ إسحاق بيقول لنا لكي أنتصر على التحديات أحتاج إلى إنكار الذات والتمسك بالمسيح ونشابه صورة المسيح. شكرا يا قسيس، وشكرا يا أستاذ أنجلو. وقسيس إسحاق بيقول لنا التحديات أمر طبيعي جدا ما دام عايشين في عالم ساقط مليان بالخطية، مليان بالغرور والشهوات والتعظم المعيشة، مما يقودك إلى الضغوط النفسية، ولكن طبعا لنا الغلبة بالرب. شكرا يا قسيس يا جميل. حامد إسماعيل بيقول ما في معنى حقيقي، لكن في حاجات بتخلي الموضوع صعب على الناس. أول حاجة الخوف، الخوف من الفشل أو من كلام الناس أو حتى من المجهول، دي حاجات بتخلينا نخاف ما نتبع الرب. والحاجة الثانية الراحة في الوضع الحالي، حتى لو الوضع ما كويس لكن الإنسان بيتعود على الحاجة اللي بيمشي فيها. والحاجة الثانية كمان قلة الوضوح، نحن ما واضحين بالكفاية، وكمان البيئة بتأثر علينا جدا في اتخاذ القرارات وإننا نخلي الحاجة القديمة. كثيرين كتبوا، ولكن في الدقيقتين الأخيرات هدي دقيقة الأستاذ جون يلخص فيها كل اللي تقال، وكمان الحياة ما بعد الارتباط والالتصاق بالرب.
0: كخلاصة لكل الكلام اللي تكلمنا فيه وقلناه، إنه الحياة الجديدة دي هي عبارة عن مسيرة بتاع التغيير، فهي بيبدأ بميلاد جديد، تتولد ولادة جديدة، وبعدك بتبدأ تتغير في دوافعك وفي نظرتك للحياة. وأول حاجة بيجيك السلام الداخلي، السلام الداخلي، لأنه ربنا قال أنا بديكم سلام. بعدك الشخصية بتاعتك بتبدأ تتغير، لكن ده مطلوب، بيطلب منك أنك أنت تعمل على ذلك، ده اجتهاد كبير أنك أنت تعمله، تقوم بنفسك بالكلام ده من خلال أنك أنت تعمل على تنمية نفسك، تنمي نفسك من خلال القراءة وتنمي في الروح، وده بيوصل معك لحد ثمار الروح، ويكون في الشركة دائمة ونمو يومي من خلال الصلاة والتأمل في كلمة ربنا. وفي الشركة الكنيسية لازم انت تكون عندك شركة مع إخوة انت تكون معهم، لأنهم بيشجعوك، بيخلوك أنك أنت تكون موجود معهم، بيسندوك، ويكون في نمو مشترك ما بينك وبينهم. والخدمة، الخدمة أنك أنت تقدم المسيح والحياة الجديدة لآخرين. بالنسبة للتحديات والآلام والضيق، فشوي شوي الألم ده بيحولك وبيخليك أنت تنمو وبيقدس حياتك، بيخلي حياتك تكون أقرب إلى ربنا، وده بيديك ثقة في ربنا، ده من خلال الوعود الإلهية. ويمكن آخر حاجة إنه نحن عندنا الرجاء والأبدية.
1: أمين.
0: وده خلاصة الحياة، أو ما بعد الحياة يعني، في شنو ما بعد الحياة؟ نحن عندنا نصرة على الموت، بنتغلب على الموت الجسدي، وبعدك بنخش، وحتى ما في موت روحي، لأنه حنكون في أبدية مع المسيح، والحياة ليست لها نهاية. وبعد ذاك بكون منتظرين المجد المعد، المعد من الله، المجد الدائم في حضرة الله. ويمكن باختصار الحياة مع المسيح هي رحلة بتاعت يعني تدرج في إنك تقدس نفسك عشان تتشبه بالمسيح، عشان تكون بتشبهه وتحمل صفاته وأفعاله، عشان تقدر تعيش، عشان توصل لدرجة كبيرة من التشبه به.
1: شكرك جدا أستاذي جون. احنا وصلنا لنهاية حلقة الليلة، وزي ما قلت لك الوقت معك زول ما حسبه خالص، وأحلم أني أتحاور معك أكثر في حاجات كثيرة جدا شوية شوية، وعندك الكثير تقدر تقدمه، ونسعد جدا بوجودك في راديو سمر، وده شرف لي. أستاذ جون طبعا هو أستاذي، وتعلمنا منه الكثير. الرب يباركك أستاذ جون، وتكون سبب بركة لكثيرين، ودائما مكملين مع الرب، وحياتنا مع الرب دائما تختلف. أشكرك، لو حبيت أقول كلمة أخيرة وبعدك نختم حلقة الليلة.
0: أنا أشكر راديو سمر، وأشكر كل الإخوة اللي تابعونا، وكل الناس اللي شاركوا برسائل وتشجيع، و بصلي من أجل أخوي هيثم، من أجل بنت أخوي حاتم، إنه ربنا يشفيهم ويقومهم. هنستمر نصلي من أجلهم، وده وعود ربنا إنه نحن نصلي من أجل بعض، وربنا يدينا كلنا حياة ويدينا سلام في بلدنا، ونتلاقى في ساعة خير وسلام. تحياتي للجميع.
1: شكرا أستاذ جون، وشكرا لفريق المتابعة، وشكرا لكل الناس من خلف الكواليس، وشكرا لكل المستمعين. تقبلوا تحيات فريق البرنامج وتحياتي أنا سمعان محجوب. الرب يحفظ الجميع، ودائما مكملين في الحياة مع الرب.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاضين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذي؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفع الجزية لروم، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفع الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديق العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخير لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس ليهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصحي لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك من هو المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.
1: لوقا الأصحاح التاسع. وجمع الاثني عشر معا وأعطاهم قوة وسلطة لطرد الشياطين وشفاء الأمراض، ثم أرسلهم ليعلنوا بشرى قيام مملكة الله ويشفوا المرضى. فقال لهم:
2: لا تأخذوا معكم شيئا للطريق، لا عصا ولا مزودا ولا خبزا ولا نقودا ولا حتى ثوبا إضافيا، وأي دار تدخلونها أقيموا فيها حتى ترحلوا من هناك، فإن رفضوا أن يقبلوكم فاخرجوا من بلدتهم وانفضوا الغبار عن أرجلكم إنذارا لهم.
1: فخرجوا ومضوا من قرية إلى قرية وهم ينادون بالبشرى ويشفون المرضى في كل مكان. وسمع هيرودس الحاكم بكل ما كان يجري فتحير، لأن بعض الناس كانوا يقولون:
3: يحيى قام من الموت،
1: والبعض:
4: إلياس ظهر،
1: والبعض:
5: نبي من الأنبياء الأولين قام إلى الحياة.
1: أما هيرودس فقال:
6: يحيى أنا قطعت رأسه، فمن هذا الذي أسمع عنه هذه الأمور؟
1: وكان يرقب في أن يراه. ولما رجع الرسل أخبروا عيسى بكل ما عملوه، فأخذهم وانصرفوا وحدهم إلى بلدة اسمها بيت صيدا، فعرف الناس وتبعوه، فرحب بهم وعلمهم عن مملكة الله، وشفى من كانوا محتاجين إلى الشفاء. وقرب المساء جاء الاثنى عشر وقالوا له:
7: اصرف الناس ليذهبوا إلى القرى والمزارع القريبة لكي يجدوا طعاما ويبيتوا، لأننا هنا في مكان منعزل.
1: فقال لهم:
2: أعطوهم أنتم ليأكلوا.
1: فقالوا:
8: ليس عندنا أكثر من 5 أرغفة وسمكتين إلا إن كنا نذهب ونشتري طعاما لكل هذا الشعب،
1: لأنهم كانوا حوالي 5000 رجل. فقال لتلاميذه:
2: أجلسوهم في جماعات، كل جماعة حوالي 50.
1: ففعلوا وأجلسوهم كلهم، فأخذ الأرغفة 5 والسمكتين ونظر إلى فوق إلى السماء وشكر الله على الطعام، ثم قسم وأعطى التلاميذ ليقدموا للناس، فأكلوا كلهم حتى شبعوا، ورفعوا ما فضل 12 قفة من الكسر. وذات مرة كان يصلي على انفراد وكان التلاميذ معه، فسألهم:
2: في رأي الناس من أنا؟
1: فأجابوا:
8: البعض يقول إنك يحيى المغطس، والبعض إنك إلياس،
3: والبعض الآخر يقول إنك نبي من الأنبياء الأولين قام إلى الحياة.
1: فقال لهم:
2: وفي رأيكم أنتم من أنا؟
1: أجاب بطرس:
7: أنت هو المسيح الذي أرسله الله.
1: فحذرهم بشدة من أن يقولوا هذا لأحد، وقال:
2: الذي صار بشرا يجب أن يتألم كثيرا ويرفضه الشيوخ ورؤساء الأحبار والفقهاء ويقتل ثم يقوم حيا في اليوم الثالث.
1: وقال للجميع:
2: من أراد أن يتبعني فيجب عليه أن يتخلى عن ذاته ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني، لأن من أراد أن ينغز حياته يفقدها، أما من فقد حياته في سبيلي فإنه ينغزها، لأنه ماذا يستفيد الإنسان لو ربح العالم كله لكنه خسر نفسه أو ضيعها؟ كل من يخجل مني ومن كلامي يخجل منه الذي صار بشرا حين يجيء في جلاله وفي جلال الأب والملائكة الأظهار. وأقول لكم الحق، بعض الموجودين هنا لن يموتوا حتى يروا

0: مملكة الله.
1: وبعد هذا الكلام بحوالي 8 أيام أخذ عيسى بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى الجبل ليصلي، وبينما هو يصلي تغير منظر وجهه وصارت ثيابه بيضاء لامعة، وفجأة كان يتكلم معه رجلان هما موسى وإلياس، فقد ظهرا في جلال وكانا يتكلمان عن رحيله الذي سيتممه في القدس. وكان النعاس قد غلب على بطرس وصاحبيه، لكنهم لما أفاقوا رأوا جلال عيسى والرجلين الواقفين معه. وبينما هما يفارقانه قال بطرس لعيسى:
2: يا سيد، ما أحلى أننا معا هنا، إذن نعمل 3 خيام، واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإلياس.
1: وكان لا يعلم ما يقول. وبينما هو يتكلم جاءت سحابة وغطتهم، فخافوا لما دخلوا في السحابة، وجاء صوت من السحابة يقول:
3: هذا هو ابني الذي اخترته، اسمعوا له.
1: وبعدما تكلم الصوت وجدوا عيسى وحده، فسكتوا ولم يخبروا أحدا في ذلك الوقت عن أي شيء مما رأوه. وفي القد لما نزلوا من الجبل قابلهم جمهور قفير، وصرخ رجل من بين الجمهور وقال:
4: يا معلم، أتوسل إليك أن تنظر إلى ابني، فهو ولدي الوحيد، يجيء عليه روح بلا مقدمات ويصرخ فجأة ويجعله يتلوى ويرغي بفمه ولا يتركه إلا وبه إصابات، وطلبت من تلاميذك أن يطردوه فلم يغدروا.
1: فأجاب عيسى:
0: يا شعب غير مؤمن وضال، إلى متى أبقى معكم وأحتملكم؟ هات ابنك هنا.
1: وبينما هو قادم رماه الشيطان على الأرض وجعله يتلوى، لكن عيسى وبخ الروح الشرير وشفى الولد وأعطاه لأبيه، فتعجب الجميع من عظمة الله. وبينما كان الجميع معجبين بكل ما كان يعمله عيسى، قال لتلاميذه:
0: انتبهوا إلى هذا الكلام، الذي صار بشرا سيسلم إلى أيدي الناس.
1: لكنهم لم يفهموا هذا الكلام، فكان قامضا عليهم لكي لا يفهموا معناه، وخافوا أن يسألوه عنه. وحدث بين تلاميذه جدال بشأن من هو أعظم واحد فيهم، لكن عيسى كان يعلم أفكارهم، فأخذ طفلا وأوقفه بجواره وقال لهم:
0: من يقبل هذا الطفل إكراما لاسمي يقبلني، ومن يقبلني يقبل الذي أرسلني، لأن أصغر واحد فيكم كلكم هو أعظم واحد.
1: فأجاب يوحنا:
5: يا سيد، رأينا واحدا يطرد الشياطين بقوة اسمك، فحاولنا أن نمنعه لأنه لا يتبعك معنا.
1: وقال له عيسى:
0: لا تمنعوه، من ليس عليكم فهو معكم.
1: ولما حان وقته ليرفع إلى السماء خرج مصمما أن يذهب إلى القدس، وأرسل قدامه رسلا، فذهبوا ودخلوا قرية سامرية لكي يجهزوا له ما يلزم، فرفض أهلها أن يقبلوه لأنه كان متجها إلى القدس. فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قالا:
5: يا سيد، هل تريد أن نأمر فتنزل نار من السماء وتحرقهم؟
1: فالتفت عيسى ووبخهما وذهبوا إلى قرية أخرى. وبينما كانوا سائرين في الطريق قال له رجل:
6: أتبعك في أي مكان تسحب إليه.
1: فقال له عيسى:
0: للثعلب جحر وللطير عش، أما الذي صار بشرا فليس له مكان يسند فيه رأسه.
1: وقال لواحد آخر:
0: اتبعني.
1: فأجابه:
7: يا سيدي، اسمح لي أولا أن أسهب وأدفن والدي.
1: لكنه قال له:
0: خلي الموتى يدفنون موتاهم، أما أنت فاذهب واعلن بشرى قيام مملكة الله.
1: وقال له واحد آخر:
8: يا سيدي، سأتبعك، لكن اسمح لي أولا أن أودع أهلي.
1: فقال له عيسى:
0: من يضع يده على المحراث ثم ينظر إلى الوراء لا يصلح لمملكة الله.

0: ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.
1: لوقا الأصحاح الحادي عشر. وذات يوم كان عيسى يصلي في مكان ما، فلما انتهى قال له واحد من تلاميذه:
2: يا سيد، علمنا أن نصلي كما علم يحيى تلاميذه.
1: فقال لهم:
3: متى صليتم قولوا: أيها الآب، ليتقدس اسمك، لتأتي مملكتك، أرزقنا كل يوم ما يكفينا من خبز، واغفر لنا ذنوبنا، لأننا نحن نسامح كل من يذنب إلينا، ولا تدخلنا في محنة.
1: ثم قال لهم:
3: لنفرض أن أحدكم له صديق، فيأتي إليك في نصف الليل ويقول لك: يا صديقي، أقرضني 3 أرغفة، لأن صديقا في سفر جاءني وليس عندي ما أقدمه له. فترد عليه من الداخل وتقول: لا تزعجني، أغلقنا الباب وأنا وأولادي في الفراش، لا أقدر أن أقوم وأعطيك. أقول لكم، مع أنك لا تقوم وتعطيه على أساس أنه صديقك، لكن بسبب إلحاحه تقوم وتعطيه كل ما يحتاج إليه. فأقول لكم: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اطرقوا على الباب يفتح لكم، لأن كل من يسأل ينال، ومن يطلب يجد، ومن يطرق على الباب يفتح له. من منكم أيها الآباء إذا طلب ابنك منك سمكة تعطيه حية بدل السمكة، أو إذا طلب بيضة تعطيه عقربا؟ فإن كنتم أنتم الأشرار تعرفون أن تعطوا عطايا صالحة لأولادكم، فكم بالأولى الآب السمائي يعطي الروح القدوس للذين يطلبون منه.
1: وكان يطرد شيطانا أخرس، فلما خرج الشيطان تكلم الرجل الأخرس فتعجب الناس، لكن بعضهم قال:
4: إنه يطرد الشياطين بواسطة بعلزبول رئيس الشياطين.
1: وطلب آخرون منه آية من السماء ليختبروه، فعرف أفكارهم وقال لهم:
3: كل مملكة تنقسم على نفسها تخرب، وكل عائلة تنقسم على نفسها تنهار. فإن انقسم الشيطان على نفسه كيف تصمد مملكته؟ أنتم تقولون: إني أطرد الشياطين بواسطة بعلزبول. فإن كنت أنا أطرد الشياطين بواسطة بعلزبول، فبواسطة من يطردهم أتباعكم؟ لذلك هم يحكمون عليكم. لكن إن كنت بإصبع الله أطرد الشياطين، إذن قد أقام الله مملكته بينكم. عندما يحرس الرجل القوي المسلح داره تكون أمواله في أمان، لكن إذا هجم عليه واحد أقوى منه وغلبه فإنه يأخذ منه سلاحه الذي يتكل عليه ويوزع الغنيمة. من ليس معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يفرق. متى خرج الروح الشرير من إنسان يذهب إلى أماكن قاحلة بحثا عن الراحة فلا يجدها، فيقول: أرجع إلى بيت الذي خرجت منه، فيأتي ويجده نظيفا ومرتبا، فيذهب ويحضر 7 أرواح أخرى أشر منه، فتدخل الأرواح وتسكن هناك، فتكون حالة ذلك الإنسان الأخيرة أسوأ من حالته الأولى.
1: وبينما عيسى يقول هذا، رفعت سيدة من الجمهور صوتها وقالت له:
5: هنيئا لأمك التي ولدتك وأرضعتك.
1: فقال:
3: بل هنيئا لمن يسمعون كلام الله ويعملون به.
1: ولما ازدحم الجمهور أخذ يقول:
3: هذا شعب شرير، وهو يطلب آية، ولن يعطى آية غير آية يونس. فكما كان يونس آية لأهل مدينة نينوى، كذلك يكون الذي صار بشرا لهذا الشعب. ستقوم ملكة الجنوب في يوم الدين مع أهل هذا الجيل وتحكم عليهم، لأنها جاءت من آخر الأرض لتسمع حكمة سليمان. وهنا أعظم من سليمان، وسيقوم أهل مدينة نينوى في يوم الدين مع هذا الجيل ويحكمون عليه، لأن أهل نينوى تابوا لما أنذرهم يونس، وهنا أعظم من يونس. لا أحد يشعل المصباح ثم يضعه في مخبأ أو تحت المكيال، بل يوضع في المنارة لكي يرى الداخلون النور. عينك هي مصباح جسمك، عندما تكون عينك سليمة يكون جسمك كله منورا، وعندما تكون شريرة يكون جسمك مظلما. إذن انتبه لئلا يكون النور الذي فيك ظلاما، فإن كان جسمك كله منورا وليس فيه أي جزء مظلم فإنه ينير بكامله، كما لو أضاء عليك مصباح بنوره.
1: ولما انتهى من الكلام دعاه واحد فريسي ليأكل عنده، فدخل وجلس إلى المائدة. فلما رأى الفريسي ذلك اندهش، لأن عيسى لم يغتسل قبل الأكل. فقال له عيسى:
3: أنتم الفريسيون تنظفون الكأس والصحن من الخارج، ولكنكم من الداخل مملؤون من النهب والفساد. يا أغبياء، أليس الذي صنع الخارج صنع الداخل أيضا؟ أعطوا ما عندكم صدقة فيكون كل شيء نقيا لكم. الويل لكم أيها الفريسيون، فإنكم تعطون لله العشر من النعناع والسزاب وسائر الأعشاب، وتهملون العدل ومحبة الله. كان يجب أن تمارسوا هذه الأمور من غير أن تهملوا إعطاء العشر. الويل لكم أيها الفريسيون، فإنكم تحبون أن تكونوا في الصف الأمامي في بيت العبادة وأن يسلم عليكم الناس في الساحات العامة. الويل لكم، فإنكم مثل القبور المخفية يمشي عليها الناس وهم لا يعلمون.
1: فقال له واحد من علماء الشريعة:
4: يا معلم، عندما تقول هذا فأنت تشتمنا نحن أيضا.
1: فقال:
3: وأنتم أيضا يا علماء الشريعة، الويل لكم، فأنتم تحملون الناس بأحمال ثقيلة ولا تحركون ولو إصبعا لتساعدوهم. الويل لكم، فإنكم تبنون مغابر الأنبياء وآباؤكم هم الذين قتلوهم. أنتم إذن تعترفون بأنكم توافقون على أعمال آبائكم، هم قتلوهم وأنتم تبنون مقابرهم. لهذا قال الله في حكمته: أرسل لهم الأنبياء والرسل ففريغا يقتلون وفريغا يضطهدون. لذلك يكون هذا الجيل مسؤولا عن دم كل الأنبياء الذي سفك منذ بداية العالم، من دم هابيل إلى دم زكريا الذي قتل بين منصة الغربان والمحراب. نعم، أؤكد لكم، هذا الجيل يكون مسؤولا عن كل هذا. الويل لكم يا علماء الشريعة، لأنكم أخذتم مفتاح باب المعرفة لكنكم لم تدخلوا، ومنعتم الداخلين من أن يدخلوا.
1: ولما خرج من هناك بدأ الفقهاء والفريسيون يهاجمونه بشدة ويسألونه عن أمور كثيرة، منتظرين أن يوقعوه في شيء يقوله.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوقاء والطيار والقمص جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: لوقا الأصحاح الثامن. وبعد ذلك كان عيسى يجول في كل مدينة وقرية يعلن بشرى قيام مملكة الله، وكان معه الاثنى عشر وأيضا بعض النساء كنا قد شفينا من أرواح شريرة وأمراض، وهن مريم المعروفة بالمجدلية التي خرج منها سبعة شياطين، وحنة امرأة خوذي وكيل هيرودس، وسوسن وكثيرات غيرهن. هؤلاء كنا يبذلن من أموالهن لمساعدتهم. وأقبل الناس إلى عيسى من كل بلدة، وتجمع جمهور قفير، فكلمهم بمثل وقال:
2: خرج الزارع ليزرع بذوره، وبينما هو يزرع سقط بعض الحب على جانب الطريق فداسته الأقدام وأكلته طيور السماء، وسقط البعض الآخر على الصخر فلما طلع زبل لأنه كان بلا ماء، ثم سقط البعض بين الشوك فطلع الشوك معه وخنق النبات الصغير، لكن البعض الآخر سقط على أرض جيدة فطلع وأنتج مئة ضعف.
1: ولما قال هذا نادى:
2: اسمعوني يا من لكم آذان تسمعوا.
1: وسأله تلاميذه عن معنى هذا المثل فقال:
2: أعطيتكم أنتم أن تعرفوا أسرار مملكة الله، أما الآخرون فأكلمهم بأمثال لكي ينظروا لكن لا يروا، ويسمعوا لكن لا يفهموا. فهذا هو معنى المثل: البذور هي كلمة الله، فالمزروع على جانب الطريق هو الذين يسمعون، ثم يأتي إبليس وينزع الكلمة من قلوبهم لكي لا يؤمنوا وينجوا، والمزروع على الصخر هو الذين يسمعون كلمة الله ويقبلونها بفرح، ولكنهم بلا جذور، فيؤمنون فترة ثم في وقت المحنة يتراجعون. والذي سقط بين الشوك هو الذين يسمعون، لكن بينما هم في الطريق تخنقهم الهموم والثروة وملذات الحياة الدنيا فلا ينضج ثمرهم. والذي في الأرض الجيدة هو الذين قلبهم طيب وصالح، فيسمعون الكلمة ويتمسكون بها ويثابرون حتى يثمروا. لا يصح أن نشعل المصباح ثم نغطيه بوعاء أو نضعه تحت السرير، بل نضعه على المنارة لكي يرى الداخلون النور، لأن كل سر يظهر وكل خفي يعرف وينكشف. إذن انتبهوا كيف تسمعون: من عنده يعطى أكثر، ومن ليس عنده فحتى القليل الذي يظنه له يؤخذ منه.
1: ثم جاءت إليه أمه وإخوته، لكنهم لم يقدروا أن يصلوا إليه بسبب الزحام، فقال له الناس:
3: أمك وأخواتك واقفون خارج الدار ويريدون أن يروك.
1: فأجابهم:
2: أمي وإخوتي هما الذين يسمعون كلام الله ويعملون به.
1: وذات يوم قال عيسى لتلاميذه:
2: تعالوا نعبر البحيرة إلى الشاطئ الآخر.
1: فركبوا قاربا وأقلعوا، وبينما هم يعبرون ناما، وهبت ريح عاصفة على البحيرة وبدأ القارب يمتلئ بالماء، وأصبحوا في خطر، فراحوا وأيقظوه وقالوا:
4: يا سيد يا سيد نحن على وشك الغرق.
1: فقام وبخ الريح والأمواج الهائجة فسكتت وساد الهدوء، فقال لهم:
2: أين إيمانكم؟
1: فسأل بعضهم بعضا وهم في خوف ودهشة:
5: من هذا حتى إنه يأمر الرياح والأمواج فتطيعه؟
1: وأبحروا إلى بلاد الجراثيم وهي تقع مقابل الجليل. فلما نزل عيسى إلى الشاطئ قابله رجل من البلدة فيه شياطين، وكان لا يلبس أي ملابس منذ زمن طويل، ولا يسكن في دار بل في المقابر. فلما رأى عيسى صرخ ورمى نفسه قدامه وهو يصيح بأعلى صوته:
6: ما لك بي يا عيسى يا ابن الله العلي؟ أتوسل إليك، لا تعذبني.
1: لأن عيسى أمر الروح الشرير أن يخرج من الرجل، لأنه كثيرا ما كان يستولي عليه فيربطونه بالسلاسل والقيود ليحبسوه، لكنه كان يحطم الربط ويسوقه الشيطان إلى الصحراء. فسأله عيسى:
7: ما اسمك؟
1: فقال:
6: فرغة،
1: لأن شياطين كثيرة دخلت فيه. وتوسلت الشياطين إلى عيسى أن لا يأمرها بالذهاب إلى الهاوية، وكان هناك قطيع كبير من الخنازير يرعى على جانب الجبل، فتوسلت إليه أن يسمح لها بأن تدخل في الخنازير، فسمح لها. فخرجت الشياطين من الرجل ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع وسقط من على الجبل إلى البحيرة وقرق. ولما رأى الرعاة ما جرى هربوا وأخبروا في المدينة وفي القرى، فخرج الناس ليروا ما جرى، وجاءوا إلى عيسى ووجدوا الرجل الذي خرجت منه الشياطين جالسا عند قدمي عيسى ولابسا ملابسه وسليم العقل، فخافوا. وأخبرهم شهود العيان كيف أن الذي كان ملبوسا بالشياطين شفي. فطلب كل أهالي منطقة الجراثيم من عيسى أن يرحل عنهم لأنهم امتلأوا خوفا، فركب القارب ورجع. وتوسل إليه الرجل الذي خرجت منه الشياطين أن يسهب معه، لكنه صرفه وقال له:
7: ارجع إلى دارك واخبر بكل ما عمله الله معك.
1: فراح في كل البلدة وأخبر الناس بما عمله عيسى له. ولما رجع عيسى رحب به الجمهور لأنهم كانوا ينتظرونه. وجاء رجل اسمه يائر، وهو واحد من المسؤولين عن بيت العبادة، ورمى نفسه عند قدمي عيسى وتوسل إليه أن يأتي إلى داره، لأن له بنتا وحيدة عمرها حوالي 12 سنة كانت على وشك الموت. وبينما عيسى ذاهب كانت الجماهير تزحمه جدا، وكانت هناك امرأة عندها نزيف دم منذ 12 سنة، ومع إنها أنفقت كل ما عندها على الأطباء لم يقدر أحد أن يشفيها. فجاءت من خلفه ولمست طرف ثوبه، وفي الحال توقف نزيفها. فقال عيسى:
7: من لمسني؟
1: فأنكر الجميع. فقال بطرس:
5: يا سيد، الجماهير تضيق عليك وتسحمك.
1: لكن عيسى قال:
7: واحد لمسني، لأني شعرت بقوة خرجت مني.
1: فلما رأت المرأة إنه علم بأمرها جاءت مرتجفة ورمت نفسها عند قدميه، وأخبرت قدام كل الناس لماذا لمسته وكيف إنها شفيت في الحال. فقال لها:
7: يا عزيزتي، إيمانك شفاك، اذهبي بالسلامة.
1: وبينما هو يتكلم جاء واحد من دار المسؤول عن بيت العبادة وقال له:
8: بنتك ماتت، لا تتعب المعلم.
1: فسمع عيسى وقال له:
7: لا تخف، آمن فقط وهي تشفى.
1: ولما وصل إلى الدار لم يسمح لأحد أن يدخل معه غير بطرس ويعقوب ويوحنا ووالد البنت وأمها، وكان الجميع يبكون ويندبون عليها. فقال لهم:
7: لا تبكوا، إنها لم تمت بل هي نائمة.
1: فسخروا منه لأنهم كانوا يعلمون إنها ماتت، لكنه أمسك بيدها ونادى وقال:
7: يا صبية قومي.
1: فرجعت روحها وقامت في الحال، وأمر بأن يعطوها شيئا تأكله. فاندهش والداها، لكنه أمرهما أن لا يخبرا أحدا بما جرى.
0: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.

الخوف من الموت. أكيد أنت مستغرب لأني ما لابس لي أي حجاب في صدري، يعني ما خايف من أي حاجة. لا يا صديقي، أنا ما خايف. خليني أوضح لك معنى الخوف شنو. في نوعين من الخوف، أول واحد هو خوفنا من الله، والثاني من الشيطان. كل ذول مننا بيخاف من الشيطان. أيوة، نحن بنخاف من الموت. بشوفك بتهز في راسك بتقول صح على قولي، حتى لو في ولد صغير بقى عيان بنطبح له خروف كرامه عشان يعيش. نحن بنخاف من حاجات كتيرة عشان خوفنا من الموت، بقينا عبيد لخوفنا. الشيطان ده هو السبب المباشر لخوفنا، عشان هو السبب لموت الجسم وموت الروح، وهو اللي بيخلي عيون أي زول عميانة وما بتشوف الحقيقة زي ما هي. بكده يقدر يغش الشيطان أي زول ويخوفه منه، والزول ما بيقدر يسوي شنو بس في الأقوى والأعظم منه. أيوة، الله أعظم من الشيطان، وهو بيحب وبيرحم، وهو بيرتب لينا درب عشان نطلع به من الشيطان ده، وهو رسل لينا السيد المسيح لعالمنا ده عشان يخلصنا. وفعلا جاء السيد المسيح بيموته على الصليب وبيقومته بعد دفنوه في الغبر 3 يوم. بكده انتصر على الشيطان والموت والجحيم. وقال الإنجيل على العمل الفدائي ده، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لو أنا آمنت بالسيد المسيح لما مات بدلي في الصليب عشان يديني الحياة الأبدية، بكده بكون اتخلصت من كل تحكمات الشيطان وخوفي من الموت. طيب من شنو أنا بكون خايف؟ يعني حتى ولو موت هسي بس السيد المسيح أداني الحياة الأبدية، أنا عارف إني حأقوم بعدين عشان أكون في الحتة اللي حيكون فيها السيد المسيح. وده نفس الحاجة معاك يا صديقي، تعال واستند عليه في حياتك عشان هو غلب الشيطان اللي بيسبب لك كل خوف. آمن به عشان هو مخلصك من أي خطية ومن الموت والجحيم، وهو اللي بيديك حياة الأبدية.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الجمعة. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون فائدتكم، وهسي نخليكم مع برنامج بلغات التجريح. حلقتنا الليلة مهمة جدا، بتتكلم عن ملك مهم جدا عنده مواضيع كثيرة، الملك سليمان.

حيث ما تنسيتنا. مرحبا بكم راديوكم راديو سيد، راديوكم راديو سيد. لنا في ولا لوك أمرت والباب لكسب دي ما نبرتنا لنفعنا وكل عافيتنا وتبلعنا وسيتونا وتكل الأمور ديو نيش وعباي وتكل الأتي راديوتو وتلي تلا سلسلة الله دي بلعنا وستاينا وعافيتنا لتتهاجي فهم عند فهمنا وعند آمرنا لنبلعو لنستيو حمام من ركبنا وفكو من ساريو حمامات ميتوم سرايوم ميتو مجني دا يوم بنا قفو مسلو للعد حمام ميتو ولا العد ميتو حمام من قبات دام قفو الحمام ميتو قفو نعمر قفو نعمر بنا قفو نعمر نقدر كمكم سليهو سراينا حمامات وعينا توم مدواكم نافعهم إحمامكم تو وقفل الساري اللي كله تقصبه منه راديوتو كنت سمعنا اتمعال قلنا وحل وطلبنا قلنا قبو وقلنا تنفع بو واتمنى براتنا جلس دينا لنبيلو نعافية معلومات لنجمعتو برنامجتو كأسكا برنامجنا حسن ما تنسيتنا وحبكم تراديوكم راديو سعيد يوم دي دوعد ولا تفنى تلمد دي بغن الحاجيتو دي كل الدنيا دوانا عادكم هلا وقدامكم فتيب زحدام والشفاكم لما في عند الأمنو لو ودو كم هلا نمر كبزوح أدويتنا عاد لنا في كم هلا كمكم سليهو الدر وكل لقبا كم هلا نعمر بنا كأدوية عدل ساريو حمامات هلا كمكم سليهو أدوية دكاتر ساريو وأدوية عدل حتى يسدريو حماماتكم هلا لسلونا حكاية كقل مثل حمام قنفاء وفقار وقل قبي حفون للستي كبسر شربيه أو مديدة وشوربات اللي القنفاء كمسدي لرؤون حكاين وقل سعلة طول لطفنا تمر برد لمزي حمام اللي دا وعد لنا في عديو ومن نايدك عقرة دوام للحيس ديبوتو ومن شربو من لقبة كمكم سريهو قل جنيت في قاردو ركبوم لطفنا تسوائل دوستو من دوا نحكيم للحيس كمتو تسرونا حكاين روز لقبة لقبة لقبة سائل للستي دون هيبو اللي ندنبل دوعات كل لساري كوني حمامات هلو دوعات لينا في عديبهم وبأجيد حكيم قلني جيس كود حكيم قل للسارة ولو يجيبهم كمسل تيتنوس تايفويد تيبي زايدة وبجنس لمزي حمامات من جماع لمزي وبحز وحز ترود حقو هلا اللي كله وبحكيم نشفقنا حكيم جنيريس بسديد نايش أقالة عافية قلق بكمبو مكرونة حكاين كسروا نايعد كسروا نايعد أقبوي وسراي سنكم تو وقدامكم فتيو وحكاي ما كويكم تكمي لبلو نامر قد المثل رحمتك الجنيت وعباياتهم ورحمتك العبي
ربا ناي بتيرو بلا مد قدام له وديو وفتي وبعلى غطر دك قلع بي وقلنا عيش سنع بيات وسن رعايتكم راكبو وقلع بي ما سديتكم راكبو بو وسنكم تو نامر مناتا حمام كبود لقى بحم حكيم كيني كيسبو و وسكاق دو عادمة مكرم حكيم من دنس أنا جني يديكم بنا مكرونة حكاية قل المثل أدام بدير حليب ناي أم ناي طب قل جنة قل برز لحيسة نبرقم تو نأمر وحقي ما اللي أمانكم تا لسلونا من هذا حليب ناي أم دي قبي حليب علب للأزبو شركات سنكم تو الدعاياتهم قدمت أمانو وبزحت أمة بلند أمنايا حليب علب قلي جنيدا لأسات يا قبايا إلا لكن قلي جني كزا سنير هاي بوم ومسوم التاب انتاب وحمام ندمون نسقو ندقب أقلوم زحام جنيت موتو بسفرة وحمام كابن نائم الحيسة تلتبل كلهم دكاترة الأمنبة ومبديل لتنحى كنتو نمر كما كم سليهو قدام بأقوي لتفنات للأمنو وذو أقلهم كن قبي للأمنو أو فرحت ما لما يتوين ري كسر الأدوية يقول لك جسم حتى يسديو لكن التحنقلنا لها لإيمان كم سارينا حق عمنا سارينا سبت راحة نركب ونأمن كالمرة المثل حتى حكيمة جلسيت حتى وجار أسلع لقلة بطاطس حبتة وسرايت بيلت ولسيت قبل أمنت كم سرايكم تو وواجعاكم حلفة وكم ساريت أسلعت سبت أمنت سبت جلسيت أمنتة وكم سارية لبطاطس سبت أمرت سبت أمنت وبزوح أدوية حتى تأسير قروب لألبو تحنقلنا لها فكر وإيمان أبو كم سارينا حق آمنا مش ساري مثلنا وكم ساريوما أفرحت حق فرحانا فرحات ما كم قتل لكل تحنقلنا لها كم تو حتى مرت السيت حق والدت حمت عندها الليل حتى حكيمة أنا شيتها بطة برتقانات لبرتقانات فرحت من نواق أتلن عند بيلت سن محمد حقها الحكيمة حق نزبت تناي ماي ماي سافي ما حتى دواء لبو لكن لسيت سبعت حقنا تأمر على تأمن على ساري ساري كوبيلت ومن فرحتها لجيت كبدير فرحات حمت وحريمة وبل أمنت بحقنا وبساري كحنقلنا للهيبنات فكر كم سارينا أحبرنا أو فرحت ميت كبزحام قدام أرودوا النكشهم وفرحت ميتو وليقي بدوان دناس أو كم السارو كم السلو كله كله من دارمنا دواء عبنا فعنا من قبي بمكرنا حكيم يقول ننسو ومن فرحت وليقي بدوان منه بنتنجي مكرونة حكايه.

حسن ما تنسيتنا مرحبا بكم تراديوكم راديو سيد دي براديوكم راديو سيد إلا سلسلة ناي أنبياء ومتماسالهم وعلاقتهم بيسوع المسيح قفكم لتماسولو وهتم خبرنايو وبقلو بشرو وودايو وبقل ودادام قلسلو لمزقو وكل علامات وإشارات نيسوع المسيح ببزحام أنبياء هاجو كأجل ود أدم على غطم سر ربي سنيت ننتا الدنيا دول خلقت أجل ود أدم سلطة تيبتو وربي اندفت يقل آدمي إبليه لخلقيو وعلى غطم التلق المسلو اندحزا ديب جنة عدن ديب لكريو ومسلو لنبر العلا والحري والفتي ود أدام أبونا آدم ومن حوا أبوند عم بطل لتهاجي تاريكتو كأبونا آدم ومن حوا رب لها بيوم تفضل وكير وحريان وأكانت إذا العبادة لتستمع مع جنة عدن دي بالك ريوم ربي أسيان أتدي بالدنيا بقبي ناي أروي شيطان أروي ندقب عندما تا إقل حاوة من نايكت ربي تبلعبي ليكم من الياردين بيله وحاوة لاقل نبلان قدر لكن من إلا كيت لتمق بلها الليت ناي أمرد أكيد وسنيت من ناي تبلعبي لينا ربي بيلت شيطان هيني إقل لك شاشة بيليا ربنا إلا كيت يتبلعلو بيليكم كفوتو إلا كيت الله بنا بلعكم من قبي متقبو بيلا ما يتو بيلي لنا رب منا بلعنا من قبي شيطان هين إيت ما يتو منا بلعكم من قبي أكيد وسنيت أمروكم سر بتقبو إندي يكون حتى يتقبو إيت ما يتو بيلا وحساق لوغ الشي بلا قبي إلا شيطان لك الشاي ولا كيت لاي شيطان كشايتو سبت إقلاق الشياء كما كم سليهو كيت لاي تسبت موت عم سدي بالدنيا إبلا قبيو زنب دي بالدنيا أتا وأدام وآدم وحوا من الهيوت نعرى بتفنتو وربي إقل آدم لم جلاب أزنبكا لمدر لارد قلت ترقمتو وانتاب لهاباتكا قد تبلعتو ولمدر أشواك وكتاب قلت أفكرتو بيلي وبلدي بالدنيا أشواك وكتاب كاللقا وقدام اندا لهابا واندا تعذبا قلشكي عمبتا لكن ربي قلت قدام قلت حين كالي ستات وخطات أفكرة علاقتو اتربي قلت مسر ربي قلت سنه وقد قدام من حديث سنيت قليدة وتربق الأقبل ودحن الركب يسوع المسيح مزا ربق الأكاقلو وقدام قل دحن وقل تنجي يسوع زنبنا يود قدام اندرا اندر صورة يبقى كان قدام المذنب اندر موتا لو آدم كله علاقته مسر ربكم سني ودربي كابلي لخطتنا يا ربي إقلالا سمعا وبقبينا يسوع المسيح لقيسا علاقته مسر رب السني ونجاة وسلام ركب لسررت علاقته مسر ربي السني وحلاك صنعه وتصبره.

اجي الحكمة او امرات لك قليت من كله واجي الود قدام لا تتحزي وحكمة وامرات واللي باب حقرك بقى قدام كل لكالي قل اركب سبت قدر لا تحزي وقل قدام باول امرات واللي باب وفطانت وفزعت كل ود قدام بكويت مرحة من قبي وبكعوت مرحة من قبي قبي بداتو لقيس أمرت ولباب حق ركبة كل لبوتو مشاكل وزقم كل لتفتح وحركب كملك سليمان والدو إجل ملك ونبي داود تو كملك داود حق موتا والدو سليمان دي بقى كانوا حكم زبطة مش انده هلا كجل اللي نوش ملك لا تحزيو كلنا نمر ملا تحزيو أمرت ولباب قل الشعب وقل الحكم وكيت من سنيات قل فرق وبعدالة قل شكي وبعدالة قل الحكم من أتحزي وأمرت أتحزي كم بل أمرت كويت حق هليت كم بل أمرت تد أمرت ميتا كويت كويت بهلت سلمت وأمرت بهلت نورت وبرهت قورت حاكم أمرت ندالبو قفق الحكم اكيد وسنيت قفق اللي فرق عجالة وظلم قفق اللي فرق يقدر أميتو لقدر بأمرت وبالباب كنبي سليمان نبي وملك على يقل حكمة زوم على وربي دي بحلم دي بحلم رب رأى وربي بيليو لا تحزيكا ولا تطلبوا قلع بكات بيليو ملك سليمان لا تحزيني أمرتو أنا نوش دانا دي بقى كان أبوي دي بحكم قسيكو وبشعبي قل شعبي بحكمته وبأمر قل حكم لا تحزيني قليه ولا تطلبوا بأول أمرت وحكمت بيليو كأمرته لبابها بني بلا يقول ربي وانا نوش الليكو ولا لهليكو دي بقى كان أكان حكم شغل دقوب تلي ومسؤولية دقة بتا سبت اللي أنا لا تحزيني أمرته أمرتها بني بلا أمرتها بني قل قل كير وشر قل فنتي وكيت وسنيت وبعد ذلك قل حكم وأمرت قل حكم بقويت قل يتمرح بيليو كذب الله من رأي ملك داود بعد دالت وفرت رب الحكم على واللي ما ولدكم سليه وحزة كل قل ركب ملا تحزي وأمرت سبت اللي نبي سليمان من ربي مال يطلبا عمر ما يطلبا وقلت أباي وقلت نصر ما يطلبا كل كله عند يطلب أمرت طلبة كأمرت واللي باب حق هلا لا ترفع بأمرت واللي باب مزي كبأمرت واللي باب عافية تركب قبي عافية تضبط قبي عافية لا تضبط وأمر واللي باب بكفكم مثل أدامكم تتعامل وكفكم شكي مالك كفكم تأكب أروحك كفكم تسلم دي أبايك كفكم تتعود اللي كله دي بالباب وأمرت هلا كأمرت حقها الليل مال مزي أو تمزي كل مزي سبت اللي أمرت ليتا طالبة نبي سليمان كربي بيليو سبت أمرت ليتا طالبك وأمرت سبت تتحزي كبت تتحزي سبت أمرك أمرت والباب هبكو كبيلي ومسلومة عمر ريم هبكو كبيلي كهتو عمر ريم يطلبه
لكن ربي لطلبو ضروري سبت على ولا اتحزز سبت طلبة وحكمت وأمرت سبت طلبة ربي يعني هتلي طلبي يوسك أقلو عمر رأيين بيئة هبيو ومن كل ملوك الدنيا لعل ودي كوكا وأمرتها بكوكا بيلي كب أمرتو نوش ننتو من كلهم ملوك الدنيا لا توكل على لا توكل بمجابة بأمرك وبلباب وكل اللي هبكوكا يبقى بيجس كمان جبي ولا وسائنا ايه وفرايدنا ايه حفظ كمان جبي بيليكم سل أبوك عليا يجد تقبع وقبي ربي قد تزبط كقبي ربي زبط كمان جبي أمرك ركب ولباب ركب بيلي ربي و ملك سليمان من حلم فزع من ردي بلا ربي لا طلبنا يسلينا نبي سليمان فتيو يقلمي يتو سبت أمر الطلبة وقلن منفعته ليت أيت حاجة ومال هبني ودي بأبايا عوتني وعمر ريم هبني اللي بيلاني أمرتها بني بيلا كربي لفتيو أمرت لهيبو أمرت لركب قبل يبدا يثبت ثبت أكيد وسنة يتفرج أمرت نورته برحته وقويت بداته وسلمته كربي نور وبرهان لهبيو وأمرت لها بيو كل لكالي طلعت حزيو بلا أمرت ولا بلت بلت مرح كل مالك با أو تلك با لقى بلت حزيو قل ركب قدر كربجي سليمان بصح فهم وبصح أمرت هبيو وأمرتو وفهمو كم محوص على محاز على وكل سب الدنيا شرق وقرب مفكار صحاي ومضاق صحاي مفكار صحاي ومضاق صحاي كله من كلهم لعلع قبع سبت من ربي أمر الطلب وبثلاث ألف مثل تحاجة ثلاث ألف مثل وأنا شيد ما ألف وحمسمت وبسبب كيت حاجة وبروس حاجة دي بلبنان لبقى اللعلى لبنان دي بلبقى اللعلى ودي بحيوانات وسرير كل حاجة رب أمرتنا كلها بيو ودي بسمك حاجة ودي بحيو ودي بللمم كله زرش حق وللمم حيوانات بكله رب أمرتها بيو وبكل كل الدنيا بأمرته وبلبابه تأمره وكل الدنيا سب الدنيا كلهم سمعوا بو حكام الدنيا وشعبنا الدنيا كله بأمرت ولباب ناي نبي سليمان نبو ملك سليمان سمعوا ومن كل الدنيا لحكمة تقول اللي سمعوا ومن نقول اللي درسوا كلهم سب الدنيا ديو ما تصالوا ومن لهم ومن مقبل لهم لبند سمعوا لما زووا وملكات سبق اتيا من لعلت بلغيس بعلت من يمن نقل حكمة تسمع سب السماعة تبو ملك حكيم ملك بعل أمرت وبعل الباب حلا دي بأورشليم من بيلاوة من يمن بقست سك أورشليم نقل حكمة تسمع ومن نقل تفهم وقت تدرس بزه هيابات عندنا سأت من ذهب وكل من لول لقلا ولا قرما عندنا سأت قيس الديبو وديب ملك سليمان مزد ديب أورشليم وملك سليمان التنسيتو والحكمة منه
تعلمت وفهمت وتعجبت وتفكرت. وكل نظام كله لا شكاله ولا جنوده ولا يقبته ولم لبخور لو الدقلو للأطانو كل ابن زام حتى كديبا كان رأيت ومرت فكرت بنظامه والبوبيلت إلا سمعكو كل أمانتو ولا صار إلا ابدقم وخبر لي سمعكو يوم من قرب منك سمعكو اندبيلت فرحتا وسعادتا شرحة تقلو وبيلتو إلهم لمسلك شقو جنود كلا جابو شقالا كلا جابو التلات فناتا أشقال هلو سبك الطوم بيلتو سبت كل أمعل من أمرك من أمرتك ولبابك سبت درسو ومن اللي بحرنا علم كلا ليلة كلا سمنو سبت جاكفو وسطو ربه بيوم اللوم وسبك الطوم بيلتو.

حيث ما تنسيتنا راديوكم راديو سعيد لسلسلة ناي أنبياء وأدقاماتهم وعلاقتهم بربي وبيسوع المسيح إقلال الشريح عند سمعناها قلنا تنفع با وتمعال قلنا وعلا عنديكم عند سمعناها قلنا نترسع نتفانيكم كنت سمعناها تمعال وعنها من قبي تقول هي منابرتنا معنات وطمطم ركب كأبا سمعوه نفعم ولو قام انتم عندنا تمني أسكب كالنا قبلكم دحن وسلام.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التيجريت. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفوننا 0-35-79-76-35-39. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة التيجريت كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، والحلقة بتتكلم عن خلق الله النورين العظيمين الشمس والقمر.

0: المستمعين الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاك، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون 0535976055 39. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30. وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية الحل في إيدك، سلسلة جديدة مهمة جدا، دعوة لك تستفيد منها.
1: سلام سلام لكل متابعين راديو سمر، وللناس اللي بتتابع برنامج الحل في إيدك بنقول لكم كل التحايا وكل الحب. في الحلقة الفاتت تكلمنا عن الصداقة وعن معنى الصديق الحقيقي، وكيف نحن نلقى الصديق الحقيقي. أن نخده رقم واحد اللي هو ربنا، زي ما نحن قلنا نخد كل أمورنا في يده. فالليلة أنا كنت بفكر في سؤال، وسؤال صعب جدا لقيته بالنسبة لي، فكنت أشارككم فيه ونخليه محور لحلقتنا الليلة. السؤال صعب وما جميل، حقيقة هو صعب وما جميل، والمعنى بتاعه يعني ما بقدر أنا أربطه بالحب، لأنه بينه وبين الفرح فيه مسافات بعيدة، ولأنه محل ما تكون الكلمة دي لازم تحس أنه في وجع كده جوا قلبك، وتحس أنه أنت ما مرتاح،

سؤالي عن معنى كلمة الظلم. أكيد سمحت بها كلمة الظلم، وأكيد يا ما استخدمتها ويا ما مرت عليك لو ما مكتوبة سمحتها، اتقالت حوالينك. لكن أنا واثقة إنه لو الكلام ده جاك في نفسك، لو أنا سألتك حصل في يوم اتظلمت، حصل حقيقي ضقطة طعم الظلم ومرارته وخلى جواك إحساس صعب وما بتقدر تنساه، خلاك حاسي بالمرارة، خلاك حاسي إنك أنت مقهور. والأصعب من كده إنه ده كله لما يحصل لك أنت بتتعامل مع إحساسك ده كيف. أصعب إحساس لما تحس إنك أنت عاجز عن إنك تدافع عن حقك، عاجز عن إنك أنت قلبك توقف النزيف فيه. وكلمة ظلم نحن بنقول عادي، لكن حقيقي لما الكلمة دي تتحول تبقى لكلمة ظلموني واتظلمت وأنا مظلوم، بجد طعمها بتغير، وحتى لونه وشكلها بتغير كل المحيط الحوالينك. وحتى لو كنت أنا أبكي مع نفسي بتلقى دمعتك دي نازلة بشكل مختلف عن أي دمعة تانية. حتى لو ما تلاقي زول دمعته ما زي دمعة الظلم، دمعة الظلم مرة زي ما نحن بنقول، يعني بيقول عليها مالحة. في اللحظة دي انت حتعمل شنو؟ في اللحظة دي لو ده كله حصل عليك، انت شفت حقك تشال منك وانت بتعاين، والأصعب انك شفت الزول الظلمك وشفته هو مبسوط وفرحان بحقك، وأصعب من ده كله ان الدنيا جبرتك انك تتعامل معاه، لازم يكون بينك وبينه في علاقة، انت حتعمل شنو؟ فكرت في الإحساس ده؟ أكيد هو إحساس ما كويس، وحتى الظلم ما حاجة ما جميلة، لدرجة إنه الناس عشان يخففوه، أنا بقول كده، قسموه، يعني حاولوا يقسموا لنا الظلم ده، شوفوا دايما يعطوا نوع، ظلم عدم مساواة، وظلم تميز، وظلم تنمر، وظلم اقتصادي، وظلم اجتماعي، لكنه في الآخر كله ظلم. أنت لما يصيبك أي واحد من ذيل أنت حتعمل شنو؟ حتقدر تمسك نفسك وتزرع صغف في تعاملك مع الناس تاني، ولا انت حتشوف كل الحصل لك ده خسارة وخلاص كفاية كده وانا ما حتعامل مع اي زول تاني في الدنيا دي؟ ولا قعدت وصرخت لي يا الله، قلت له يا الله انت وين؟ انت ما شايفني ولا انت ما هميك الحاصل لي ده؟ في ناس كتير لما يحصل ليها الظلم بيحصل ليها زعزعة من جواها، بيحصل ليها هزة من جواها في علاقتها بالناس وفي علاقتها بالله. لكن لو جينا رجعنا لله، معقول نحن ما حنلقى إنه ربنا يتكلم معانا عن الظلم؟ ما حاول يغير لنا الميزان اللي نحن بنخطه؟ ما نحن لما نظلم ما قدامنا إلا إن نحن نفكر ناخد حقنا بيدنا، ولا نسكت ونقول الدنيا صدايا ورضايا وبكرة حتجيب لي حقي، ولا انتظر لما تحصل للزول ده مصيبة وأشمت فيه وأقول ده حقي؟ أنا حأعمل شنو؟ معقول ربنا حيخليني إنه أنا تايهة في الأفكار دي؟ لا لا لا لا، ما نحن في حلقتنا الفاتت قلنا الله الصديق، خلونا نشوف صديقنا هنا حيقول لنا شنو، مش قال هو برشدنا؟ خلونا نتأكد، خلونا نعرف عشان نثق في ربنا، عشان نثق عشان نعرف نطيعه. نشوف في تثنية الإصحاح 25 والآية 16، الآية قالت شنو؟ لأن كل من عمل ذلك، كل من عمل قشا مكروه لدى الرب إلهك. يعني لو فهمت الآية دي حتفهم إنه ظلم كره ربنا، ظلم يعني كره ربنا. نحن ربنا ما بكرهنا نحن في شخصنا، لكن ربنا بكره التصرفات اللي بتجي مننا، بكره الغلط اللي احنا بنعمله. فنحن تصرفاتنا هي اللي بتخلي في علاقة بيننا وبين ربنا، فربنا بيكره الظلم اللي بيطلع منك. فكون انه ربنا بيكره التصرفات اللي بتطلع منك معناها انك انت ما بتسمع كلامه، معناها انه انت بوظت العلاقة اللي بينك وبينه. وعشان نتأكد اكتر من انه ربنا قال لنا بيكره الظلم، نجي في روميا الإصحاح الأول والآية 18. الآية بتتكلم عن غضب الله المعلن من السماء. أي زول يرجع للآية دي بنلقى إنه
ربنا غضبه بيعلم من السماء عليه الظلم لأنه بأثر فينا. وليه الله قال من أخطأ إلى الله ظلم نفسه؟ الآية دي أنا شخصيا لما شفت يعني مرت علي هزتني. دي في أمثال الإصحاح 8 والآية 36 الله قال فيها من أخطأ إلى الله ظلم نفسه. ليه ظلم نفسه؟ دخل الظلم بالخطأ في لله. ليه؟ لأنه نحن الظلم الكذب القش تعدي على الله، الخطيئة تعدي على الله، لكن الظلم بالذات الله خد فيه رد صعب جدا. في كورنثوس الأولى الإصحاح السادس والآية 9 بتقول أم لستم تعلمون إن الظالمين لا يرثون ملكوت الله؟ عرفت إنه الظالم ما بيرث الملكوت، ما بيدخل الملكوت؟ عرفت إنه ربنا ليه في البداية في تثنية قال أنا بكره الظلم؟ فإنت لو عرفت إنه الظلم اللي أنت بتعمله بيوصلك في الآخر إنك بتبقى من الناس اللي ما بتدخل الملكوت، عرفنا الظلم وعرفنا الظالم وكل واحد حيمشي لوين. طيب في طريقة ربنا ادانا لنا حل في يدنا إنه نحن ما نقع في شرك الظلم؟ أيوة، في رمية الإصحاح 8 والآية 13 ربنا قال ما تخلوا أعضاءكم سلاح للظلم، خلوها سلاح للبر. وكمان في بطرس الثانية الإصحاح 2 والآية 13 ربنا قال أما الظالم فسوف يناء جزاء ظلمه ولا يحابي أحد. ففي الآخر لو حتى نحن ظلمنا نعمل شنو؟ ما نحن ممكن الغلط يحصل مننا، خلونا نتوب وخلونا نكفر عن غلطنا زي ما زكى عمل. انت عشان تحس بالإحساس ده عشان ربنا يعمل لك كل الكلام ده، ما هو الكلام ده ما لأي زول اتظلم، ده الزول اللي اتظلم وما أخذ حقه بيده، ده الزول اللي اتظلم وما مشى أذى، ما عمل مكايد، ده الزول اللي اتظلم ورفع أمره لربنا، لأنه ربنا نهانا إنه نحن ناخد حقنا بيدنا، نهانا إنه ننتقم. الكلام ده بنلقاه في رومية الإصحاح 12 والآية 19 ربنا قال لي النقمة وأنا أجازي، يعني هو اللي بيجيب لك حقك. ده ما معناه إنه أي زول يظلمك أو أنت حقك يتشال ما ترجعه، لو بطريقة قانونية تقدر ترجعه رجعه، لكن لو بطريقة فيها تعدي، طريقة بتدخلك في إنك تخطي، لا أجيف رجع الأمور لربنا، خلي ربنا هو اللي يجيب لك حقك. وفي مزمور 37 والآية 38 بتقول شنو؟ لأن الرب يحب الحق ولا يتخلى عن أتقيائه إلى الأبد يحفظون. دي النتيجة اللي انت حتصليها، ما دي الآية دي بترد على السؤال إنك خلي حقك يجيبه لك ربنا. فزل يقول لي يعني أنا أقعد أصبر وعاين، أنا أجيب من وين، أنا أضمن شنو، أنا أعرف كيف. أقول لك لا، ربنا أداك حاجة تثبتك، لأنه قال لك لا يتخلى عن أتقيائه إلى الأبد يحفظون، يعني ربنا أداك إنه وعدك إنه يحفظك. أتغي منه؟ أتغي هو اللي بخاف ربنا، هو اللي بيعمل مشيئة ربنا، هو اللي بيعرف ربنا هيعمل شنو. لكن برضو هنا الآية عندها باقي، قال شنو؟ قال أما نسل الأشرار فيقطع. فإنت لو أخذت الآية دي وقسمتها على نصين ظالم ومظلوم هتلقى تعرف أنت من نفسك عايز تكون في أي ناحية. أنا شخصيا لما بديت الكلام بديته بأنه كلمة مرة، كلمة ما بتفرح، كلمة ما بتزعد، كلمة ما فيها محل ما تكون لازم يكون في ظلام. لكن مع ربنا ومع الرحلة مع ربنا حسيت أنه حتى أنت هو ربنا اداك أنك ممكن تستحمل الظلم، ممكن تستحمل أنه حقك تشعل، لكن ربنا وعدك أنه حيحفظك، وأدى وعد للأشرار أنه النسل يقطع ما حيكون فيه بركة. طيب بعد الكلام ده كله ممكن زول يجي يقول لي ربنا خلاني مداني طريقة أنا أمنع بيها نفسي من الظلم إنه أنا ما أكون ظالم. أيوة، ربنا قال لنا ما تخلوا أعضاءكم تكون سلاح للظلم لكن سلاح للبر في سبيل الله. والكلام ده بنلقاه في رمية الإصحاح 8 والآية 13 يعني عشان نحن ما نقع في الظلم وما نفتح له باب وعشان ما نتحارب من الملكوت ما نستخدم أعضاءنا سلاح للظلم. أعضاءنا اللي هي فكرنا، نظرنا، كل الأعضاء اللي عندنا، كل الإمكانيات اللي عندنا. وكمان ربنا قال لنا لازم يكون عندنا قناعة، والكلام ده بنلقاه في لوقا الإصحاح 3 والآية 14. وفي حاجة ربنا طالبة مننا
إنه نحنا نتحمل المشقة. المشقة دي هو إحساسنا بالظلم لو وقع علينا، والكلام ده بنلقاه في بطرس الأولى الإصحاح الثاني والآية 14. وزي ما قلنا هنعيد تاني، لو نحنا وقعنا في الظلم وعايزين نطلع منه نعمل شنو؟ نتوب ونكفر. نتوب معناها نوقف وما نعمل اللي احنا عملناه، ونكفر معناها لو في طريقة أو في يدنا أو قادرين إنه نرجع لكل زول حقه ونرد المظالم لأصحابه، زي ما زكى عمل. والكلام ده بنلقاه في لوقا الإصحاح 19 والآية 8. وفي الآخر خلونا نقدم الشكر لربنا ونقول له شكرا يا رب لأنك أنت الإله العادل الما بترضى بالظلم. بنشكرك يا رب لأنك أنت بتورينا الطريق الصح عشان ما نكون ظالمين، وبنشكرك يا رب لأنك بتخفف علينا وجعنا وبتحمينا حتى من نفوسنا. لكل الشكر يا رب. وفي الآخر بقول لكم لكم كل السلام، وانتظروني في حلقة جديدة من برنامج الحل في إيدك.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أنه تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منه، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0035 79 76 55 35 9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكونوا استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.

ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أهلا ومرحب بكم، وإن شاء الله يا رب يومكم سعيد ونهاركم مبارك. أتمنى أنه أمسيتنا يا رب تكون مفعمة بالخير وبالبركة. سعيدة جدا أننا نتلاقى في يوم جديد وفي يعني ساعة سمر، ساعة بتلمنا وبتجمعنا على فضاءات المحبة، فأهلا ومرحب بكم. نتمنى يا رب تكونوا يعني بخير وبأحسن حال، ويا رب أيامكم كلها راحة وسعادة وأمل. شكرا لكم لأنكم دائما موجودين معانا، وأكيد الكلام الطيب بيجمع القلوب في أمسية طيبة. إذن حبابكم وإنتوا بتتابعوا معنا. لكل الناس اللي بتتابع معنا حتى على الستلايت بنقول لك حبابك وإنت موجود معانا، وإذا عايز تراسلنا وعايز تكاتبنا راسلنا وتتفاعل معانا أكيد في حلقة اليوم، راسلنا على رقم الواتساب 00357976563 5639. وأكيد حكون مستنية مشاركاتكم، وكمان يعني إذا حابين تطلبوا ترنيمة معينة. معكم أنا في الأمسية دي إيناس إسماعيل، وأكيد باقة من الترانيم الروحية اللي اخترتها لكم. رأيكم شنو؟ مع بعض كده نستمع لأولى الترانيم مع المرنم ماركو كوش. تعالوا مع بعض نستمع لترنيمة راجع راجع ليك يا يسوع.

تعالوا نتونس ونتشاور، نصلي على فضاءات المحبة في راديو سمر. سمر ترنيمة سياحة صلاة معكم هسة على راديو سمر. حبابكم مستمعينا من أول وجديد، رجعنا لكم وبنقول سلامات لبلدنا الحبيبة السودان، أرض الخير والطيبة، بلد الكرم والأصالة. ربنا يحفظها ويحميها ويديم عليها الأمن والسلام، إن شاء الله رب تمر كل الظروف الصعبة وتعود أقوى وأجمل باسم الرب. وكمان تحايا لكل الناس الرجعت من أشغال المختلفة، رجعت تعبانة وعايزة تنجمة كده، بنقول لك تعال معانا في حسن الكبير، جيب كوباية الشاي ولا فنجان الجبنة، تعالوا نتلمى ونتونس ونتحاور ونسمع كمان ترانيم روحية جميلة. ترنيمتنا الجاية ماشيين نسمعها مع المرنمة نانا أحمد، وأكيد نانا أحمد طبعا معروفة بيعني صوتها الجميل الشجي، وكمان ترانيمها وكلماتها يعني بتكتبها بكل يعني من كل قلبة، تجارب روحية بمر بها كل مؤمن، عشان كده دايما كتاباتهم بتكون صادقة وبتكون أمينة، وربنا بيخد على ألسنتهم كلمات فعلا تعزي وتبني الروح. إذا أنت مستعد معانا في الأمسية دي، دعوة لك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، عشان ما نستمتع الليلة في أمسية فريدة وأمسية جميلة وأمسية مباركة في ترانيم روحية، تعالوا مع بعض نستمع للمرنمة نانا أحمد.

بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة، ونبقى أجمل شعب صابر، يبقى كل الفات حكاوي. رجعنا من جديد مستمعين الأعزاء، ونجدد التحايا والترحاب لكل زول بتابعنا، لكل سوداني أصيل صابر ومكافح، لكل قلب مليان أمل رغم التحديات. بقول لك أنت مصدر فخر وقوة، وربنا يجبر بخاطرك ويفرح قلبك يا رب. وعن قريب يا رب كلنا نسمع أخبار جميلة وحلوة. استمعنا للمرنمة نانا أحمد في ترنيمة جميلة جدا جدا، قالت لك يا يسوع فاح الدموع يعني في خشوع، بتقول مهما بنقاس الظروف في لحظة كل الأحزان تشيل، بتخفف الدمع الخزول بمسحتك بتمسحها. شكرا يا نانا أحمد بجد على الصوت الجميل والشجي وعلى الترنيمة الجميلة الرائعة. بدعوكم مستمعين الأعزاء يعني في موضوعنا الليلة، واتمنى كلنا نكون مشاركين ومتفاعلين في الموضوع ده. مرات في يعني أقوال أو عبارات أو مرات أمثلة بتمر بينا في حياتنا وبنتمسك بها وبنطبقها بطريقة صعبة جدا جدا، لكن بنشوف في الآية اللي مرات إحنا ما فاهمينها، يعني هي مثلا مثل ولا عبارة ولا مقولة مكتوب في العهد القديم، لكن اتقالت وكل الناس بتستخدمها كأنها مثل أو عبارة في حياتنا أو أقوال ممكن تكون مأثورة. موضوعنا الليلة ممكن مرتبط بحاجات بنعملها حقيقي ومرات بنتمسك بها بطريقة صعبة جدا جدا. السن بالسن والبعد أصلا هو ما مجرد كلام ولا يعني حاجة عايشين بيها يومنا كله، لكن خلونا نركز كده شوية. يعني بنلقى إنه كتير مننا بتمسك بمبادئ زي دي بطريقة صعبة شديد، يعني مبدأ الرد ممكن بسرعة، ومبدأ يعني مبدأ كمان يعني إنه زول ما يخلي حقه، وكمان مرات بنتمسك إننا مثلا يعني بنكون يعني مصرين على إننا نرد على فلان ده، لأنه أنا لو ما أديته الرد الصعب ممكن بكرة يكرر لي نفس الموضوع، لدرجة مرات بتبقى المبادئ دي بتكون تقيلة على الناس اللي بتكون من حولك. وما كده بس، حتى عليك أنت ذاتك اللي ممكن ترد الردود الصعبة أو تستخدم أي فعل بأنك تثبت ذاتك ويعني تخلص حقك. يعني ممكن زول يخسر علاقة أو فرصة أو حتى ممكن راحت باله بس عشان يتمسك بفكرة إنه لازم يعني يرد لزول أو لازم يثبت لفلان إنه هو غلطان في كلامه أو في تصرفه. لكن عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، تعالوا كده الليلة يعني نشوف إنه يعني الموضوع ما في صح ولا غلط. عايزين نشوف ليه نحن كشعب سوداني بنتشبس بالمبادئ الصعبة زي كده. هل لأنها مرتبطة بالكرامة ولا لأنها جزء من تربيتنا؟ ولا يمكن المجتمع ذاته بيدينا إحساس إنه لو ما رديت أنت زول ضعيف؟ والأهم، هل المبادئ دي ثابتة ولا ممكن تتغير حسب الزمن أو حسب الظروف؟ خلونا كده مع بعض نفكر سوا بعيد عن الأحكام وقريب من فهمنا لفهم نفسنا أكتر، نقرب مع بعض أمسية فيها دعوة لإننا نغوص في دواخلنا ونفتش جوانا ونشوف أن إحنا هل متشبسين بالمبادئ دي، ولا أن إحنا ممكن نستخدم مبدأ تاني ممكن يكون روحي بيخلي بالي مرتاح جدا جدا. تفتكر المبدأ الروحي اللي ممكن يكون يعني قصاد الكلمة دي شنو؟ هل التسامح ولا الغفران؟ شاركوني مع بعض كده من خلال الكومنتات وقولوا لي المبدأ اللي نحن ممكن نستخدمه بدل العين بالعين والسين بالسين ممكن يكون شنو. حبابكم وحباب تفاعلكم وحباب كمان مشاركاتكم معانا في أمسية جميلة تجمعنا. ما تمشوا بعيد، خلوكم معانا. وزي ما قلت لكم للناس اللي حابين يسمعوا ترانيمنا الليلة في الأمسية دي، دعوة مخصوصة لك، تعال معانا عشان تستمع لأجمل وأحلى الترانيم مع مرنمين سودانيين مختلفين. إذن فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل.

سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر. بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. نتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصلي إنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر. حباب كل المستمعين وحباب كل الناس المتابعين لنا في الأمسية دي، وسعيدة جدا جدا إنكم تكونوا معانا ونحن بندندن وبنرنم ترانيم روحية جميلة. حباب كل الناس اللي يعني لحقتنا بعد ما مشينا يعني وقت يعني ما بطال شوية، لكن عندك لسه متسع من الفرصة إنك تكون معانا في الأمسية دي. وإذا كمان حاب تطلب ترنيمة معينة أصلا ما عندك مشكلة، قول لنا عايز تسمع يا ترنيمة ونحن معك. راسلني بس على رقم الواتساب 00357976563. بقول لك الرقم مرة تانية 00357976563. وأكيد حتلقانا نحن يعني مستنينك ومستنين يعني مراسلتك ومستنين كمان مشاركتك. حابة أشكر يعني فريق أضواء الشموع على الأداء الجميل الرائع والترنيمة المعبرة جدا جدا، وواحدة من يعني العبارات الجميلة قالوها فريق أضواء الشموع أو الكاتب أو المرنم، بيقول معك سفينتنا ما فيها السعادة والفرحة ذاتها جوانا عادة، أنت السعادة طول الزمان. أكيد العايز يحصل رقبة السفينة ويتبارك بالأفراح والسعادة، تعال مع بعض، تعال معانا في أمسية سعيدة نتلم فيها ونطلب فعلا من الله أنه يملأ قلوبنا بالفرح وبالسعادة. ودي حاجة أكيد نحن متشوق لها كلنا، من فينا المعز يكون مبسوط والعايز يكون فرحان؟ أكيد كلنا بنفتش على الفرح والسعادة في أماكن كثيرة، لكن في الرب يسوع بيختلف تماما. أهلا ومرحبا بك مرة تانية، وأكيد نواصل في موضوعنا الليلة. قبل الفاصل طلعنا ونحن يعني خلينا سؤال، طيب عايزين نشوف يا جماعة، هل مبدأ زي السين بالسين والبادي أظلم ثابت ولا بتغير حسب الظروف؟ يعني أنا بقول مثلا الحقيقة المبدأ في شكله العام ممكن يعني يبقى كأنه ثابت كده، لكن تطبيقه في الواقع يعني مرات ما بيكون ثابت. ممكن تقول لي يعني شنو يا ناس الكلام ده، ممكن مرة يكون ثابت مرة يمكن يكون حسب الظروف. يعني أنا بقول مثلا إنه نفس الزول اللي بيقول أنا ما بخلي حقي لفلان، أو أنا لازم أشيل حقي، أو أنا لازم أرد له والرد اللي يوقفه في حقه، ممكن يكون في موقف معين يعني موقف يكون صعب إنه

مسامح جدا جدا، لكن يجي في لحظة ممكن نفس الزول ما يتخلى عن حقه نهائيا. هنا بنلقى إنه المبادئ يعني ما جبال، وزي ما نقول إنه الطبيعة مرات جبل ممكن ما تتغير، لكن أنا بقول لك إنه الطبيعة ممكن تتغير، وإنه المبادئ أساسا مرات يعني إذا هي ما كويسة ممكن نحولها لمبادئ أجمل وأحسن. ودي بتكون طبعا مرتبطة بالحالة وبالعلاقة بالقوة والضعف وبنظرة المجتمع ذاته حوالينا. مرات المجتمع ذاته بيخلينا نتمسك بالمبادئ دي. واحد يقول لك لو انت سكتت بقول عليك ضعيف، ومرات يعني بيخليك نفس المجتمع ده ذاته ممكن يخليك تتنازل عن حقك في لحظة، خليها تمشي عشان يعني كبر راسك من الموضوع. اتخيل يعني الاثنين سوا، قال بيقول لك ما تخلي حقك لأنه حيقول عليك ضعيف، ممكن يجي في موقف يقول لك يا أخي ما مشكلة سيبه كده، خلي ضميرك صافي، سامحه، كبر راسك، يعني نفس العبارات دي ممكن تكون من نفس الأشخاص. فهل يعني ها شوف معي المبدأ ده هسع بيقى ثابت ولا يتغير؟ يمكن في الكلام مرات بيكون آي، لكن في حياة يعني ممكن يتلون حسب الظروف وحسب إحساسنا نحن كمان بالمواقف. والسؤال الأهم، هل التغيير ده مرونة ولا تناقض ولا ممكن ينتقص من شخصيتي شوية؟ بعد كده السؤال ده طبعا بيكون ليك عزيزي المستمع على حسب التجربة اللي انت مرت بيها في حياتك، هل ممكن تقدر تتنازل ولا تكون متمسك بزيادة بمبادئ معينة ممكن تكون خراب بينك وبين أهلك، خراب بينك وبين أصحابك وبين علاقاتك، بينك وبين زملائك مثلا في الشغل ولا في الدراسة. بنشوف زي ما قلنا ده على حسب الموقف، لكن أنا برضو بترك لك مساحة لأنك يعني تتفاعل معاي وإنك يعني برضو تقول رأيك، لأنه رأيك بيهمني في الأمسية دي. وعشان ما تلقى مساحة إنك تفكر وتكتب وتشاركني برأيك، تعال مع بعض كده نطلع لنا فاصل ونستمع فيه لترنيمة برضو للمرنم أيوب الفياض، ونرجع نواصل. وأنا يعني بتمنى إنكم ما تمشوا بعيد، لكن تكونوا متابعين وكمان يعني حابين تشاركوا معنا في نفس الموضوع. إذن فاصل نستمع لترنيمة ونرجع نواصل.

الجاي أجمل، خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

0: بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة ونبقى أجمل شعب صابر ويبقى كل الفات حكاوي. ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها لأننا نحبها. ما في ليل ما بيعقبه صباح، مهما طال الظلام فإن شمس الوطن ستشرق أمنا وسلاما وطمأنينة.
1: حباب كل المستمعين، وكمان حابة أشكر المرنمة أماني زكريا والمرنم أيوب على الأداء الجميل الرائع. ربنا يبارككم، يعني واحدة من يعني الكلمات الجميلة أو التعبيرات الجميلة اللي اتكتبت في الترنيمة دي إنه المرنم بيطلب من الرب يسوع، بيقول له أسكني معاك رب الأمين، أبقى معاك طول الزمان، معاك يسوع بلقى الضمان. اختبر إنه الضمان الوحيد إلا في يسوع المسيح، عشان كده محتاجين يعني للفقرة الجاية دي عشان ما نقدر نعرف كيف إحنا ممكن يكون عندنا الضمان عشان نسكن معاه. محتاجين نسامح، محتاجين نغفر. عشان كده نرجع لموضوعنا اللي نحن بديناه ونحن تكلمنا فيه عن مبدأ سين بسين وعين بعين، واستبدلناه قلنا أو قلنا يعني نستخدم مبدأ التسامح. طيب يا جماعة، لو قلنا إنه في تحول، كيف أقدر أثبت إنه التسامح ده ما ضعف؟ هل بس بالكلام ولا أنا يعني عندي طريقة تانية أثبتها بالفعل؟ أول حاجة، ما بنفرض يعني التسامح ده ونقوله بس كلام ساي، لازم أنا أوري أثره. يعني بدل ما نقول سامح وخلاص، نسأل أو أسأل أنا نفسي، كم علاقة مثلا انتهت بسبب رد الفعل؟ كم زول أنا خسرته بسبب ردة فعلي؟ سمعته أيوة الكلام اللي أنا عايز أسمعه ليه؟ ليه بمبدأ إنه عين بعين، وأنا لازم أخذ حقي، وأنا لازم أوريه أنا منو، وما بعرف إيه الكلام الكثير إحنا قاعدين نعمله ده. وكم علاقة استمرت لأنه في زول قرر يقيف ويسامح، قرر إنه يوقف التصعيد بتاع المشكلة وإنه يتنازل عن حاجات كثيرة. يا سلام، شوفوا كيف الشخصيتين ممكن تكون يعني فرق. واحد ممكن يصعد المشكلة لحد أبعد الحدود، واحد ممكن يتنازل ويتنازل ويتنازل لحد ما يغفر ويسامح. تفتكروا من هنا اللي ممكن باله يكون مرتاح، الصعد المشكلة ولا الاتنازل يتنازل لحد ما يعني سامح والنفوس اتطايبت ومشى؟ وكمان حاجة تانية لازم أوضح، إنه التسامح ما استسلام. في فرق كبير بين زول سكت لأنه ما قدر يرد، وزول اختار ما يرد وهو أصلا يعني عنده القدرة دي. كلنا يعني في مقدورنا إنه نوقف، لكن مرات عشان أزلت أنا نفسي لفلان أنا بختار إنه ما أقف هنا، أنا مستعد أمشي معاك لأبعد الحدود. طيب حاجة تانية، نرجع فكرة إنه يعني التسامح هو سيد الموقف يعني تماما. أي زول بيقدر يطبق التسامح ده، لكن التسامح محتاج عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة لوعي ولقوة، كمان يعني قوة جواك تكون يعني أكبر. يعني هو ما ضعف، هو ممكن يكون صعب، لكن عزيزي المستمع هو لا يمكن التسامح يكون ضعف. أيوة مرات كثيرة في بعض المواقف ممكن الناس تشحنك، يا أخي ما تسامحه ليه؟ عشان يقول أنت ضعيف، وليه؟ عشان يقول أنت ما أساسا ما قادر. وزاد يعني معشر السيدات، خلوني أقول لكم إنه حتى نحن مرات بنحب يعني نصعد الموضوع، تسكتي لا ليه يعني عشان ما أردحي. يعني عندنا عبارات صعبة جدا جدا، يعني بدل ما نخلي الموضوع يبرد بالعكس إحنا نبدأ نسخن في الموضوع. عايزين عزيزي المستمع إنه يعني حياتنا تفرق في الحتة دي، عايزين إن إحنا فعلا نكون ناس متسامحين، يعني نسامح في المواقف اللي فعلا فعلا بتكون فيها ممكن ردة فعلك تكون صعبة جدا جدا. أول حاجة في ده، أول حاجة بتروض نفسك في الأول إنك أنت فعلا قوي وإنك أنت فعلا قادر تعمل ده. القوة مرات ما بتكون في ردة الفعل الصعبة، بالعكس يمكن يكون ده الضعف بحد ذاته. لكن عايزين فعلا مع بعض نقدر نروض وندرب نفسنا في إننا كيف نقدر حتى في المواقف الصعبة نسامح ونتنازل. طيب أنا برضو بخلي لكم دكا سؤال، بتتفقوا ولا بتختلفوا معي؟ إذا اختلفنا اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية، بالعكس ممكن يدعم قضيتنا جدا جدا في الأمسية دي. موضوع ممكن يكون خفيف، موضوع جميل، ممكن يكون في نفس الوقت عميق جدا جدا. عشان كده حابة أطلع بكم برضو لفاصل قصير نستمع فيه لترنيمة جميلة ونرجع نواصل. تعالوا معي نستمع لترنيمة فيها دعوة كلنا كشعب الرب، هيا يا شعب الله نعطي لمسيحنا المجد. تعالوا مع بعض نستمع للترنيمة ونرجع نواصل في موضوعنا الجميل والرائع.

حنصلي معاك وندعو بالخير والمحبة والسلام. انت معانا بتسمعنا، تعال نتشارك لحظات صادقة الرب موجود فيها معانا، بيدينا الفرح والسعادة والزيادة. انت الآن تستمع إلى راديو سمر.

سمر، ترنيمة، سياحة، صلاة. معاكم هسة على راديو سمر. أكيد ساعة سمر معكم هالساعة على راديو سمر، وحباب كل الناس اللي بتسمعنا وما كانوا، إن شاء الله رب أمسيتكم جميلة وطيبة، وحباب كل الناس اللي عايزة تسمعنا في ساعة سمر في ترانيمنا الروحية وكمان مواضعنا المختلفة. وبشجعك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة تخش على صفحتنا راديو سمر وتستمتع بكل البرامج اللي بتكون في الصفحة، إذا كان بودكاستات ولا لايفات أو ريلز فيديوهات قصيرة حبابك وانت بتتابع معانا. واذا كمان عايز تعمل لايك قلب او تترك كمان كومنت على الصفحة، عندك اي سؤال معين في اي موضوع حبابك وحباب اسئلتك، واكيد حيكون في فريق من المتابعة بيتابع معاك كل يعني الاسئلة او الاستفسارات، وحتلقى اجابة شافية لاسئلتك. نرجع مرة تانية مستمعينا الاعزاء لموضوعنا، السؤال اللي بيخلي كل زول يفكر، انت داير تكسب اللحظة والعايز تكسب نفسك على المدى الطويل، وده طبعا أكيد في مبدأ المسامحة. خلونا يا جماعة إننا يعني نثبت إنه التسامح ما بيكون إن نقنع الناس إنه هو الصح المطلق، لا، لكن إننا نخليهم يشوفوا إنه ده الخيار يعني الأعمق والأقل تكلفة على المدى البعيد. ليه؟ لأنه بدل ما يفقدني الناس بالعكس هو ممكن يكسبني يعني قلوب وعلاقات ممكن تكون جميلة جدا جدا. ولو قلنا أنه يعني فكرة التسامح بالنسبة لنا مرتبطة أساسا يعني أكيد بنص الكتابي، تحديدا في الكتاب المقدس، يعني بيكلمنا الرب يسوع وبيقول سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن، لكن المبدأ اللي بعد كده هو ما كان بس بيقدم نصيحة مثلا أخلاقية، هو كان بيعمل نقلة في طريقة التفكير نفسها، النقلة في إنك تربط العدالة برد الفعل. يعني ربنا ما قال نتخلى عن العدالة، لكن أكيد هنا الربط بيكون بين العدالة ورد الفعل اللي ممكن بيكون صادر مننا، إنك يعني تقدر تسيطر على نفسك في الأول. أهمية التسامح هنا ما بتكون إنك تكون طيب ساي، لكن إنك تتحرر من إنه يعني التصرفات اللي بتصدر من الناس التانية هي اللي بتحدد تصرفاتك أنت. مثلا فلان تتعامل معي كده أنا هتعامل معه كده، سامحني أنا حسامحه، شد معي أنا ذاتي ما عندي له حاجة. لا، إحنا ما نتعامل على المبدأ ده. الكلام ده ممكن تقول لي يا ناس أنت بتعني شنو بالكلام ده؟ بقول لك يعني إنه لو زول أسألك عندك يعني خيار واحد، أو مرات ممكن خلينا نقول مرات خيارين، يا تمشي مع التيار ترد وتدخل يعني في دائرة ما حتقدر تقيف يعني منها، أو كمان تختار إنك تسامح. هنا التسامح بيبقى قوة، لأنه محتاج زي ما قلنا وعي، تكون واعي بنفسك لحدد وين انت حتقدر، وانك تكون عندك ثقة انك ما محتاج تثبت قيمتك برد الفعل. يعني انه انا زي ما قلنا قبل انه انا لازم ارد لفلان عشان يعرف انا منه. وبرضه خلينا نكون يعني عندنا صراحة الليلة في الأمسية دي، الكلام ده ممكن يكون صعب وممكن يكون ما طبيعي بالمعنى يعني الغريز عندنا كبشر إنك تدافع ويعني بتفتش على إنك تنتصر على فلان لأنه قال لك جملة ما حلوة. إحنا بغريزتنا البشرية طبعا أكيد حنقوم ونعمل ده، لكن التسامح يعني في في في, في نحن كمسيحيين هو السلوك اللي مفروض يكون الأسهل، وهو السلوك الأعلى اللي فعلا بتثبت إنه يعني التسامح قيمة جميلة جدا جدا، وحاجة يعني ما بتجي من ذاتنا، لكن بنصلي وبنطلب إنه الرب يثبتها في قلوبنا ويدينا فعلا قلوب متسامحة ويدينا نفوس بفعلا بتقدر تتعامل مع المبدأ ده. لكن قبل ما نصلي مع بعض ونطلب إنه ربنا يدينا تسامح في قلوبنا فعلا، حابة أطلع معكم في فاصل نستمع فيه لترنيمة مع المرنم سمعان أندو ونرجع نواصل.

تعالوا نتونس ونتشاور نصلي على فضاءات المحبة في راديو سمر. حبابكم مستمعينا وكل الأحباب اللي بيتابعونا إذا كان على الساتلايت ولا على الأبليكيشن، بنقول لكم أهلا ومرحب بكم وإن شاء الله مساءات سعيدة على الجميع. أعزائي المستمعين، يعني جينا كده لختام حلقتنا، لكن قبل الختام عايزين نصلي كده مع بعض وندعي بأنه ربنا فعلا يخط في قلوبنا مبدأ التسامح. خلونا نقول: يا رب، أنت العارف القلوب والعارف الوجع اللي بنشيله جوانا، أدينا قوة ما بس عشان نتحمل لكن عشان نقدر نسامح من قلب حقيقي. علمنا كيف ما نكون أسرى للغضب ولا سجناء للحظة يا رب، زي ما دعوتنا في الكتاب المقدس وعلى لسان الرب يسوع إننا نسمو فوق كل رد وإننا نسامح. ساعدنا نعيش كمان المعنى ده، أنزع مننا الرغبة في الانتقام وازرع فينا سلام أعمق من أي جرح. لو ما قدرنا نسامح الليلة أدينا بداية الطريق، ولو قلبنا قسى يا رب لينه بحكمتك وبمحبتك أنت. خلي المسامحة ما تكون ضعف فينا لكن قوة بترفعنا ليك وتقربنا ليك، في اسم المسيح آمين. بكده عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة نكون وصلنا لختام حلقتنا الليلة، وأتمنى إنه نحن نكون استفدنا من الموضوع ده بدل ما يكون يعني أنا بسعى بأنه أنا أخذ حقي وأصنع رد فعل صعب جدا جدا. خلونا نكون ناس بنقدر فعلا يعني نتحلى بالقوة في التسامح، لأنه التسامح بمعنى أنه أنا قوي وليس ضعيف. أقفل أضانك من الناس اللي بيقول لك أنه التسامح ده بمعنى أنت ضعيف، لا، أقول له أنه ده أساسا مركز القوة. المسيح وصلنا أنه نسامح مش سبع مرات لكن 70 مرة، 7 مرات. إذن أعزائي المستمعين، أتمنى لكم أمسية سعيدة فيها تسامح وفيها فرح وفيها عفو لكل زول مثلا يعني أسأنا بأي شكل من الأشكال، ودي أكيد رسالة ربنا لنا في الأمسية دي. ما تنسى بأنك تكون مصلي وأطلب أنه ربنا يديك مبدأ التسامح في قلبك. وسعدنا جدا جدا بالناس اللي بتتابعنا كمان من الساتلايت، بقول لك شكرا لأنك كنت معانا في رحلتنا اللي يعني كانت مدتها 60 دقيقة، ولحد ما نتلاقى في موضوع جديد وفي يعني حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، بذكرك أنك تستنانا بكرة الصباح على برنامج صباح بلدنا من الساعة 9:30 صباحا بتوقيت السودان، ولحد ما نتلاقى في موضوع جديد وحلقة جديدة من برنامج ساعة سمر. يعني اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

0: الأصحاح الثاني والعشرون. ثم أراني الملاك نهر ماء الحياة صافيا كالبلور، ينبع من عرش الله وحمل الفداء، ويجري في وسط ساحة المدينة، وعلى جانبيه شجرة الحياة، وهي تثمر 12 مرة، كل شهر مرة، وورقها يشفي الأمم. ولا يكون في المدينة لعنة أبدا، بل عرش الله وحمل الفداء فيها، حيث يسجد له عبيده ويشاهدون وجهه، ويكون اسمه على جباههم. لن يكون هناك ليل، ولا يحتاجون إلى نور مصباح أو شمس، لأن المولى الإله ينير لهم، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين. ثم قال الملاك لي:
1: هذا الكلام صدق وحق. المولى الإله الذي يوحي إلى الأنبياء أرسل ملاكه ليكشف لعبيده ما لابد أن يحدث عن قريب.
2: أنا قادم سريعا، هنيئا لمن يعمل بكلام النبوة الذي في هذا الكتاب.
0: وأنا يوحنا سمعت ورأيت هذه الأشياء، فلما سمعتها ورأيتها ركعت لأسجد عند قدمي الملاك الذي أراها لي، فقال لي:
1: لا تفعل، أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الأنبياء وكل الذين يعملون بكلام هذا الكتاب، أسجد لله.
0: ثم قال لي:
1: لا تختم كلام النبوة الذي في هذا الكتاب، لأن الوقت قريب ليستمر الشرير في شره، والنجس في نجاسته، والطاهر في طهارته، والصالح في صلاحه.
2: أنا قادم سريعا، ومعي الجزاء الذي أجازي به كل واحد حسب عمله. أنا الألف والياء، الأول والآخر، البداية والنهاية. هنيئا لمن يغسلون ثيابهم، لأن لهم الحق في شجرة الحياة، والحق في دخول المدينة من بواباتها. أما خارج المدينة فهناك الكلاب والسحرة والفجار والقتلة وعبدة الأصنام وكل من يكذب أو يحب الكذب. أنا عيسى، أرسلت إليكم ملاكي ليعلن هذه الأمور لكم لمنفعة جماعات المؤمنين. أنا سليل داود ونسله، أنا نجم الصبح المنير.
3: الروح القدوس والعروس يقولان تعالى، وكل من يسمع فيجب أن يقول تعالى، ليأتي العطشان وكل من أراد ليشرب ماء الحياة مجانا.
0: وإني أنذر كل من يسمع كلام النبوة الذي جاء في هذا الكتاب، إن كان واحد يزيد عليه شيئا يزيد الله عليه المصائب المذكورة في هذا الكتاب، وإن كان واحد يحذف شيئا من كلام النبوة الذي في هذا الكتاب يحذف الله نصيبه من شجرة الحياة ومن المدينة المقدسة اللتين جاء وصفهما في هذا الكتاب. والذي يشهد لهذه الأمور يقول:
2: نعم، أنا قادم سريعا.
0: آمين. تعالى يا مولانا عيسى. نعمة مولانا عيسى معكم جميعاً.

جيت عشان ما أروي ليك قصة شقاي ولحظات عناي، ورجعت أتاني من جديد مشتاق أنا لكلامك زي ما القيل بيشتاق لجداول الموية. جيت أنا مشتاق يا رب لصوتك، مشتاق عشان ترشدني وتقودني للمراعي الخضراء، تحديني لمياه الراحة. جيت أقول مشتاق يا رب للمستك، جيت مشتاق تاني للمسة تغيرني، لبسمة تفرحني وارتاح

هل عندك وقت؟ عزيزي المستمع، عندي حاجة مهمة شديد دايرة أتناقش فيها معاك. عندك وقت؟ عارفة حتقول لي معليش أنا ما عندي وقت، عندي مواعيد، مستعجل وتخط كثير من الأعذار. استنى وهدي شوية، بعرف أنه ما عندك وقت عشان تتكلم فيه معاي، بس كمان بعرف كويس أنك عندك وقت لحاجات كثيرة تانية. أنت عندك وقت عشان شغلك اليومي، وبرضو لو قالوا ليك في شغل إضافي بتسويه. عندك وقت عشان تاكل وتنوم وتتفسح، يعني في وقت لحاجات كثيرة تانية. لو قلت لك الموضوع المعاي مهم بالنسبة لك، كده حيكون عندك وقت تسمعني. الإنجيل بيكلمنا عن زول اسمه فيليكس، وهو كان والي في الوقت اللي كان فيه الرسول بولس في السجن. هو قال للحرس جيبوا لي بولس. سمع من الرسول بولس شنو هو الإيمان بالمسيح، ولما بولس كان بيحكي قدر شنو تكون الحاجات الصالحة انت بتسويها وكيف تكون عفيفة الحياة وقت الحساب، بقى خايف فيليكس شديد ورد وقال انت هسي امشي ولما ألاقي وقت حأناديك. والإنجيل بعد كده ما ورانا إنه فيليكس ده لقى له وقت عشان السيد المسيح يغفر له ولأي زول تاني، والسيد المسيح ضحى بنفسه عشان كل زول فينا بأحزاننا اللي شاله وبأوجعنا اللي تحمله، ونحن فكرناه مصاب ومضروب ومزلول من الله. ده الوحيد اللي قدر يمسح أغلاطنا كلنا ناس زمان ونحن هسي. هو بقى الوسيط الوحيد بتاع العهد الجديد واللي قاعد بيمين الله الأب واللي حيشفع علينا.

0: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.
1: الرؤيا الأصحاح 21. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
2: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
1: وقال الجالس على العرش:
3: سأصنع كل شيء جديدا.
1: ثم قال لي:
3: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
1: وقال:
3: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
1: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
4: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
1: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق وثلاث من الشمال وثلاث من الجنوب وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشرة. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2,200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أرى في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفداء.
0: راديو سمر دائما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: الرؤيا الأصحاح السادس عشر. ثم سمعت صوتا عاليا من بيت الله يقول للملائكة السبعة:
5: اذهبوا واسكبوا على الأرض سبع كؤوس غضب الله.
1: فراح الملاك الأول وسكب كأسه على الأرض، فحدثت غروح خبيثة موجعة أصابت الناس الذين عليهم علامة الوحش والذين يعبدون تمثاله. وسكب الملاك الثاني كأسه في البحر فتحول إلى دم مثل دم الميت، فماتت كل المخلوقات الحية التي في البحر. وسكب الملاك الثالث كأسه في الأنهار وينابيع الماء فتحولت إلى دم. فسمعت ملاك الماء يقول:
6: أيها الإله القدوس الكائن والذي كان، أنت عادل في حكمك الذي حكمت به، فالذين سفكوا دم الصالحين والأنبياء أنت أعطيتهم دما ليشربوا لأنهم يستحقون.
1: وسمعت صوتا من منصة القربان يقول:
7: نعم أيها المولى الإله القدير، أحكامك حق وعادلة.
1: وسكب الملاك الرابع كأسه على الشمس وأعطيت أن تحرق الناس بلهيبها، فاحترقوا من حرارتها الشديدة، ومع ذلك لعنوا اسم الله الذي له السلطان أن ينزل هذه المصائب، ولم يتوبوا ولم يقدموا له الجلالة. وسكب الملاك الخامس كأسه على عرش الوحش فأظلمت مملكته، وأخذ الناس يعضون ألسنتهم من الوجع، فلعنوا رب السماء بسبب أوجاعهم وقروحهم، ولم يتوبوا عن أعمالهم. وسكب الملاك السادس كأسه في نهر الفرات الكبير، فجف ماؤه وأصبح طريقا معدا للملوك القادمين من الشرق. ثم رأيت ثلاثة أرواح شريرة شكلها مثل الضفادع، خارجة من فم التنين ومن فم الوحش ومن فم النبي الدجال، وهي أرواح شيطانية تعمل المعجزات وتذهب إلى ملوك العالم كله لتجمعهم للحرب في ذلك اليوم العظيم، يوم الله الغدير.
8: انتبهوا، أنا آتي كما يأتي لص، فهنيئا لمن يزهر ويحرس ثيابه لئلا يمشي عريانا ويفضح أمام الناس.
1: وهذه الأرواح الشيطانية جمعت الملوك معا إلى المكان الذي يسمى بالعبرية أرمجدون. وسكب الملاك السابع كأسه في الهواء، فجاء صوت عال من بيت الله من العرش وقال:
9: قضي الأمر.
1: ثم حدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال عنيف جدا لم يحدث مثله منذ وجد الإنسان على الأرض، فانقسمت المدينة العظيمة إلى ثلاث أقسام، وانهارت مدن الأمم، ولم ينس الله بابل العظيمة، بل سقاها الكأس المملوءة من خمر غضبه وقيظه، واختفت كل الجزر، وزالت الجبال، وسقط من السماء على الناس برد عظيم، وزن الواحدة منه ما يغرب من 50 كيلوغراما، فلعن الناس الله بسبب هذا البرد، لأن المصيبة كانت فظيعة.

0: يوحنا الأصحاح الرابع. وسمع الفريسيون أن عيسى كان يجذب إليه تلاميذ أكثر من يحيى ويغطسهم، مع أن عيسى نفسه لم يكن يغطس بل تلاميذه. فلما علم السيد بذلك ترك منطقة يهوذا ورجع إلى الجليل. وكان لابد له أن يمر في السامرة، فوصل إلى مدينة في السامرة اسمها سوكار، بالقرب من قطعة الأرض التي أعطاها يعقوب لابنه يوسف، وفيها بئر يعقوب. وكان عيسى قد تعب من السفر فجلس كما هو عند البئر، وكان الوقت حوالي الظهر. وجاءت امرأة سامرية إلى البئر لتأخذ ماء، فقال لها عيسى:
1: اسقيني.
0: وكان تلاميذه قد ذهبوا إلى المدينة ليشتروا طعاما، فقالت المرأة السامرية له:
2: أنت يهودي وأنا سامرية، فكيف تطلب مني أن أسقيك؟ لأن اليهود لا يتعاملون مع السامريين.
0: أجابها عيسى:
1: لو عرفت عطية الله ومن هو الذي يقول لك اسقيني لطلبت أنت منه فيعطيك ماء حيا.
0: قالت له المرأة:
2: ولكن يا سيد، ليس معك دلو والبئر عميقة، فمن أين تأتي بالماء الحي؟ أبونا يعقوب أعطانا هذه البئر وشرب منها هو وأولاده وغنمه، فهل أنت أعظم من يعقوب؟
0: أجابها عيسى:
1: كل من يشرب من هذا الماء يعطش مرة أخرى، أما من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش أبدا، بل الماء الذي أعطيه له يصير في داخله ينبوع ماء يتدفق ويعطي حياة الخلود.
0: قالت له المرأة:
2: يا سيد، أعطيني هذا الماء لكي لا أعطش ولا أعود إلى هنا لآخذ ماء.
0: قال لها:
1: اذهبي ونادي زوجك وتعالي.
0: أجابت المرأة:
2: ليس لي زوج.
0: قال لها عيسى:
1: أنت على حق، لأنك قلت إنه ليس لك زوج، فقد كان لك 5 أزواج، والرجل الذي تعيشين معه الآن ليس زوجك، أنت صدقت في هذا.
0: قالت المرأة:
2: يا سيد، أعتقد إنك نبي، آباؤنا عبدوا الله في هذا الجبل، وأنتم اليهود تقولون إن المكان الذي يجب أن نعبد فيه هو القدس.
0: قال لها عيسى:
1: صدقيني يا امرأة، يحين وقت فيه تعبدون الآب، لكن لا في هذا الجبل ولا في القدس. أنتم لا تعرفون الذي تعبدونه، ونحن نعرف الذي نعبده، لأن المنقذ يأتي من عندنا، ويحين وقت، بل حان الوقت الذي فيه العابدون الحقيقيون يعبدون الآب بالروح والحق. فالأب يريد هذا النوع من العابدين، الله روح، فيجب على من يعبدوه أن يعبدوه بالروح وبالحق.
0: قالت له المرأة:
2: أنا أعلم إن المسيح سيجيء، ومتى جاء يشرح لنا كل شيء.
0: أجابها عيسى:
1: أنا هو، أنا الذي أكلمك.
0: وعند ذلك وصل التلاميذ، فاستغربوا لأنه كان يكلم امرأة، ومع ذلك لم يسأله أحد ماذا تريد منها أو لماذا تتكلم معها. فتركت المرأة جرتها ورجعت إلى المدينة وقالت للناس:
2: تعالوا وانظروا، رجلا قال لي كل ما فعلت، هل يا ترى هو المسيح؟
0: فخرجوا من المدينة وجاءوا إلى عيسى. وفي أثناء ذلك كان التلاميذ يترجونه قائلين:
3: يا معلم كل.
0: فقال لهم:
1: أنا لي طعام آكله لا تعرفونه أنتم.
0: فأخذ التلاميذ يتساءلون:
4: هل جاءه أحد بالطعام؟
0: فقال لهم عيسى:
1: طعامي هو أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. عندكم مثل يقول: بعد

0: 4 شهور يجيء الحصاد، ولكني أقول لكم افتحوا عيونكم وانظروا الحقول، إنها نضجت وحان حصادها، وبدأ الحاصد يأخذ أجرته ويجمع المحصول لحياة الخلود، فيفرح الزارع والحاصد معا. ويصدق المثل: واحد يزرع وآخر يحصد. أنا أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه، غيركم تعبوا وأنتم تنتفعون من ثمار تعبهم.
1: فآمن به كثير من السامريين في تلك المدينة، لأن المرأة كانت تشهد وتقول: قال لي كل ما فعلت. فلما جاء إليه السامريون دعوه أن يقيم عندهم، فأقام هناك 2 يوم. فآمن به عدد أكثر لما سمعوا كلامه، وقالوا للمرأة:
2: نحن نؤمن لا لأنك أخبرتنا، بل لأننا سمعناه بأنفسنا وعرفنا أنه هو حقا منقذ العالم.
1: وبعد 2 راح من هناك إلى الجليل، وكان هو نفسه قد ذكر أنه لا كرامة لنبي في بلدته. فلما وصل إلى الجليل رحب به الجليليون، لأنهم كانوا قد ذهبوا إلى القدس في العيد ورأوا كل ما عمله عيسى هناك في فترة العيد. ثم زار قانا الجليل مرة أخرى حيث حول الماء إلى خمر، وكان رجل من حاشية الملك ابنه مريض في كفر ناحوم. فلما سمع أن عيسى جاء من منطقة يهوذا إلى الجليل ذهب إليه وترجاه أن يسهب معه ويشفي ابنه الذي كان على وشك الموت. فقال له عيسى:
0: لا تؤمنون إن لم تروا آيات وعجائب.
1: فقال له الرجل:
3: يا سيد، تعال قبل أن يموت ابني.
1: قال له عيسى:
0: اذهب، ابنك حي.
1: فآمن الرجل بما قاله عيسى وذهب. وبينما هو في الطريق قابله عبيده وأخبروه بأن ابنه حي، فسألهم في أية ساعة تحسنت حالته. أجابوه:
4: أمس في الساعة الواحدة بعد الظهر تركته الحمى.
1: فعرف الأب أنه نفس الوقت الذي قال له فيه عيسى ابنك حي، فآمن هو وكل عائلته. هذه إذن هي ثاني معجزة عملها عيسى لما رجع من منطقة يهوذا إلى الجليل.
5: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963508007.

0: أصحاح الثالث عشر. في ذلك اليوم خرج عيسى من الدار وجلس على شاطئ البحيرة، فاجتمع إليه جمهور غفير حتى إنه ركب غاربا وجلس فيه، وكان كل الجمهور واقفا على الشاطئ. فكلمهم بأمثال في أمور كثيرة فقال:
1: خرج الزارع ليزرع، وبينما هو يزرع سقط بعض الحب على جانب الطريق، فجاءت الطيور وأكلته، وسقط البعض الآخر على أرض صخرية قليلة التراب، فنبت بسرعة لأن التربة لم تكن عميقة، لكن لما طلعت الشمس احترق النبات وذبل لأنه لم يكن له جزر. ثم سقط البعض بين الشوك، فطلع الشوك وخنق النبات، لكن البعض الآخر سقط على أرض جيدة فأثمر وأنتج بعضه 30 ضعفا، وبعضه 60، وبعضه 100. اسمعوني يا من لكم آذان.
0: فجاء التلاميذ وقالوا له:
2: لماذا تكلمهم بأمثال؟
0: فأجابهم:
1: أعطيتكم أنتم أن تعرفوا أسرار مملكة السماء، أما هم فلم أعطهم هذا. من عنده يعطى أكثر فيزيد، ومن ليس عنده فحتى الغليل الذي له يؤخذ منه. لهذا أكلمهم بأمثال، حتى إنهم مهما نظروا لا يرون، ومهما سمعوا لا يفهمون، فيتم فيهم قول الله في نبوة إشعياء: مهما سمعتم لا تفهمون، ومهما نظرتم لا ترون، لأن قلب هذا الشعب تقسى، وآذانهم ثقلت عن السمع، وأغمدوا عيونهم لئلا يروا بعيونهم، ويسمعوا بآذانهم، ويفهموا بقلوبهم، فيرجعوا إلي فأشفيهم. أما أنتم فهنيئا لعيونكم لأنها ترى، ولآذانكم لأنها تسمع. وأقول لكم الحق، إن كثيرا من الأنبياء والصالحين تمنوا أن يروا ما ترون ولم يروا، وأن يسمعوا ما تسمعون ولم يسمعوا. فاسمعوا أنتم معنى مثل الزارع. المزروع على جانب الطريق هو من يسمع رسالة المملكة ولا يفهمها، فيأتي إبليس الشرير ويختف ما زرع في قلبه. والمزروع في الأماكن الصخرية هو من يسمع الكلمة ويقبلها حالا بفرح، ولكنه بلا جذور فلا يدوم، بل عندما يحدث ضيق أو اضطهاد من أجل كلمة الله يتراجع في الحال. والمزروع بين الشوك هو من يسمع الكلمة، لكن هم الدنيا وخداع الغنى يخنقان الكلمة ويجعلانها بلا ثمر. والمزروع في الأرض الجيدة هو من يسمع الكلمة ويفهمها، فهو يثمر ويعطي، البعض 100 ضعف، والبعض 60، والبعض 30.
0: وضرب لهم مثلا آخر فقال:
1: مملكة السماء هي مثل رجل زرع زرعا جيدا في حقله، ولما كان الكل نائمين جاء عدوه وزرع زوانا في وسط القمح ومضى، فلما طلع القمح وتكونت سنابله ظهر الزوان أيضا، فجاء عبيد صاحب الحقل وقالوا له: يا سيد، ألم تزرع زرعا جيدا في حقلك؟ فمن أين جاء الزوان؟ فقال: عدو فعل هذا. فقال العبيد له: هل تريد أن نذهب ونجمعه؟ أجابهم: لا، لئلا تقلعوا القمح وأنتم تجمعون الزوان، أتركوهما ينموان معا إلى يوم الحصاد، وفي وقت الحصاد أقول للحصادين: اجمعوا الزوان أولا واربطوه في حزم ليحرق، أما القمح فاجمعوه إلى مخزني.
0: وضرب لهم مثلا آخر فقال:
1: مملكة السماء هي مثل حبة خردل أخذها رجل وزرعها في حقله، فمع أنها أصغر كل البذور لكنها عندما تنمو تصير أكبر من نباتات الحديقة، بل تصير شجرة، حتى إن طيور السماء تأتي وتعشش في فروعها.
0: وحدثهم بمثل آخر فقال:
1: مملكة السماء هي مثل خميرة أخذتها امرأة ووضعتها في 3 أكيال دقيق حتى اختمر الكل.
0: هذا كله قاله عيسى للجمهور بالأمثال، وكان لا يكلمهم بغير أمثال، فتم قول الله على لسان النبي:
3: بالأمثال أتكلم وأعلن أشياء كانت مخفية منذ خلق العالمين.
0: وترك الجمهور ورجع إلى الدار، فجاء إليه تلاميذه وقالوا:
4: فسر لنا مثل الزواني في الحقل.
0: فقال:
1: الذي يزرع الزرع الجيد هو الذي صار بشرا، والحقل هو العالم، والزرع الجيد هو أبناء المملكة، والزوان هو أبناء إبليس الشرير. أما العدو الذي زرع الزوان فهو إبليس، والحصاد هو نهاية الزمان، والحصادون هم الملائكة. فالزوان يقلع ويحرق في النار، ونفس الشيء يحدث في نهاية الزمان. الذي صار بشرا يرسل ملائكته فينزعون من مملكته كل ما يسبب الخطيئة وكل من يعمل الشر، ويرمونهم في أتون النار، هناك البكاء وصرير الأسنان. أما الصالحون فيضيئون مثل الشمس في مملكة أبيهم. اسمعوني يا من لكم آذان، مملكة السماء هي مثل كنز مدفون في حقل، وجده رجل فأخفاه هناك، ومن فرحه راح وباع كل ما يملك واشترى ذلك الحقل. مملكة السماء هي مثل تاجر يبحث عن الجواهر الكريمة، فوجد جوهرة ثمينة، فمضى وباع كل ما يملك واشتراها. مملكة السماء هي مثل شبكة رماها الصيادون في البحر، فجمعت السمك من كل نوع، ولما امتلأت أخرجوها إلى الشاطئ، وجلسوا وجمعوا الجيد في سلال، وطرحوا الرديء بعيدا. ونفس الشيء يحدث في نهاية الزمان، يأتي الملائكة ويعزلون الأشرار عن الصالحين، ويرمون الأشرار في أتون النار، هناك البكاء وصرير الأسنان.
0: وسألهم عيسى:
1: هل فهمتم كل هذا؟
0: قالوا له:
4: نعم.
0: فقال:
1: لذلك فإن المعلم الذي يصبح تلميذا في مملكة السماء هو كصاحب الدار الذي يقدم من مخزنه كنوزا جديدة وكنوزا قديمة.
0: ولما أتم عيسى هذه الأمثال مضى من هناك، وجاء إلى بلدته، وأخذ يعلم الناس في بيت العبادة الذي عندهم، فتعجبوا وقالوا:
5: من أين حصل هذا الرجل على هذه الحكمة وعلى هذه القوة لعمل المعجزات؟
6: أليس هو ابن النجار؟ وأمه اسمها مريم، وإخوته هم يعقوب ويوسف وسمعان ويهوذا؟ أليست كل أخواته معنا؟ فمن أين حصل على كل هذا؟
0: ولم يريدوا أن يقبلوه، فقال عيسى لهم:
1: لا كرامة لنبي في بلدته ومع أهله.
0: ولم يعمل هناك معجزات كثيرة لعدم إيمانهم.

المسيح ملك ومحرر. المسيح ملك، المسيح بحرر. المسيح جاء عشان ما يحرر النفوس من كل القيود بتاعت مملكة الظلمة. المسيح بحرر من سيطرة الخطايا أي كانت نوعها ومهما طالت مدة سيطرتها على النفس. المسيح بحرر كمان من تدخلات الشيطان في أي مجال من مجالات الحياة، زي الدراسة والعمل والزواج والعلاقات مع الناس التانين. المسيح بحرر الأجساد من الأمراض اللي بتسبب الأرواح الشريرة. المسيح بحرر النفس من عقدة الذنب وصغر النفس والشفقة على الذات وكمان غيرها من العقدة الثانية. المسيح بحرر الأسهان من سيطرة الأفكار الشريرة بمختلف أنواع أمراضها، زي التشتيت وعدم التركيز وصراع الأفكار والوساوس. المسيح بحرر من الفشل والشعور بالإحباط والحزن والاكتئاب. المسيح بحرر كل زول تعبان لجأ له ووثق فيه. أي كان اللي بتعاني منه بسبب نشاط مملكة الظلم اللي بتبغض جنسنا البشري كل البغضة، فأنا بدعوك لفرح كامل، فأنا بدعوك لأنك تفرح من جوا قلبك، لأن الرب يسوع بحبك ولسه بلوح لك بإيده لكل زول تعبان، بيدعوك وبيدعوهم بصوته الحلو الرقيق زي ما جات في رسالة متى الإصحاح 11 آية 28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. آمين.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: لوقا الأصحاح 23. فقامت الجماعة كلها وأحضروا عيسى إلى بيلاطس، وأخذوا يقدمون التهم ضده، فقالوا:
2: وجدنا هذا الشخص يحرض أمتنا على الثورة ويعارض دفع الضريبة لقيصر، ويزعم أنه المسيح، يعني هو ملك.
1: فسأله بيلاطس:
3: هل أنت ملك اليهود؟
1: فأجابه:
4: قلت الصواب.
1: فقال بيلاطس لرؤساء الأحبار والجماهير:
3: أنا لا أجد في هذا الرجل أي أساس للشكوى ضده.
1: لكنهم أصروا وقالوا:
5: إنه يثير الشعب في كل منطقة يهوذا بتعاليمه، بدأ في الجليل والآن وصل إلى هنا.
1: فلما سمع بيلاطس ذكر الجليل سأل إن كان الرجل من هناك. فلما أدرك أن عيسى تابع لقضاء هيرودس أرسله إلى هيرودس الذي كان هو أيضا في القدس في ذلك الوقت. فلما رأى هيرودس عيسى فرح جدا، فقد كان يريد أن يراه منذ وقت طويل لأنه سمع عنه، وكان يتمنى أن يعمل عيسى معجزة قدامه، فألقى عليه أسئلة كثيرة، لكن عيسى لم يرد عليه. فتقدم رؤساء الأحبار والفقهاء وأخذوا يشتكون ضده بشدة، فاحتقره هيرودس وجنوده وهزأوا به، ثم ألبسه رداء فاخرا وأرجعه إلى بيلاطس. في ذلك اليوم أصبح هيرودس وبيلاطس صديقين، لأنهما قبل ذلك كانا عدوين. فدعا بيلاطس رؤساء الأحبار والقادة والشعب معا وقال لهم:
3: أنتم أحضرتم لي هذا الشخص وقلتم إنه يحرض الشعب على الثورة، وأنا حققت معه قدامكم، فلم أجد أي أساس للشكوى التي تقدمونها ضده، ولا هيرودس وجد أي شيء، لأنه أرجعه إلي، فهو لم يفعل ما يستحق الموت. إذن سأجلده وأطلق سراحه.
1: وكان على بيلاطس أن يطلق لهم سجينا واحدا في العيد، فصرخ الجمهور كله معا:
6: اقتلوه واسلب لنا ابن عباس.
1: وكان ابن عباس هذا قد ألقي في السجن بسبب ثورة حدثت في المدينة ولجريمة قتله، لكن بيلاطس كان يريد أن يطلق سراح عيسى، فخاطب الجمهور مرة أخرى، لكنهم ردوا عليه بالصراخ:
6: اسلبه اسلبه.
1: فكلمهم مرة ثالثة وقال:
3: لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟ أنا لا أجد فيه ما يستحق الموت، لذلك سأجلده وأطلق صراحه.
1: لكنهم أصروا على طلبهم وصرخوا بأعلى صوتهم أن يصلبه، وغلب صراخهم. فقرر بيلاطس أن يمنحهم طلبهم، فأطلق سراح الرجل الذي طلبوه، أي الذي كان في السجن بسبب الثورة والقتل، وأعطاهم عيسى ليعملوا به ما شاءوا. فلما أخذوه أمسكوا سمعان القيروان وهو راجع من الريف، ووضعوا عليه الصليب ليحمله وراء عيسى، وتبعه عدد كبير من الناس، من ضمنهم نساء كثيرات كنا يلطمن ويولولن عليه. فالتفت عيسى إليهن وقال:
7: يا بنات القدس، لا تبكين علي، بل أبكين على أنفسكن وعلى أولادكن، لأنه سيأتي وقت حين يقول الناس: هنيئا للعواقر وللنساء اللاتي لم تحبلن ولم ترضعن. في ذلك الوقت يقولون للجبال: أسقطي علينا، وللتلال قطينا، لأنه إن كان الناس يعملون هذا بالشجرة الخضراء، فماذا يحدث عندما تيبسوا؟
1: وأخذوا اثنين آخرين كانا مجرمين لكي يقتلهما معه. فلما وصلوا إلى المكان الذي اسمه الجمجمة صلبوه هناك مع المجرمين، واحد عن يمينه والآخر عن شماله. فقال عيسى:
8: يا أبي أغفر لهم، لأنهم لا يعلمون ما يفعلون.
1: وقسموا ثيابه بينهم بالقرعة، ووقف الناس يتفرجون، وكان القادة يهزؤون ويقولون:
9: أنقذ غيره، فإن كان فعلا الملك الذي اصطفاه الله فلينقذ نفسه.
1: وكان الجنود أيضا يهزؤون به، فاقتربوا وقدموا له خلا وقالوا:
10: إن كنت ملك اليهود فأنقذ نفسك.
1: ووضعوا فوقه لافتة تقول: هذا ملك اليهود. وكان أحد المجرمين المعلقين يشتمه ويقول:
8: أنت تقول إنك المسيح؟ إذن أنقذ نفسك وأنقذنا.
1: لكن الآخر وبخه وقال له:
11: ألا تخاف الله؟ أنت تنال نفس العقاب مثله، لكن بالنسبة لنا عقابنا هو بالعدل، لأننا ننال جزاء ما عملنا، أما هذا الرجل فلم يرتكب أي خطأ.
1: ثم قال:
11: يا عيسى افتكرني عندما تأتي في ملكك.
1: فقال له عيسى:
8: أقول لك الحق، اليوم ستكون معي في الجنة.
1: وجاء الظهر وخيم الظلام على كل الأرض حتى الساعة الثالثة عصرا، لأن الشمس أظلمت وانشقت الستار الموجودة في بيت الله إلى شطرين. فصرخ عيسى صرخة عالية وقال:
8: يا أبي، في يديك أضع روحي وديعة.
1: ولما قال هذا توفي. أما الضابط قائد الحرس فلما رأى ما حدث سبح الله وقال:
5: حقا كان هذا الرجل صالحا.
1: وكل الجمهور الذي تجمع لهذا المنظر شاهدوا ما جرى ورجعوا وهم يضربون صدورهم. أما كل أصحابه والنساء اللاتي تبعنه من الجليل فكانوا واقفين من بعيد وشاهدوا هذه الأمور. وكان هناك عضو في المجلس الأعلى اسمه يوسف، وهو رجل تقي وصالح، ولم يوافق على قرارهم ولا على تصرفهم. وكان من الرامة، وهي بلدة في يهوذا، وكان ينتظر ظهور مملكة الله. فذهب إلى بيلاطس وطلب جثمان عيسى، فأنزله ولفه في كفن من الكتان ووضعه في قبر محفور في الصخر لم يوضع فيه أحد أبدا. وكان ذلك اليوم هو يوم الإعداد، والسبت يقترب. والنساء التي جئنا مع عيسى من الجليل تبعنا يوسف ورأينا القبر وكيف وضع فيه الجثمان، ثم رجعنا إلى الدار وأعددنا عطورا وأطيابا، وفي السبت استرحنا حسب الوصية.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: الأصحاح السادس. بعد هذا عبر عيسى إلى الضفة الأخرى من بحيرة الجليل، أي بحيرة طبرية، وتبعه جمهور غفير لأنهم رأوا الآيات التي يعملها للمرضى فيشفيهم. وصعد عيسى إلى الجبل وجلس مع تلاميذه، وكان عيد الفصح اليهودي غريبا. فنظر عيسى ورأى جمهورا غفيرا مقبلا إليه، فقال لفيليب:
2: من أين نشتري الخبز لنطعمه؟
1: قال هذا ليختبره، لأنه هو نفسه كان يعرف ما سيعمل. أجابه فيليب:
3: ولو اشترينا خبزا بما يعادل مرتب 8 أشهر لا يكفي ليحصل الواحد منهم على كسرة صغيرة.
1: فقال له واحد من تلاميذه، هو أندراوس أخو سمعان بطرس:
4: هنا ولد معه 5 أرقفة شعير وسمكتان، ولكن ماذا تنفع هذه لكل هذا الشعب؟
1: وكان في المكان عشب كثير، فقال عيسى:
2: أجلس الناس.
1: فجلسوا، وكان عدد الرجال حوالي 5000. وأخذ عيسى الأرقفة وشكر الله، ثم وزعها على الجالسين بقدر ما أرادوا، وعمل نفس الشيء بالسمكتين. ولما شبعوا قال لتلاميذه:
2: اجمعوا ما فضل لكي لا يضيع شيء.
1: فجمعوا وملأوا 12 قفة من الكسر التي فضلت عن الذين أكلوا من 5 أرقفة الشعير. فلما رأى الناس هذه الآية التي صنعها قالوا:
5: حقا هذا هو النبي الذي نتوقع أن يأتي إلى العالم.
1: وعلم عيسى أنهم يريدون أن يخطفوه ويجعلوه ملكا، فابتعد عنهم ورجع وحده إلى الجبل. ولما أقبل المساء نزل تلاميذه إلى البحيرة، وركبوا قاربا وأخذوا يعبرون البحيرة إلى كفر ناحوم. وحل الظلام ولم يكن عيسى قد لحق بهم، وهبت ريح شديدة فهاجت المياه. وبعدما قطعوا 4 أو 5 كيلومترات رأوا عيسى ماشيا على الماء ويقترب من القارب فخافوا، فقال لهم:
2: أنا هو، لا تخافوا.
1: فأرادوا أن يأخذوه في القارب، لكن القارب وصل في الحال إلى الشاطئ الذي كانوا يقصدونه. وفي الغد لاحظ الجمهور الذي بقى على الضفة الأخرى من البحيرة أنه كان هناك قارب واحد، وأن عيسى لم يركبه مع تلاميذه، إنما ذهب التلاميذ وحدهم. وكانت بعض القوارب الأخرى قد وصلت من طبرية بالقرب من المكان الذي أكلوا فيه بعدما قدم سيدنا عيسى الشكر. فلما رأى الجمهور أن لا عيسى ولا تلاميذه هناك، ركبوا القوارب وراحوا إلى كفر ناحوم يبحثون عن عيسى. فلما وجدوه على الضفة الأخرى من البحيرة قالوا له:
6: يا معلم، متى وصلت إلى هنا؟
1: أجابهم عيسى:
2: أقول لكم الحق، أنتم تبحثون عني لا لأنكم رأيتم آيات، بل لأنكم أكلتم من الخبز وشبعتم. لا تجروا وراء الطعام الذي يفنى، بل اجروا وراء الطعام الذي يدوم ويؤدي إلى حياة الخلود. هذا هو الطعام الذي يعطيه لكم الذي صار بشرا وختمه الآب بخاتمه.
1: قالوا له:
5: ما هي الأعمال التي يريدها الله منا؟
1: أجابهم عيسى:
2: العمل الذي يريده الله منكم هو أن تؤمنوا بمن أرسله.
1: فقالوا له:
7: ما هي الآية التي تعملها لنرى ونؤمن بك؟ ماذا تعمل؟
8: آباؤنا أكلوا المن في الصحراء، كما ورد في كتاب الله: أعطاهم خبزا من السماء ليأكلوا.
1: أجابهم عيسى:
2: أقول لكم الحق، موسى لم يعطكم الخبز الحقيقي من السماء، بل أبي هو الذي يعطيكم الآن الخبز الحقيقي من السماء. لأن خبز الله هو الذي ينزل من السماء ويعطي الحياة للناس.
1: فقالوا له:
9: يا سيد، أعطنا دائما هذا الخبز.
1: أجابهم عيسى:
2: أنا هو خبز الحياة، من يأتي إلي لا يجوع، ومن يؤمن بي لا يعطش أبدا. أنا قلت لكم إنكم رأيتموني، ومع ذلك لا تؤمنون بي. كل من يعطيهم الأب لي يأتون إلي، ومن يأتي إلي لا أطرده أبدا، لأني نزلت من السماء لا لأعمل إرادتي بل إرادة الذي أرسلني. وهذه هي إرادة الذي أرسلني، ألا أبغض أي واحد من الذين أعطاهم لي، بل أقيمهم في اليوم الآخر. فإن إرادة أبي هي أن كل من يراني ويؤمن بي ينال حياة الخلود، وأنا أقيمه في اليوم الآخر.
1: فتذمر الناس عليه لأنه قال:
2: أنا هو الخبز الذي نزل من السماء.
1: وقالوا:
6: أليس هذا هو عيسى ابن يوسف؟ نحن نعرف أباه وأمه،
10: فكيف يقول أنا نزلت من السماء؟
1: أجابهم عيسى:
2: لا تتذمروا فيما بينكم، لا يقدر أحد أن يأتي إلي إلا إذا جذبه الآب الذي أرسلني، وأنا أقيمه في اليوم الآخر. ورد في صحف الأنبياء: يتعلم الجميع من الله، فكل من سمع للآب وتعلم منه يأتي إلي. لا أحد رأى الآب غير الواحد الذي جاء من الله، فهو وحده رأى الآب. أقول لكم الحق، من آمن فله حياة الخلود. أنا هو خبز الحياة، آباؤكم أكلوا المن في الصحراء ومع ذلك ماتوا، لكن هنا الخبز الذي نزل من السماء ليأكل منه الإنسان ولا يموت. أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، من يأكل من هذا الخبز يحيا إلى الأبد، وهذا الخبز هو جسمي الذي أبذله لكي يحيا الناس.
1: فحدث جدال عنيف بين الشعب وقالوا:
11: كيف يقدر هذا أن يعطينا جسمه لنأكله؟
1: فأجابهم عيسى:
2: أقول لكم الحق، إن لم تأكلوا جسم الذي صار بشرا وتشربوا دمه فلن تكون الحياة فيكم. من يأكل جسمي ويشرب دمي له حياة الخلود، وأنا أقيمه في اليوم الآخر، لأن جسمي هو طعام حقيقي ودمي هو شراب حقيقي. من يأكل جسمي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه. وكما أن الآب الحي أرسلني وأنا أحيا بواسطته، فكذلك من يأكلني يحيا بواسطتي. هذا هو الخبز الذي نزل من السماء،

0: الجسم لا ينفع. الكلام الذي كلمتكم به هو روح وحياة، ولكن فيكم من لا يؤمنون.
1: قال عيسى هذا لأنه كان يعرف من الأول من هم الذين لم يؤمنوا به ومن هو الذي يخونه. ثم قال:
0: هذا هو السبب أني قلت لكم لا يقدر أحد أن يأتي إلي إن لم يمنحه الآب ذلك.
1: ومن ذلك الوقت هجره كثير من تلاميذه وانقطعوا عن مصاحبته. فقال عيسى للاثني عشر:
0: وأنتم هل تريدون أن تتركوني مثلهم؟
1: أجابه سمعان بطرس:
2: يا سيد، إلى من نذهب وكلامك هو الذي يهدينا إلى حياة الخلود؟ نحن آمنا وعرفنا أنك قدوس الله.
1: أجابهم عيسى:
0: أنا اخترتكم أنتم الاثنى عشر، ومع ذلك واحد منكم شيطان.
1: قال هذا عن يهوذا ابن سمعان القريوطي. فمع أنه واحد من الاثني عشر، لكنه خانه فيما بعد.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1-15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاظين في أنفسهم فقالوا لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه، فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كذا قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروم، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئ الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس ليهم شنو الشر اللي عمله يسوع، وكان بكده بيحاول انه يصحي لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك من هو المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح، واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف شنو ردت فعلك؟

مؤتمر وبثنا ليوم الجمعة، وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون فائدتكم، وهسه نخليكم مع برنامج بلغات التجريحي. حلقتنا الليلة مهمة جدا، بتتكلم عن ملك مهم جدا عنده مواضيع كثيرة، الملك سليمان.

0: هاي سلامة تنسيتنا. مرحبا بكم راديوكم راديو سيد، راديوكم راديو سيد. لنا في ولا لوك أمرت والباب لكسب دي ما نبرتنا لنا فعنا وقل عافيتنا وتبلعنا وسيتونا وتكل الأمور ديو نيشو عباي وتكل الأتي راديوتو وتلي تلا سلسلة الله دي بلعنا وستاينا وعافيتنا لا تتهاجي فهم عند فهمنا وعند آمرنا لنبلعو لنستيو حمام من ركبنا وفكو من ساريو حمامات ميتوم سرايوم ميتو مجني دا يوم بنا قفو مسلو للعد حمام ميتو ولا العد ميتو حمام من قبات دام قفو الحمام ميتو قفو نعمر قفو نعمر بنا قفو نعمر نقدر كما كم سليهو سراينا حمامات وعينا توم مدواكم نافعهم إحمامكم تو وكفو الساري اللي كل تقصبه منه راديوتو كنت سمعنا اتماعال قلنا وحل وطلبنا قلنا قبو وقلنا تنفع بو واتمنى براتنا قلس دينا لنبيلو نعافيت معلومات اللي نجمعتو برنامجتو كأسكا برنامجنا
1: حسن ما تنسيتنا وحبكم تراديوكم راديو سعيد يوم دي دوعد ولا فانا تلمد دي بغن الحاجيتو دي كل الدنيا دوانا عادكم هلا وقدامكم فتي بزح الدام وشفاكم لما في عند الأمنو لو ودو كم هلا نمر كبزح أدويتنا عاد دنا في كم هلا كمكم سليهو الدر وكل لقبا كم هلا كنا عمر بنا كأدوية عدل ساريو حمامات هلا كمكم سليهو أدويتنا دكاتر ساريو وأدوية عدل حتى يسدريو حماماتكم هلا لسلونا حكاية كقل مثل حمام قنفاء وفقار وقل قبي حفون للستي كبسر شربي أو مديدة وشوربات اللي قنفاء كبسر دي لرؤون حكاين وقل سعلات وقل لطفنات مربرد لمز حمام اللي ده وعد لنا في عديو ومن نايدك أكرا دوام للحيس ديهوتو ومن شربو من لقبا كمكم سريهو قل جنيت في قاردو ركبوم لطفنا تسوائل دوستو من دوا نحكيم للحيس كمتو تسرونا حكايم روز لقبا لقبا لقبا سائل للساتي دون هيبو اللي ندنبل دواعات كل نسار يكوني حمامات هلو دواعات لينا في عديبهم وبأجيد حكيم قلني جيس كنت حكيم قل السارة ولو يجيبهم كمسل تيتنوس تايفويد تيبي زايدة وأب وبجنس لمزي حمامات من جماع لمزي

وبحز وحز ترود حقو هلا اللي كله وبحكيم نشف أجنا حكيم جنيريس بسديد نايش أقالة عافيت يقلك بكمبو مكرونة حكايم كسروا نعد أو نعد كسر نعد أقبوي وسراي زنكم تو وقدامكم فتيو وحكايم مكويكم تكمي لبلو نامر قل مثل رحمتك الأجنيت وعباياتهم ورحمتك العبي ربا نايبتي ربا لما قدام له وديو وفتي وبعلاقات تردك قل عبي وقل نعيش سن عبايات وسن رعايتكم راكبو وقل عبي ما سديتكم راكبو بو وسنكم تو نامر مناتا حمام كبود لك أبا حم حكيم كن يجي سبو ووسك دوا عدمة مكرم من حكيم من دنس أنا جني يديكم بنا مكرونة حكاية قل مثل أدام بدير حليب ناي أم ناي طب قل جنا قل قرز لحيسة نبرقم تو نمر وحكي ما لا ما انكم تا لسلونا مناتا حليب نايم دي جبي حليب قلب له لزبو شركات سنكم تو الدعاياتهم قدمت امانو وبزحت اما بلند امنايا حليب قلب قليجني ثم لاسات يا جبايا اللي لكن يقلاجني كذا سنير هاي بوم ومسوم التاب انتاب وحمام عندما ننسقه عندما باقلهم زحام جنيت موتو بسفرة وحمام كابنائهم الحيسة تلت ابل كلهم دكاترة الأمنبة ومبديل لتنحى كنتو نمر كمكم سليهو قدام أبقى أقبوي لا تفنعت للأمنو وضيوق لهمكم قبي للأمنو أو أفرحت ما لما يتوين ري كسر الأدوية يقول لك جسم حتى يسديو لكن التحنقلنا لهلا لإيمان كم سارينا حق عملنا سارينا سبت راحة نركب ونأمن كل مرة المثل حتى حكيمة تجلسيت حتى وجار أسلع لقلة بطاطس حبتة وسراي تبيلت ولسيت قبل أمنتكم سراي كمتو ووجعاكم حلفة وكم ساريت أسلعت سبت أمنت سبت جلسيت أمنتة وكم سارية لبطاطا سبت عمرت سبت أمنت وبزوح أدويت حتى تأسير قروب لألبو تحنقلنا لهلا فكر وإيمان أبو كم ساري نحق آمنا مش ساري مثلنا وكم ساري هما أفرحت حقو فرحانا فرحات ما كم قتل لكل تحنقلنا لهلا كمتو حتى مرت السيت حق والدت حمت عندها الليل حتى حكيمة أنا شيتها تبتة برتقانات لو برتقانات فرحت من نواق حتى لن عندها بيلت سن حمت حقوها لحكيمة حق نزبتها تناي ماي ماي سافي ما حتى دواء لبو لكن لسيت سبت حقنا تأمر عنت تأمن علت ساري ساري يكون بيلت ومن فرحته نجيت كبدير فرحات حمت وحريمة وبل أمنت بحقنة وبساري كحنقلنا للهيبنات فكر كم سارينا أحبرنا أو فرحات ميت كبزحام قدام أرودوا النكشهم وفرحات ميتو وليقي بدوان دناس أو كم السارو مصلهم كله كله من درمنا
ده وقعدنا فعنا من جبي ابن كرنا حكيم ابن منسوه ومن فرهد وليك جبي لما منه جنة نجي مكرونة حكاية.

حسن ما تنسيتنا مرحبا بكم تراديوكم راديو سيد دي براديوكم راديو سيد إلا سلسلة ناي أنبياء ومتماسالهم وعلاقتهم بيسوع المسيح قفكم لتماسولو وهتم خبرنايو وبقلو بشرو وودايو وبقل ودادام قلسلو لمزقو وكل علامات وإشارات نيسوع المسيح ببزحام أنبياء هاجو كأجل ود أدم على قطم سر ربي سنيت ننتا الدنيا دول خلقت أجل ود أدم سلطة تيبتو وربي اندفت يجوا الآدمي إبليه لخلقيو وعلى قطك تلقى المسلو اندحزا دي بجنة عدن دي بالكريو ومسلو لنبر العلا والحري والفتي ود أدام أبونا آدم ومن حوا أبوند عم بطل لتهاجي تاريكتو كأبونا آدم ومن حوا رب لها بيوم تفضل وكير وحريان وأكانت إذا العبادة لتستمع مع جنة عدن دي بالكر يوم ربي أسيان أتدي بالدنيا بقبي ناي أروي شيطان أروي ندقب عندما تا إقل حوا من نايكت ربي تبلعبي لكم من الياردين بيله وحوا لا قلنا بلان قدر لكن من إلا كيت لتمق بلهليت ناي أمرد أكيد وسنيت من ناي تبلعبي لنا ربي بيلت شيطان هيني قل لك شاشة بيلايا ربنا اللي كتي تبلعلو بيليكم كفوتو اللي كت اللي بنا بلعكم من قبي متقبو بيلي ما يتو بيلي لنا رب منا بلعنا من قبي شيطان هيني إيت ما يتو منا بلعكم من قبي اكيتو سنيت أمروكم سر بتقبو اندي يكون حتى يتقبو إيت ما يتو بيلي وحساق لو غشي بلا قبي إلا شيطان لك الشاي ولا كيت لاي شيطان كشايتو سبت إقلاق الشياء كما كم سليهو كيت لاي تسبت موت عم سديب الدنيا إبلا قبيو زنب ديب الدنيا أتا وأدام وآدم وحوا من ملهيوتنا يا ربي تفنتو وربي إقل آدم لم جلاب أزنبكا لمدر لارد قلت ترقمتو وانت بلها باتكا قد تبلعتو ولمدر أشواك وكتب قلت أفكرتو بيلي وبلدي بالدنيا أشواك وكتب كلاكا وقدام اندالها با واندات عزبا قلش كيه عمبتا لكن ربي قلت قدام قلت حين كالي ستات وخطات أفكرة علاقتو اتربي قلت مسر ربي قلت سنه وقد قدام من حديث سنيت قليدة وتربق الأقبل ودحن الركب يسوع المسيح مزا ربق الأكاقلو وقدام قل دحن وقل تنجي يسوع زنبنا يود قدام عند صورة يبقى كان قدام المذنب عند موتا لو آدم كله علاقته مسر ربكم سني ودربي كابلي لخطتنا يا ربي لا سمعه وبقبي ان يسوع المسيح لقيسا علاقته مسر رب السني ونجاة وسلام ركب لسررت علاقته مسر ربي السني وهلاك صنعه وتصبره.

اجي الحكمة او امرات لك قليت من كله واجي الوضع قدام لا تتحزي وحكمت وامرات واللي باب حقرك بقى قدام كل لكالي قل اركب سبت قدر لا تحزي وقل قدام باول امرات واللي باب وفطانت وفزعت كل وضع قدام بكويت مرحة من قبي وبكعوت مرحة من قبي قبي بداتو لقيس أمرت ولباب حق ركبة كل لبوتو مشاكل وزقم كل لتفتح وحركب كملك سليمان والدو إجل ملك ونبي داود تو كملك داود حق موتا والدو سليمان دي بقى كانوا حكم زبطة مش انده هلا تقل اللي نوش ملك لا تحزيو كل الأمر ما لا تحزيو أمرت ولباب قل الشعب وقل الحكم وكيت من سنيات قل فرق وبعدالة قل شكيه وبعدالة قل الحكم من أتحزيب أمرت أتحزيب كم بل أمرت كويت حق هليت كم بل أمرت تد أمرت ميتا كويت كويت بهلت سلمت وأمرت بهلت نورت وبرهت كورت حاكم أمرت ندالبو كفق الحكم أكيد وسنيت كفق لفرق عدالة وظلم كفق لفرق يقدر أميتو لقدر بأمرت وبالباب كنبي سليمان نبي وملك على يقل حكمة زم على وربي دي بحلم دي بحلم رب رأى وربي بيليو لا تحزيكا ولا تطلبوك الحبكات بيليو ملك سليمان لا تحزيني أمرتو أنا نوشن دانا دي باكان أبوي دي بحكم قسيكو وبشعبي قل شعبي بحكمته وبأمر قل حكم لا تحزيني قليه ولا تطلبوا بأول أمرت وحكمت بيلي كأمرته لبابها بني بيلي يقول ربي وأنا نوش الليكو ولا لهليكو دي بأكان أكان حكم شكل دقوب تلي ومسؤولية دقة بتا سبت اللي أنا لا تحزيني أمرتها بني بيلي أمرتها بني قل قل كير وشر قل فنتي وكيت وسنيت وبعد ذلك قل حكم وأمرت قل حكم بقويت قل يتمرح بيليو كذب الله من رأي ملك داود وبعد ذلك وفرت رب الحكم على واللي ما ولدكم سليه وحزة كل قل ركب ولا تحزي وأمرت سبت اللي نبي سليمان من ربي مال يطلبا عمر ريم ما يطلبا وقلت أبا يقلت نصر ما يطلبا كل كله عند يطلب أمرت طلبا كأمرت واللي باب حق هلا لا ترفع بأمرت واللي باب مزي كبأمرت واللي باب عافية تركب قبي عافية تضبط قبي عافية لا تضبط وأمر والباب بكفكم مثل آدم كم تتعامل وكفكم شكي مالك كفكم تأكب أروحك كفكم تسلم دي أبايك كفكم تتعود اللي كله دي بالباب وأمرت هلا كأمرت حقها الليل مال مزي عوتة مزي كل مزي سبت اللي أمرت ليتا طالبة نبي سليمان كربي بيليو سبت أمرت ليتا طلبك وأمرت سبت تتحزي كبت تتحزي سبت أمرك أمرت والباب هبكو كبيلي ومسلومة عمر ريم هبكو كبيلي كهتو عمر ريم يطلبه
لكن ربي لطلبو ضروري سبت على ولا اتحزن سبت طلبة وحكمت وأمرت سبت طلبة ربي هني هتلي طلبي يوسك أقلو عمر رأيين بيئة وبيو ومن كل ملوك الدنيا لعل ودي كوكا وأمرتها بكوكا بيلي كب أمرتو من ابنوش نوش ننتو من كلهم ملوك الدنيا لا توكل على لا توكل بمجابة بأمرك وبلباب وكل اللي هبقوك يبقى بيجس كمان جبي ولا وصايا نايه وفرايد نايه حفظ كمان جبي بيليكم سل أبوك عليا قد تقبع وقبي ربي قد تزبط كقبي ربي زبط كمان جبي أمرك ركب ولباب ركب بيلي ربي و ملك سليمان من حلم فزع من ردي بالله ربي لا لا طلبنا يسلينا نبي سليمان فتيو يقلمي يتو سبت أمر الطلبة وقل إن منفعته ليت أي حاجة ومال هبني ودي بأبايا عوتني وعمر ريم هبني لي بيلاني أمرتها بني بيلا كربي لفتيو أمرت لهيبو أمرت لركب قبل يبدا يصبت صبت أكيد وسنة يتفرق أمرت نورته برحته وقويت بداته وسلمته كربي نور وبرهان لهبيو وأمرت لها بيو كل لكالي طلعت حزيو بلا أمرت ولا بلت بلت مرح كل مالك با أو تلك با لقى بلت حزيو قل ركب قدر كربجي سليمان بصح فهم وبصح أمرت هبيو وأمرتو وفهمو كم محوص على محاز على وكل سب الدنيا شرق وقرب مفكار صحاي ومضاق صحاي مفكار صحاي ومضاق صحاي كله من كلهم لعلع قبع سبت من ربي أمر الطلبة وبثلاث ألف مثل تحاجة ثلاث ألف مثل وأنا أشيد ما ألف وحمسمت وبسبب كيت حاجة وبروس حاجة دي بلبنان لبقى اللعلى لبنان دي بلبقى اللعلى ودي بحيوانات وسرير كل حاجة رب أمرتنا كلها بيو ودي بسمك حاجة ودي بحي ودي بللمم كله زرش حق وللمم حيوانات بكله رب أمرتها بيو وبكل تل كل الدنيا بأمرته وبلبابه تأمره وكل الدنيا سب الدنيا كلهم سمعوا بو حكام الدنيا وشعبنا الدنيا كله بأمرت ولباب ناي نبي سليمان نبو ملك سليمان سمعوا ومن كل الدنيا لحكمة تقول اللي سمعوا ومن نقول اللي درسوا كلهم سب الدنيا ديو ما تصالوا ومن لهم ومن مقبل لهم لبند سمعوا لما زووا وملكات سبق اتيا من لعلت بلغيس بعلت من يمن نقل حكمة تسمع سب السماعة تبو ملك حكيم ملك بعل أمرت وبعل الباب حلا دي بأورشليم من بيلاوة من يمن بقست سك أورشليم نقل حكمة تسمع ومن نقل تفهم وقت تدرس بزه هيابات عندنا سأت من ذهب وكل من لول لقلا ولا قرما عندنا سأت قيس الديبو وديب ملك سليمان مزد ديبو الشليم وملك سليمان التنسيتو
والحكمة منا تعلمت وفهمت وتعجبت وتفكرت. وكل نظام كل لشكاله ولا جنوده ولا يقبته ولم لبخور لو الدقلو للأطانو كل ابنزام حتى كديبا كان رئيت ومرت فكرت بنزام وبيلت إلا سمعكو كل أمانتو ولا صار إلا ابدقم وخبر لي سمعكو يوم من قرب منك سمعكو عند بيلت فرحتا وسعادتا شرحة تقلو وبيلتو إلهم لمسلك شقو جنود كلاقبو شقالا كلاقبو التلت فناتا أشقال هلو سبكتو بيلتو سبت كل أمعل من أمرك من أمرتك ولبابك سبت درسو ومن اللي بحرنا علمك ليلة تكلس منه سبت جاكفو وسطو ربه بيوم اللوم وسبكتو بيلتو

حيث ما تنسيتنا راديوكم راديو سعيد لسلسلة ناي أنبياء وأدقاماتهم وعلاقتهم بربي وبيسوع المسيح بقلال الشريح عند سمعناها قلنا تنفع با وتمعال قلنا وعلا عنديكم عند سمعناها قلنا نترسع نتفانيكم عند سمعناها تمعال وعنها من قبي طول هي منابرتنا معنات وطمطم ركب كأبا سمعوه نفعم ولو قام انتم عندنا تمني أسكب كالنا قبلكم دحن وسلام.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجريد. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفوننا 0-35-79-56-35-39، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة التجريد كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، والحلقة بتتكلم عن خلق الله النورين العظيمين الشمس والقمر.

المستمعين الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاك، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلون على رقم التليفون 0-35-79-76-55-35-9، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية الحل في إيدك، سلسلة جديدة مهمة جدا دعوة لك تستفيد منها.

صعب وما جميل، حقيقة هو صعب وما جميل، والمعنى بتاعه يعني ما بقدر أنا أربطه بالحب، لأنه بينه وبين الفرح فيه مسافات بعيدة، ولأنه محل ما تكون الكلمة دي لازم تحس إنه في وجع كده جوا قلبك، وتحس إنه أنت ما مرتاح. سؤالي عن معنى كلمة الظلم، أكيد سمحت بها كلمة الظلم، وأكيد يا ما استخدمتها ويا ما مرض عليك لو ما مكتوبة سمحتها، اتقالت حوالينك، لكن أنا واثقة إنه لو الكلام ده جاك في نفسك، لو أنا سألتك حصل في يوم اتظلمت، حصل حقيقي ضقطة طعم الظلم ومرارته وخلى جواك إحساس صعب وما بتقدر تنساه، خلاك حاسي بالمرارة، خلاك حاسي إنك أنت مقهور، والأصعب من كده إنه ده كله لما يحصل لك أنت بتتعامل مع إحساسك ده كيف؟ أصعب إحساس لما تحس إنك أنت عاجز عن إنك تدافع عن حقك، عاجز عن إنك أنت قلبك توقف النزيف الفيه. وكلمة ظلم نحن بنقول عادي، لكن حقيقي لما الكلمة دي تتحول تبقى لكلمة ظلموني واتظلمت وأنا مظلوم، بجد طعمها بتغير، وحتى لونه وشكلها بتغير كل المحيط الحوالينك، وحتى لو كنت أنا أبكي مع نفسي بتلقى دمعتك دي نازلة بشكل مختلف عن أي دمعة تانية، حتى لو ما تلاقي زول دمعته ما زي دمعة الظلم، دمعة الظلم مرة زي ما نحن بنقول، يعني بيقول عليها مالحة. في اللحظة دي انت حتعمل شنو؟ في اللحظة دي لو ده كله حصل عليك، انت شفت حقك يتشال منك وانت بتعاين، والأصعب انك شفت الزول الظلمك وشفته هو مبسوط وفرحان بحقك، وأصعب من ده كله ان الدنيا جبرتك انك تتعامل معاه، لازم يكون بينك وبينه في علاقة، انت حتعمل شنو؟ فكرت في الإحساس ده؟ أكيد هو إحساس ما كويس، وحتى الظلم ما حاجة ما جميلة، لدرجة إنه الناس عشان يخففوه، أنا بقول كده قسموه، يعني حاولوا يقسموا لنا الظلم ده، شوفوا دايما يعطوا نوع، ظلم عدم مساواة، وظلم تميز، وظلم تنمر، وظلم اقتصادي، وظلم اجتماعي، لكن هو في الآخر كله ظلم. أنت لما يصيبك أي واحد من ديل أنت حتعمل شنو؟ حتقدر تمسك نفسك وتزرع صيغة في تعاملك مع الناس تاني، ولا انت حتشوف كله الحصل لك ده خسارة وخلاص كفاية كده وانا ما حتعامل مع اي زول تاني في الدنيا دي، ولا قعدت وصرخت لي يا الله، قلت له يا الله انت وين، انت ما شايفني، ولا انت ما هميك الحاصل لي ده. في ناس كتير لما يحصل ليها الظلم بيحصل ليها زعزعة من جواها، بيحصل ليها هزة من جواها في علاقتها بالناس وفي علاقتها بالله، لكن لو جينا رجعنا لله معقول نحن ما حنلقى إنه ربنا يتكلم معانا عن الظلم؟ ما حاول يغير لنا الميزان اللي نحن بنخطه؟ ما نحن لما نظلم ما قدامنا إلا إن نحن نفكر ناخد حقنا بيدنا، ولا نسكت ونقول الدنيا صدايا ورضايا وبكرة حتجيب لي حقي، ولا أنتظر لما تحصل للزول ده مصيبة وأشمت فيه وأقول ده حقي؟ أنا حأعمل شنو؟ معقول ربنا حيخليني إنه أنا تايهة في الأفكار دي؟ لا لا لا لا، ما نحن في حلقتنا الفاتت قلنا الله الصديق، خلونا نشوف صديقنا هنا حيقول لنا شنو، مش قال هو برشدنا؟ خلونا نتأكد، خلونا نعرف عشان نثق في ربنا، عشان نثق عشان نعرف نطيعه. نشوف في تثنية الإصحاح 25 والآية 16، الآية قالت شنو؟ لأن كل من عمل ذلك، كل من عمل قشا مكروه لدى الرب إلهه. يعني لو فهمت الآية دي حتفهم إنه ظلم كره ربنا، ظلم يعني كره ربنا. نحن ربنا ما بكرهنا نحن في شخصنا، لكن ربنا بكره التصرفات اللي بتجي مننا، بكره الغلط اللي احنا بنعمله، فنحن تصرفاتنا هي اللي بتخلي في علاقة بيننا وبين ربنا، فربنا بكره الظلم اللي بيطلع منك، فكون انه ربنا بكره التصرفات اللي بتطلع منك

معناها إنك أنت ما بتسمع كلامه، معناه إنه أنت بوظت العلاقة اللي بينك وبينه. وعشان نتأكد أكتر من إنه ربنا قالينا بيكره الظلم، نجي في روميا الإصحاح الأول والآية 18. الآية بتتكلم عن غضب الله المعلن من السماء. أي زول رجع للآية دي بنلقى إنه ربنا غضبه بيعلن من السماء على الظلم، لأنه بأثر فينا. وليه الله قال من أخطأ إلى الله ظلم نفسه؟ الآية دي أنا شخصيا لما شفت يعني مرت علي هزتني. دي في أمثال الإصحاح 8 والآية 36، الله قال فيها من أخطأ إلى الله ظلم نفسه. ليه ظلم نفسه؟ دخل الظلم بالخطأ في الله. ليه؟ لأنه نحن الظلم، الكذب، القش تعدي على الله، الخطية تعدي على الله، لكن الظلم بالذات الله خد فيه رد صعب جدا. في كورنثوس الأولى الإصحاح السادس والآية 9 بتقول أم لستم تعلمون إن الظالمين لا يرثون ملكوت الله؟ عرفت إنه الظالم ما بيرث الملكوت، ما بيدخل الملكوت؟ عرفت إنه ربنا ليه في البداية في تثنية قال أنا بكره الظلم؟ فإنت لو عرفت إن الظلم اللي أنت بتعمله بيوصلك في الآخر إنك بتبقى من الناس اللي ما بتدخل الملكوت، عرفنا الظلم وعرفنا الظالم، كل واحد حيمشي لوين. طيب في طريقة ربنا اداني لنا حل في يدنا إنه نحن ما نقع في شرك الظلم؟ أيوة، في روميا الإصحاح 8 والآية 13 ربنا قال ما تخلوا أعضاءكم سلاح للظلم، خلوها سلاح للبر. وكمان في بطرس الثانية الإصحاح 2 والآية 13 ربنا قال أما الظالم فسوف يناء جزاء ظلمه ولا يحابي أحد. ففي الآخر لو حتى نحن ظلمنا نعمل شنو؟ ما نحن ممكن الغلط يحصل مننا، خلونا نتوب وخلونا نكفر عن غلطنا زي ما زكى عمل. انت عشان تحس بالإحساس ده، عشان ربنا يعمل لك كل الكلام ده، ما هو الكلام ده ما لأي زول اتظلم، ده للزول اللي اتظلم وما أخذ حقه بيده، ده للزول اللي اتظلم وما مشى أذى، ما عمل مكايد، ده للزول اللي اتظلم ورفع أمره لربنا، لأنه ربنا نهانا إنه نحن ناخد حقنا بيدنا، نهانا إنه ننتقم. الكلام ده بنلقاه في روميا الإصحاح 12 والآية 19، ربنا قال لي النقمة وأنا أجازي، يعني هو اللي بيجيب لك حقك. ده ما معناه إنه أي زول يظلمك أو أنت حقك يتشال ما ترجعه، لو بطريقة قانونية تقدر ترجعه رجعه، لكن لو بطريقة فيها تعدي، طريقة بتدخلك في إنك تخطي، لا أجيف، رجع الأمور لربنا، خلي ربنا هو اللي يجيب لك حقك. وفي مزمور 37 والآية 38 بتقول شنو؟ لأن الرب يحب الحق ولا يتخلى عن أتقيائه إلى الأبد يحفظون. دي النتيجة اللي انت حتصليها، ما دي الآية دي بترد على السؤال إنك خلي حقك يجيبه لك ربنا. فزول يقول لي يعني أنا أقعد أصبر وعاين، أنا أجيب من وين، أنا أضمن شنو، أنا أعرف كيف. أقول لك لا، ربنا أداك حاجة تثبتك، لأنه قال لك لا يتخلى عن أتقيائه إلى الأبد يحفظون، يعني ربنا أداك إنه وعدك إنه يحفظك. أتغي منه؟ أتغي هو اللي بخاف ربنا، هو اللي بيعمل مشيئة ربنا، هو اللي بيعرف ربنا هيعمل شنو. لكن برضو هنا الآية عندها باقي، قال شنو؟ قال أما نسل الأشرار فيقطع. فإنت لو أخذت الآية دي وقسمتها على نصين ظالم ومظلوم، هتلقى تعرف أنت من نفسك عايز تكون في أي ناحية. أنا شخصيا لما بديت الكلام بديته بأنه كلمة مرة، كلمة ما بتفرح، كلمة ما بتزعد، كلمة ما فيها محل ما تكون لازم يكون في ظلام. لكن مع ربنا ومع الرحلة مع ربنا حسيت انه حتى انت هو ربنا اداك انك ممكن تستحمل الظلم، ممكن تستحمل انه حقك يتشال، لكن ربنا وعدك انه حيحفظك، وادى وعد للأشرار انه النسل يقطع، ما حيكون فيه بركة. طيب بعد الكلام ده كله ممكن زول يجي يقول لي ربنا خلاني مداني طريقة انا امنع بيها نفسي من الظلم انه انا ما اكون ظالم. ايوة، ربنا قال لنا ما تخلوا اعضاكم تكون سلاح للظلم، لكن سلاح للبر في سبيل الله. والكلام ده نلقاه في روميا الإصحاح 8 والآية 13.
يعني عشان احنا ما نقع في الظلم وما نفتح له باب وعشان ما نتحارب من الملكوت ما نستخدم أعضائنا سلاح للظلم. أعضائنا اللي هي فكرنا، نظرنا، كل الأعضاء اللي عندنا، كل الإمكانيات اللي عندنا. وكمان ربنا قال لنا لازم يكون عندنا قناعة، والكلام ده بنلقاه في لوقا الإصحاح 3 والآية 14. وفي حاجة ربنا طالبة مننا إنه نحنا نتحمل المشقة، المشقة دي هو إحساسنا بالظلم لو وقع علينا، والكلام ده بنلقاه في بطرس الأولى الإصحاح 2 والآية 14. وزي ما قلنا هنعيد تاني، لو نحنا وقعنا في الظلم وعايزين نطلع منه نعمل شنو؟ نتوب ونكفر. نتوب معناها نوقف وما نعمل اللي احنا عملناه، ونكفر معناها لو في طريقة أو في يدنا أو قادرين إنه نرجع لكل زول حقه ونرد المظالم لأصحابه، زي ما زكى عمل، والكلام ده بنلقاه في لوقا الإصحاح 19 والآية 8. وفي الآخر خلونا نقدم الشكر لربنا ونقول له شكرا يا رب لأنك أنت الإله العادل الما بترضى بالظلم. بنشكرك يا رب لأنك أنت بتورينا الطريق الصح عشان ما نكون ظالمين، وبنشكرك يا رب لأنك بتخفف علينا وجعنا وبتحمينا حتى من نفوسنا، لكل الشكر يا رب. وفي الآخر بقول لكم لكم كل السلام، وانتظروني في حلقة جديدة من برنامج الحل في إيدك.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منه، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535976559359. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكونوا استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

0: الرسالة الأولى من بطرس، بطرس الأولى، الأصحاح الأول. من بطرس رسول عيسى المسيح إلى المختارين الغرباء في هذه الدنيا المشتتين في بلاد البونط وغلاطية وكبدوكية وآسيا وبتانيا، الذين اختارهم الله الآب حسب علمه السابق وخصصهم له بروحه لكي يطيعوا عيسى المسيح ويطهروا برشد دمه عليهم. لكم وافر النعمة والسلام. تبارك الله أبو سيدنا عيسى المسيح، الذي في رحمته العظيمة وبواسطة قيامة عيسى المسيح من الموت جعلنا نولد من جديد إلى رجاء حي وإلى نصيب محفوظ لكم في السماء، لا يتلف ولا يفسد ولا يزول. وأنتم بالإيمان تحميكم قوة الله إلى أن تأتي النجاة التي ستظهر في آخر الزمن. فافرحوا لهذا، مع أنه لابد الآن أن تحزنوا فترة قصيرة بسبب كل المحن التي تصيبكم، لأن القصد من هذه المحن هو أنها تبين أن إيمانكم حقيقي. فكما أن النار تختبر الذهب، فإن المحن تختبر إيمانكم الذي هو أثمن بكثير من الذهب الفاني، فتنالون المديح والجلال والكرامة عندما يأتي عيسى المسيح من السماء. أنتم لم تروه لكنكم تحبونه، ومع أنكم لا ترونه الآن لكنكم تؤمنون به، فتفرحون فرحا مجيدا يفوق الوصف، لأنكم تبلغون هدف إيمانكم وهو نجاة نفوسكم. حتى الأنبياء الذين تنبؤوا عن النعمة التي أعدها الله لكم درسوا وبحثوا بعناية موضوع هذه النجاة، وكان روح المسيح الذي فيهم ينبئهم عن آلام المسيح والأمجاد التي بعدها، فحاولوا أن يعرفوا ما كان يشير إليه الروح بشأن وقت حدوثها وحالة العالم عند حدوثها. وأعلن لهم أن هذه الأمور لن تتم في أيامهم، بل بعدهم بسنين كثيرة، أي في أيامكم أنتم. والآن هذه الأمور بلغها لكم الذين نادوا بالبشرى بواسطة الروح القدوس المرسل من السماء، وهي التي تشتاق الملائكة أن تطلع عليها. إذن ليكن ذهنكم متنبها، واضبطوا أنفسكم، ضعوا أملكم كله في النعمة التي ستنالونها عندما يأتي عيسى المسيح. كأبناء مطيعين لله لا تستسلموا لشهوات الماضي كما كان يحدث أيام كنتم جهلاء، بل كونوا صالحين في كل تصرفاتكم، لأن الذي دعاكم هو قدوس، وهو يقول في كتابه:
1: كونوا صالحين لأني أنا قدوس.
0: أنتم تدعونه أباكم، هو الذي يحكم حسب عمل كل واحد بلا تحيز. إذن يجب أن تعيشوا أيام غربتكم هنا في مخافته. أنتم في الماضي كنتم تعيشون حياة تافهة علمها لكم آباؤكم، لكنكم تعلمون أن الله فداكم من هذا، لا بأشياء فانية مثل الفضة أو الذهب، بل بالدم الكريم، دم المسيح حمل الفداء الذي بلا لوم ولا عيب، فقد اختاره الله لهذا من قبل خلق العالمين، وجاء في هذه الأيام الأخيرة من أجلكم. أنتم بواسطته تؤمنون بالله الذي أقامه من الموت ومجده، وبذلك فإن إيمانكم ورجاءكم هما في الله. والآن بما أنكم أطعتم الحق فقد طهرتم نفوسكم وصرتم قادرين على المحبة الأخوية الصادقة. إذن أحب بعضكم بعضا محبة شديدة من كل القلب، لأنكم ولدتم الولادة الثانية، لا من أب بشري يفنى، بل بكلمة الله الحية الدائمة التي لا تفنى. فالكتاب يقول: كل الناس كالعشب، وكل جلالهم كزهر العشب، يموت العشب ويسقط الزهر، أما كلمة الله فتبقى إلى الأبد، وهي الكلمة التي أعلنت لكم.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه، وكان قوم مقتاضين في أنفسهم فقالوا لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح قال له تلاميذه أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة، وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفع الجزية لروم، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفع الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخير لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس ليهم شنو الشر اللي عملوا يسوع، وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعت يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك منه المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح، واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع، حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم، حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.
1: العبرانيين الأصحاح العاشر. وشريعة موسى هي مجرد ظل للبركات الجديدة، فهي ليست الحقيقة نفسها. وحسب الشريعة تقدم الضحايا باستمرار سنة بعد سنة، ولكن الشريعة لا تقدر أن تجعل الذين يتغربون بها إلى الله كاملين، لأنه لو كان ذلك ممكنا لكان توقف تقديمها، لأن الذين يقدمونها يكونون قد صاروا طاهرين تماما، وبذلك لا يشعرون بذنب. لكن الحقيقة هي أن هذه الضحايا تذكر الناس بذنوبهم سنة بعد سنة، لأن دم السيران والجداء لا يمكن أن يزيل الذنوب. لهذا لما جاء المسيح إلى العالم قال لله:
2: أنت لا تريد ضحية ولا قربانا، لكنك أعددت لي جسما بشريا. أنت لا تسر بقربان يحرق ولا بقربان التكفير عن الذنب. فقلت لبيك: اللهم إني جئت لأعمل مشيئتك كما قال الكتاب عني في صحفه.
1: فأولا قال إن الله لا يريد ضحايا ولا غرابين ولا قربانا يحرق ولا قربان التكفير عن الذنب، وهو لا يسر بها مع أنها كانت تقدم حسب الشريعة. ثم

0: حتى يضع الله أعداءه تحت قدميه. وبهذه الضحية الواحدة أكمل الصالحين إلى الأبد. والروح القدوس أيضا يشهد لهذا، فأولا يقول:
1: هذا هو العهد الذي أعمله معهم بعد ذلك الوقت، هذا كلام الله، أضع شريعتي في قلبهم وأكتبها في فكرهم.
0: ثم يقول:
1: ولن أذكر ذنوبهم وآثامهم فيما بعد.
0: وحيث توجد مغفرة لهذه، فليس هناك حاجة إلى ضحية أخرى عن الخطيئة. فنحن الآن يا إخوتي نقدر أن ندخل بصيغة إلى المقدس الحقيقي السمائي بدم المسيح، وذلك بواسطة هذا الطريق الجديد الحي الذي فتحه لنا خلال الستارة، أي جسمه البشري. ولنا أيضا حبر أعلى على بيت الله، فيجب أن نتغرب إلى الله بقلب مخلص وإيمان واثق. وقد تطهرت قلوبنا بالدم، وتحررت ضمائرنا من الذنب، وغسلت أجسامنا بماء النغي. يجب أن نستمر في إعلان رجائنا بلا تردد، لأن الله أمين ينفذ ما وعد به. يجب أن نهتم بعضنا ببعض، ونحس بعضنا بعضا على المحبة وعمل الخير. ولا تنقطعوا عن اجتماعكم كما تعود البعض، بل شجعوا بعضكم بعضا على الحضور، خاصة أنكم ترون أن يوم ربنا يقترب. إن كنا بعدما عرفنا الحق نرتكب الخطيئة عن غصد، فلا توجد ضحية تكفر عن ذنوبنا، بل ننتظر بفزع يوم الدين والنار الرهيبة التي تحرق أعداء الله. من خالف شريعة موسى كان يقتل بلا رحمة إذا شهد ضده 2 أو 3. إذن في رأيكم كم يكون العقاب أشد لمن داس ابن الله تحت رجليه واعتبر دم العهد الذي طهرنا كأنه بلا غيمة، وسب الروح واهب النعمة؟ فنحن نعرف من الذي قال:
1: أنا أنتقم، أنا أجازي.
0: وقال أيضا: ربنا سيحاكم شعبه. فالويل لمن يقع في يدي الله الحي. تذكروا ما حدث معكم في الأيام الماضية، فبعدما أشرق عليكم النور غابلتم معارك صعبة وتألمتم، لكنكم ثبتتم. فمن جهة تعرضتم للشتائم والاضطهاد، ومن جهة أخرى شاركتم الذين لاغوا هذه المعاملة السيئة. أنتم تألمتم مع المسجونين، ولما أخذوا منكم كل ممتلكاتكم احتملتم بفرح، لأنكم كنتم تعلمون أنكم تملكون ما هو أفضل وأبقى. إذن لا تفقدوا صيغتكم، فإن لها جزاء عظيما. أنتم تحتاجون إلى الصبر لكي تعملوا إرادة الله وتنالوا ما وعدكم به. بعد فترة قصيرة جدا سيأتي الذي ننتظره ولا يتأخر.
1: الصالح بواسطة الإيمان يحيى، أما إن ارتد فلن أرضى عنه.
0: ونحن لسنا من أهل الردة الهالكين، بل من أهل الإيمان الناجين.
2: المسيح ملك ومحرر. المسيح ملك، المسيح بحرر. المسيح جاء عشان ما يحرر النفوس من كل القيود بتاعت مملكة الظلمة. المسيح بحرر من سيطرة الخطايا أي كانت نوعها ومهما طالت مدة سيطرتها على النفس. المسيح بحرر كمان من تدخلات الشيطان في أي مجال من مجالات الحياة، زي الدراسة والعمل والزواج والعلاقات مع الناس التانين. المسيح بحرر الأجساد من الأمراض اللي بتسبب الأرواح الشريرة. المسيح بحرر النفس من عقدة الذنب وصغر النفس والشفقة على الذات، وكمان غيرها من العقدة الثانية. المسيح بحرر الأسهان من سيطرة الأفكار الشريرة بمختلف أنواع أمراضها، زي التشتيت وعدم التركيز وصراع الأفكار والوساوس.

التفتيح بيحرر من الفشل والشعور بالإحباط والحزن والاكتئاب. المسيح بيحرر كل زول تعبان لجأ له ووثق فيه. أي كان اللي بتعاني منه بسبب نشاط مملكة الظلم اللي بتبغى جنسنا البشري كل البغضة، فأنا بدعوك لفرح كامل، فأنا بدعوك لأنك تفرح من جوا قلبك، لأن الرب يسوع بحبك ولسه بلوح لك بإيده لكل زول تعبان، بيدعوك وبيدعوهم بصوته الحلو الرقيق زي ما جات في رسالة متى الإصحاح 11 آية 28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. آمين.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك، عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد، الغوغاء والطيار والقمص، جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

الرسالة الأولى من يوحنا، يوحنا الأولى الأصحاح الأول. نكتب لكم في موضوع كلمة الحياة الذي هو موجود من البداية، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسناه بأيدينا. فإن الحياة ظهرت ونحن رأيناها ونشهد لها ونبشركم بها، أي حياة الخلود التي كانت عند الآب وظهرت لنا. فنحن إذن نبشركم بما رأيناه وسمعناه، لكي تكون لكم أنتم أيضا رابطة معنا، وإن رابطتنا هي مع الآب ومع ابنه عيسى المسيح. ونحن نكتب لكم هذا ليكون فرحنا كاملا، وهذه هي الرسالة التي سمعناها منه ونخبركم بها: الله نور وليس فيه ظلام أبدا. فإن كنا نقول إن لنا رابطة معه ومع ذلك نعيش في الظلام، فنحن نكذب ولا نعمل الحق. ولكن إن كنا نعيش في النور كما إنه هو موجود في النور، تكون لنا رابطة بعضنا مع بعض، ودم عيسى ابنه يطهرنا من كل ذنب. إن قلنا إننا بلا ذنب فنحن نخدع أنفسنا والحق ليس فينا. إن اعترفنا بذنوبنا فهو أمين ويمكننا أن نتكل عليه ليغفر لنا ذنوبنا ويطهرنا من كل شر. إن قلنا إننا لم نرتكب أي ذنب فمعنى ذلك إننا نتهمه بأنه يكذب وأن كلامه غير موجود في قلوبنا.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. رجعنا مستمعينا الأعزاء بعد ما استمعنا للمرنم ماركو كوش في ترنيمة قلبي تاب وعاد للحياة. فعلا في الأمسية دي بعد يوم طويل محتاجين نرجع بتوبة كده على كل يعني أفعالنا وأخطائنا اللي ارتكبناها خلال اليوم، نرجع في أمسية نعترف فيها أمام الرب إنه يدينا فعلا قلب حقيقي يحس بكل يعني خطأ أو بكل زلة اتعاملت. ربنا أكيد حيقبل توبتنا. عشان كده كمان حابة أسوقكم في ترنيمة تانية، بعد ما تبنى أكيد حنلقى سلام، سلام عجيب، سلام من القلب ومليان طمأنينة، سلام ربنا يعني بيدخل القلب ويريح كمان الروح. الترنيمة دي يعني بتذكرنا بسلام حقيقي ما بيتوصف، سلام فوق الظروف وفوق أي تعب. ده سلام أكيد مختلف عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، لأنه سلام من عند الرب يسوع. تعالوا مع بعض كده نرنم مع المرنم عبد الله كوش في ترنيمة ده سلامنا، سلام عجيب وأكيد حتعجبنا، لأنه من الفينا ما عايز سلام، من الفينا الما بنشد أو بستنى سلام في كل يوم. إذن حبابكم وتعالوا مع بعض نستمع للترنيمة.

أو هتندم على عرفتك لزولا في حياتك. الناس الزينين الطيبين بيدوك السعادة، والناس الكعبين بيدوك درس للدنيا والزمان، وده كله لخيرك أكيد بكرة أحلى.

رجعنا مرة تانية وفعلا الناس الزينين يعني بدوك يبحلوا لك الدنيا، حتى الناس الكعبين بدوك برضو دارس للدنيا وللزمان. شكرا العزيزة ابتهاج السنوسي، كل الشوق وكل الحب. رجعنا مرة تانية عزائنا المستمعين بعد ما استمعنا لترنيمة فيها سلام وفيها طمأنينة وبتشعر بتدينا خلينا كده نشعر بأمان في الأمسية دي. الليلة حابة أسوكم يعني كده في موضوع جميل، موضوع مهم جدا جدا لكل واحد فينا. يمكن أمثلة كثيرة أو خاصة يعني أمثال شعبية وإذا كانت عبارات ولا أقوال كلها مرات بتتكلم في الموضوع ده. موضوعنا عن العمل والاجتهاد. الشغل يا جماعة والاجتهاد من أهم الحاجات يعني اللي بتقوم عليها حياة الإنسان عموما، والمجتمعات بتتطور بواسطة العمل والاجتهاد بتاع الأفراد، لأن الزول ما بيقدر يحقق أحلامه ولا يغير وضعه إلا بالتعب والسعي. وعشان كده الأمثال الشعبية عبرت عن المعنى ده ببساطة، زي المثل اللي قال من جد وجد ومن زرع حصد. يعني المثل ده بوضح إنه أي زول بيتعب بيلقى نتيجة، النتيجة طبعا أكيد بتاع تعبه. فالمجتمع اللي بيقدر يعني الشغل والاجتهاد بيكون قادر يتقدم ويواجه الصعوبات. لكن لو المجتمع بيقى فيه كسل وبيقى فيه ركود والناس قاعدة وكل واحد في حاله، يعني حتى ما مهتمة بموضوع الشغل ده، ممكن يكون الحل شنو أو ممكن النتيجة تكون شنو؟ يعني الاتكالية أو مرات الكسل الانتشر يعني في الآونة الأخيرة بصورة صعبة جدا جدا، كونت يعني انطباع ما كويس خاصة عن مجتمعنا السوداني. يعني مرات بيحصل ضعف وتراجع، ومرات ممكن تكون لظروف مثلا حاصلة في بلد ما أو حتى في المنطقة اللي أنت موجود فيها. لكن من هنا خلينا يعني نشوف الموضوع ده بقدر شنو أهميته، لأنه بيوضح لنا دور يعني مهم جدا جدا، دور الشغل في بناء الفرد في نفسه وبالتالي في بناء المجتمع. الشغل والاجتهاد يعني حاجة مهمة جدا جدا زي ما قلت لكم. الاعتماد على النفس والاتكال والاتكالية يعني مفهومين ممكن يكونوا مختلفين جدا جدا. يعني كونه أنا أعتمد على نفسي وما أتكل على شخص حاجة جميلة، يعني رغم أنه في بعض الناس ممكن يخلطوا بين الاعتماد على النفس وبين الاتكالية، يعني أنه الزول يتحمل مسؤولية حياته، ده أنا كده اعتمدت على نفسي. ودي يمكن حتى الحاجة اللي بنحاول نزرعها في أطفالنا الصغار، أنه الواحد يعني في عمر معين يقدر يعني يكون معتمد على نفسه، في مثلا يعني يحصل مرحلة بيقدر مثلا يغسل هدومه حقة المدرسة، يحل واجباته، يقدر يعني بالذات البنوتات احنا من صغار بنعلمهم غسيل المواعين، كيف يكنس الحوش ينظفه. فدي حاجة من زول بتعلم فيها من هو صغير انه كيف يكون معتمد على نفسه، ولما يكبر أكيد يعني الحاجة دي تاني بتكون له من أسهل الحاجات، يقدر يصرف على نفسه. في عندنا نماذج كثيرة يعني اشتغلوا أشغال من بدري بدري، قدر يعني يعتمدوا على نفسهم في الدراسة، في إنهم حتى يكونوا بيصرفوا على أخوانهم أو بيصرفوا حتى على أسرهم. يا سلام، ودي حاجة جميلة جدا جدا. يعني ويا ما شهدنا في الشارع السوداني، في مجتمعنا السوداني قصص جميلة فيها اعتماد على النفس، وكل أب وكل أم وكل أسرة بتتمنى إنه فعلا الولد ده أو البنت دي تكون بس معتمد على نفسه. الواحد يقول لك يا أخ أنا بس عايز يتعلم كيف يكون معتمد على نفسه، أنا حتى إذا بكرة بعد بكرة الله شال أمانته أنا بكون مطمن إنه الولد ده ولد شديد بيقدر يكون مسؤول من أخواتنا ديل. فيا سلام على فعلا الزول اللي عرف يعني شنو إنه يعتمد على نفسه. الاعتماد على النفس يعني إنه زول زي ما قلنا يتحمل المسؤولية بتاعت حياته ويسعى بنفسه عشان يحقق أهدافه من غير ما يعتمد على الناس التانين، يعني على أبوه أمه على أخوانه الكبار، يعني هو داري يحقق ذاته وداري يحقق أحلامه. الزول اللي بيعتمد على نفسه بيكون عنده ثقة كبيرة في قدراته وبيحاول يواجه الصعوبات دي ويتعلم من تجاربه بتاعت الإخفاقات، يعني حتى لو وقع بيقوم
لو فشل هنا بيفتش طريقة تانية، لو غلط في ده حيصحح في حتة تانية. فبتلقاه طوال زول مجتهد وزول يعني متفاعل جدا جدا مع الحياة، ومش متفاعل بس لكن متفائل برضو. يعني بقول لك يعني حيحصل شنو، يعني ما إذا أنا غلطت، أنا المرة فاتت ما غلطت وصححت هنا، فشلت في ده ونجحت في ده. فبتلقاه دايما هو متفائل ومتفاعل مع الحياة بصورة عجيبة جدا جدا، لأنه هو بكون عارف إنه الفشل ده ما نهاية، بالعكس هو ممكن يكون بداية لنجاح كبير في حياته. فيا سلام، من هنا أنا بحيي كل زول يعني معتمد على نفسه، وكل أسرة علمت طفلها إنها يعتمد على نفسه لحد ما بقى شاب كبير أو راجل حتى متزوج في بيته أو بنت متزوجة في بيته، هم عارف كيف أو عارف كيف يقدر يعني يتحمل مسؤولية مش نفسه بس لكن حتى مسؤولية ناس تانيين، ودي حاجة يمكن بنفتقدها في زمننا ده. عايزين نرجع بعد الفاصل نشوف يعني الاتكالية ممكن تعني شنو، لأنه احنا ما عايزين نخلط بين الاثنين، الاعتماد على النفس أو الاتكالية على الآخرين. تعالوا مع بعض كده في فاصل نستمع فيه لترنيمة للمرنم حاتم الحليب، دندن تليك يعني أجمل نشيد. تعالوا نشوف حاتم دندن بياتو كلمات قال ربنا أو بياتو ألحان هو قدمها لربنا. تعالوا دي دعوة كده مسائية، نقعد كده ونستمع للمرنم حاتم بكل هدوء ونشارك كمان في الترنيمة.

سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسة على راديو سمر. حبابكم مستمعينا مرة تانية، وفعلا يعني حابة أقدم صوت شكر للمرنم حاتم الحليب على يعني كلمات جميلة ومختارة. قال قلت فيك أحلى الكلام بكل معاني، قلت فيك أنت ربي إله النعم عشان أنت سيد الكون بنسبحك. يا سلام يا حاتم، شكرا على الكلمات الجميلة، وربنا يباركك ويوسع تخومك أكثر وأكثر، ونشوفك كذا بتكتب وتقدم للترنيمة السودانية. اتكلمنا قبل الفاصل عن الاعتماد على النفس، أما الاتكالية برضو عايزين نتكلم فيها شوية، وممكن كمان يعني بستقبل آراءكم وكمان مشاركاتكم وتفاعلكم الليلة معانا في حلقة اليوم. الليلة بنتكلم عن العمل والاجتهاد، واتكلمنا شوية عن الاعتماد على النفس، وهسا عايزين نتكلم عن الاتكالية ومعنى الاتكالية. إذا عايز تراسل وتقول كمان رأيك، حبابك وحباب يعني آراءكم، بكل حب راسلونا على رقم الواتساب 00357756 5639. وأكيد حكون يعني مبسوطة جدا بكل آرائكم وكمان بكل يعني مداخلاتكم لموضوع حلقة اليوم. الاتكالية هي إنه الزول يعتمد على غيره بصورة مفرطة، يعني كل الاعتماد، وينتظر كمان المساعدة أو النجاح من الآخرين من غير ما يبذل مجهود حقيقي. النوع ده من التفكير بيخلي الزول ضعيف وما قادر على مواجهة التحديات، وبيكون دايما في انتظار الظروف أو الناس عشان تساعده، وده ما بس بيأثر على الفرد بل كمان بيأثر على المجتمع، لأنه بيقلل من الإنتاج وبيزيد من الاعتماد على الغير. عشان كده يعني لما تكلمنا عن الاعتماد على النفس قلنا يعني في بعض الأسر يعني حتى من هو طفل بيتعلموا إنه يعتمد على نفسه، لكن كمان إحنا في نفس الوقت بنخلق فيهم مرات أو بنزرع فيهم مرات يعني صورة بتاعت اتكالية بشكل غير مباشر، إنه أنا ما قاصد أخلي الطفل يكون اتكالي، لكن أنا سلوكي معاه ويعني الحاجات اللي أنا بقوم بها فعلا أنا بطلع الطفل اتكالي. ليه؟ لأنه أنا ممكن بعمل له كل حاجة. يعني بنستغرب في الناس الكبار، يعني الواحد اللي ما قادر حتى يكون قادر يعرف يغسل هدومه، يرتب دولابه، يشتغل، يكون عنده مسؤوليات معينة، بنستغرب إنه الطفل ده طلع كده ليه. النشأة يا جماعة مهمة جدا جدا. لما أنا أنشئ طفل قادر إنه يعتمد على نفسه، ده بيزحلي من موضع إنه بيتكل على الآخرين. يعني مش هو عايز مجرد ما عايز وجبة أنا طوال أجري المطبخ وأخدت له وأرص له الصينية وأجيب أخدت له قدامه، أجيب له الموه يغسل يده، وبعد ما يخلص أرفع وأمشي ودي المطبخ وأغسل له هدوم. لا، ده في مرحلة معينة، لكن في مرحلة كمان محتاجين إننا نثبت فيها الطفل إنه يكون طفل عنده مسؤوليات، طفل عارف وين حدوده في المساعدة، يعني مساعدة أخوانه أو مساعدة والدته. إذا إحنا أفرطنا في إننا نسدد كل يعني احتياجه أو الحاجات اللي هو عايزها والمحتاج لها آنيا، إحنا يعني بجد بنطلع علينا شاب ممكن يكون متعب جدا جدا. فده بنلاحظ إنه في البيت حتى البنات بيكون تعبانات جدا جدا، يعني الواحد لما يحصل عمر 18 20 سنة وحتى ما يبقى زول كبير، يعني يمكن 100 بتاعت ملابس لأخواته في البيت عشان يغسلوا عليه وعشان يكوا عليه، وهو ما عليه بس إلا إنه ياخد حمام وبعد كده يلبس حاجاته كلها جاهزة. محتاجين إحنا نغير العقلية دي. أنت كشاب محتاج إنك تكون بتعرف كيف تعتمد على نفسك، تنظم حاجاتك، تنظم حياتك. الاتكالية بتطلع علينا شاب أو شابة غير مسؤول تماما، بالعكس يعني متكل على الناس في كل حاجة. الواحد ده كان عايز يأكل أكله ده اللي يجيبه له قدامه. إذن عشان كده لازم كل زول يحاول يوازن
يعني يكون معتمد على نفسه، لكن في نفس الوقت ما يرفض التعاون مع الآخرين، لأنه النجاح الحقيقي بيجي من الاجتهاد الشخصي مع روح المشاركة والتعاون. يعني أنا الزول اللي بيعتمد لي على نفسه ده والبرفض الاتكالية، ما بنقول إنه كعب، لكن يعني إحنا برضو يعني بنحتاج إنه نقدم عون أو مساعدة للآخرين، أو إذا كمان في ناس عايزين يساعدونا من تلقاء نفسهم ما مشكلة. أكيد ممكن تقول لي ناس ما في زول في الدنيا دي ممكن يعيش براو من غير الآخرين، من غير ما يساعدوه، من غير، أنا بقول لك أيوة أنا معك، لكن نفرق بين الاعتماد وعلى النفس والاتكالية. أنا ما حكون طول الوقت معتمد على أو متكل على زول إنه ينجز لي حاجتين أنا المفروض أنا أقوم بها. يمكن ده يخلق يعني شرخ كبير أو سوء فهم كبير مرات في بعض العلاقات. إذن أعزائنا بجد تكلمنا يعني في نقطتين مهمات جدا جدا، وأنا مستنية رأيك ومستنية تفاعلك حول الموضوع. بديك يعني فرصة كده إنه يعني تلملم كده شتات أفكارك، وكمان ترسل لي رسالة فيها يعني بجد رأيك حول موضوع اليوم، إذا كنت يعني بتعتمد على نفسك ولا أنت كمان متكل على الغير. برضك قل لي وراسلني، وأكيد حنكون بنستفيد مع بعض من يعني آراء أو الرسالة اللي إحنا ممكن نتبادلها مع بعض. إذن تعالوا معنا أصدقائنا في فاصل قصير نسمع فيه لترنيمة جميلة، يا قلبي لا تشيل الهم، مع المرنمة نانا أحمد. مع بعض نستمع. يا قلبي لا ما تشيل

حبابكم مرة تانية مستمعينا، رجعنا من أول وجديد بعد ما استمعنا للمرنمة نانا أحمد في ترنيمة يا قلبي لا تشيل الهم. شكرا لمرنمتنا الغالية نانا أحمد. ونرجع لموضوع حلقتنا ونشوف يعني منظور الكتاب المقدس عن موضوع العمل والاجتهاد. مفهوم العمل والاجتهاد في الكتاب المقدس ما بس مرتبط بالرزق، لكنه جزء من الدعوة والحياة. يعني أكيد ربنا في البداية زي ما بنشوف في الكتاب المقدس بنلقى إنه الإنسان اتخلق عشان يعمل ويهتم بالحياة، يعني يكون مشارك مع ربنا في العمل الكبير ده، زي ما حصل طبعا مع أبونا آدم لما ربنا أداه مسؤولية إنه يعتني بالجنة. دودة أكيد بيوضح إنه العمل ما عقاب بل هو كرامة ودور أصيل في حياة الإنسان. الاجتهاد كمان مرتبط بالأمانة، وده بنلقاه مثلا شوف معاي في سفر الأمثال في تشجيع واضح إنه الزول يكون مجتهد وما كسلان، لأنه الاجتهاد بيجيب بركة وكمان استقرار. الفكرة ما بس تشتغل كتير، لكن تشتغل بإخلاص وكأنك يعني بتخدم ربنا في شغلك اليومي ده، ما كأنك مجبور قايم الصباح ويعني بتسرسر وتعبان وكرهان الشغل، لكن أنا تقول دايما أنا مجبور على الشغل ده. نشوف في العهد الجديد بولس الرسول شدد على أهمية العمل وقال إن الواحد يشتغل بيده ويعتمد على نفسه. شفتوا كيف موضوع الاعتماد على النفس وكمان ممكن يساعد الآخرين. ده بيربط لنا الاجتهاد بالمحبة وبالعطاء، يعني مش بس الموضوع حكاية مصلحة، أنا مثلا عايز منك حاجة وأجي وكده وإنت تقدم لي المساعدة، لا دي مسؤولية، أنا بحب وعشان كده أنا بدي بسخاء، عندي يعني مسؤولية كمان تجاه الآخرين بغض النظر هو يكون معتمد علي ولا لا، لكن دي مسؤولية ربنا أداني لها. المنظور الكتابي ممكن يعني بيشوف العمل والاجتهاد كنوع من الشهادة الحلوة، يعني احنا ذاتنا لما نكون بنعمل باجتهاد أول ما يشوفوك بيعرف انك انت فعلا يعني مؤمن فعلا برسالة ربنا بالخطة اللي أداك ليها وبمشاركتك في العمل في الطبيعة ربنا الخلقة عشانك. عشان كده وحتى يعني بيحكس كمان أمانتك وقيمتك يعني وإيمانك في الحياة اليومية بأنه محتاجة جد واجتهاد، إنك بتقوم كل يوم ماشي الشغل وفي أنت مسؤول وعندك ناس كمان مسؤولين. إذن دي نظرة الكتاب المقدس عن العمل، ودائما بحسنا على موضوع العمل زي ما قلنا هو ما مرتبط برزق بس، لكن هو يعني دي الخطة الأساسية إننا نعمل مع بعض، نعمل مع ربنا في الحقل الكبير ده. أكيد ده أمثلة كثيرة من الكتاب المقدس عن العمل، وكثير ناس كانوا مجتهدين حتى وهم في أعمار مبكرة يعني. فأنا يعني حنقول الأمثلة دي، وإنت كمان إذا جاء على بالك مثلا شخصية معينة في الكتاب المقدس يعني معجب بها باجتهادها وبعملها وبأمانتها وحست بقيمتها في الحياة، ممكن تشارك وتكتب لي الشخصية دي في رقم الواتساب اللي احنا بنتواصل معاه نتواصل فيه على طول. راسلنا على رقم الواتساب 00357

7656359. وأكيد حكون طبعا مستنية زي ما بقول لكم دايما مراسلاتكم وتفاعلكم معنا في البرنامج. حتى الناس اللي بتتابعنا على الستلايت ما تخليك سامع بس، لكن اتفاعل معنا وقول لنا رأيك في موضوع اليوم. إذا ترنيمتنا الجاية اللي ماشيين نسمعها هي رسالة من بعيد. رسالة من بعيد مكتوب فيها كلام كتير. عايز تعرف الرسالة دي مكتوب فيها شنو؟ تعال معي نستمع للمرنم فيلمون حسن ونشوف الرسالة ومضمون الرسالة.

0: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.
1: حبابكم مستمعينا، وأكيد كانت رسالة جميلة على لسان القس فيلمون حسن، بيقول لنا فيها إنه الرب يسوع هو لسه منتظرك برغم عنادك، أبدا ما حينساك لنهاية عمرك. هو وعد حيجينا للسماء وحياخدنا، في لحظة يخطفنا للسماء يودينا. يا سلام، شكرا يا قسيس فيلمون على الرسالة الجميلة والطيبة دي. وعدتكم قبل الفاصل إننا حنتناول يعني زي مثالين كده من ناس كانوا متهدين حتى وهم كانوا صغار، يعني معتمدين على نفسهم وليسوا كانوا اتكاليين. يوسف مثال قوي شديد، مر بظروف صعبة من بيع وكمان اتسجن، لكن كان أمين ومجتهد في كل مرحلة، سواء كان في بيت فوطيفار أو كان في السجن، لحد ما ربنا رفعه وبقى مسؤول كبير في مصر. اجتهاده ما كان مرتبط بالظروف لكن بأمانته هو. وكمان برضو داود النبي بنشوف يعني هو كان مجتهد من صغره، كان راعي غنم وبيعمل يعني شغله بإخلاص شديد جدا، حتى إنه واجه الأسد والدب عشان يحمي القطيع بتاعه. الاجتهاد هو إنه يعني اللي بنشوفه، يعني إننا أكيد أنا بشوف ده حقي، الشغل أنا شغاله ده حقي أنا. وبنشوف داود لحد ما اجتهاده ده من راعي لحد ما بقى ملك. وكمان يعني نحمية مثال برضو يعني جميل للاجتهاد في الخدمة، كان يعني مركز ومسابر في بناء سور أورشليم رغم المعارضة والتعب، وكان عنده يعني إصرار كبير جدا جدا إنه يكمل المهمة دي. شفتوا كيف يعني نماذج كثيرة وكبيرة جدا من يعني الكتاب المقدس كانت مجتهدة وكانت يعني معتمدة جدا على نفسها، وبرضو يعني ربنا كان بيمدهم بيعني القوة وبالحكمة إنهم كيف يقدروا يكملوا الشغل ده. وكمان أعزائنا المستمعين، عايزين في الأمسية دي نصلي مع بعض صلاة قصيرة نطلب فيها ربنا إنه يكون معانا، يدينا قوة في إننا فعلا نقدر نكون مجتهدين ونقدر نكون عاملين. تعالوا مع بعض نقول: يا رب نشكرك لأنك أنت مصدر كل قوة وكل بركة، بنسألك تدينا قلب يحب العمل وكمان ما يميل للكسر، وتعلمنا إننا نكون أمينين في كل حاجة يعني بدوها لنا مهما كانت صغيرة. يا رب أدينا نشاط واجتهاد وخلينا نشتغل بإخلاص كأننا بنخدمك أنت ما الناس. قوينا لما نتعب وشجعنا لما نحبط، وذكرنا دايما إنه تعبنا ما بيروح هدر. علمنا ننظم وقتنا ونستثمر كمان طاقتنا في الحاجات الصح، ونكون سبب بركة في الأماكن اللي أنت خاتينا فيها. يا رب خلي يعني شغلنا يشهد ليك ويعكس محبتك وأمانتك، ودينا نعمة نكمل المشوار لحد النهاية بدون فتور. آمين. وبكده أعزائنا المستمعين نكون يعني تناولنا الموضوع، موضوع العمل والاجتهاد من كل جوانبه، تناولناه من الناحية الاجتماعية وكمان مشينا من الناحية الروحية، وشفنا أمثلة ونماذج لناس كتار كانوا مجتهدين وكانوا يعني بيعملوا كأنهم بيعملوا للرب، ودي الحاجة اللي وصاها لنا الكتاب المقدس. وبكده أعزائنا المستمعين نكون وصلنا معاكم لختام حلقتنا الليلة، وأتمنى إنكم فعلا تكونوا أخذتوا المفيد الجديد والمفيد من خلال حلقة اليوم. ولحد ما نتلاقى في موضوع جديد وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، بتمنى إنكم ما تنسوا يعني تكونوا دائما مصلين من أجل البرامج، من أجل راديو سمر، وكمان من أجل بلدنا الغالية السودان، إنه يعم فيها الخير والأمان والسلم والاستقرار، وإنه الناس ترجع بيوتها سالمة وآمنة. وما تنسوا تستنونا في بداية الأسبوع يوم الأحد إن شاء الرب وعشنا، وفي الأيام دي أكيد راديو سمر حيكون مستمر متواصل في برامج المختلفة، إذا كان على الأبليكيشن أو على يعني الفيسبوك. أدخل وسيب لنا تعليقك على أي موضوع حابي، ولو عندك أي سؤال أو استفسار برضو إحنا مستنينك. ولحد ما نتلاقى اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل، وكمان تحيات المخرج هيثم حسن، وإلى جديد اللقاء، ودعوة لآخر ترنيمة نستمع ونختم بها البرنامج.

0: سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر.
1: الدنيا ماشة والحياة ما بتجيف، لو في شيء يتعكس عليك أو أملك خاب كده شوف وتأمل الساعة، الوقت ما بيجيف، كان وقفة الساعة ولا تعطلت، لو خسرت وقتك ما بتعوض ولا بترجع زمنك ورا، عشان كده استمر كمل طريقك وحقق هدفك، مهما تلاقي متقول صعوبات ومشكلات ومعطلات، قول تحديات وقرر تنتصر في النهاية. غير عباراتك، جدد لغتك وانت حتقدر، وكن واثق انه بكرة احلى وبعده اجمل.

0: 24 ساعة هي هدي ساعات اليوم، لا بتزيد ولا بتنقص، والساعة 60 دقيقة والدقيقة 60 ثانية. أنا وإنت مرات كثيرة بنحس بإنه إحنا ما عندنا وقت، وإن إحنا ما فاضين، وإن إحنا ملهلهين، وريت اليوم يكون 25. أجدد الترحاب بكل المتابعين والمستمعين عبر أثير راديو سمر. راديو سمر راديو منكن وليكن، وراديو لكل السودانيين. تعال معي عزيزي وعزيزتي نتناقش في حلقة عنوانها ما فاضي. هل صحيح إحنا ما فاضيين ولا ما بنعرف ندير وقتنا؟ لأنه إدارة الوقت فن. بصاحبني في الحلقة دي الزميل العزيز جدا سمعان محجوب، حبابك.
1: شكرا يا ابتهاج، ومساء الخير عليك، ودائما حلقة جديدة من برنامجك جرعة وعي. برحب بكل الناس اللي انضموا لنا. بالتأكيد ما فاضي نقاش جديد، ودائما سؤال حلقة الليلة، هل انت ما فاضي ولا انت ما قادر تنظم وقتك؟ أنا افتكر يا ابتهاج عندنا مشكلة كبيرة جدا في تنظيم أوقاتنا خاصة في السودان،
0: وكمان مرات بتلقى زول هو ما شغال، مثلا زي مثال لربات البيوت، لكن هي برضو ما فاضية، ما فاضية، مشغولة،
1: تطلع وتدخل وتطلع وتدخل.
0: كثير من المهام بتحتاج ان احنا نرتب ونقسم الوقت. انا عايزة اقول لو الانسان بيدرك قيمة الوقت، وانه الوقت قيمة ما عندها بنك نخزنه فيه او خزنة نخطها فيه، قيمة الساعة اللي بتروح منك هي مهدرة. فانت وأنا هل مدركين لقيمة الوقت كقيمة كونية مهمة؟ أنا بقدر ممكن أعمل في الساعة دي حاجات كثيرة، لكن ما هي ساعة لدرجة يا سمعاني إن إحنا عندنا مواعيد سودانية
1: عادي.
0: أسمعني، تعالني الساعة 3، 4، و5 انتظرتني ما جيت يا زول، 6 و7 أقول لك حاجة، 8 أمشي. دي كم ساعة؟

0: وني أقول ما عندي وقت، حتى لو أنا ما شغالة، حتى لو ما عندي دوام وعمل، ناهيك عن الموظف اللي بيجي شغله متأخر، اللي بيجي يقول لك تعال بكرة، ناهيك عن المدرس اللي بيقول لك تعال صحح الكراس بكرة، ناهيك عن الأب اللي ما لاقي وقت يقعد مع أولاده ومع مرته، ناهيك عن الأم اللي ما لاقية وقت تعتني بزوجها، ونحن ما فاضيين، مشدوهين جارين صباح مساء ليل، تمسى تصبح تصبح تمسي، ونحن في دوامة اسمها الزمن، وده كله عمرنا.
1: بالمناسبة يا ابتهاج، لو قدرنا نعرف قيمة الوقت ده مربط الفرس، لكن احنا خاطين الوقت عندنا ولا حاجة، فعشان كده ما
0: نتونس،
1: تعال نتونس، ناخذ ساعة ساعتين ثلاثة أربعة، نقضي كل اليوم ممكن نقضي في حاجات
0: نفرق،
1: نخط الحاجات ونعمل حاجات كثيرة جدا، نضيع وقت كنا نستفيد من الزمن ده. أنا أفتكر دي أول حاجة محتاجين نعملها، ندرك إنه الوقت قيمة جميلة جدا أداها لربنا وما نقدر نخزينها زي ما أنت قلتي، فنحتاج كمان وصمة العار اللي بقت تلاحقنا،
0: مواعيد سودانية
1: محتاجين نلغيها تماما من حياتنا، وده بيحتاج لتضافر جهود كثيرة جدا إنه الناس يشتغلوا في المسائل دي ونقدر نلغي الحاجة دي، لكن ده بتحتاج لعزيمة وإصرار من كل واحد فينا، ونحترم أوقاتنا ونحترم زمننا. في السودان ده في ناس زمنيين جدا بيحترموا الزمن، لكن إحنا بنتقل عليهم بمواعيدنا الما مظبوط،
0: ولأنه حتى لما أقول لك ده معلوم قريضة كده قايل نفسه خواجة ولا شنو،
1: يعني حاجة صعبة جدا.
0: الدنيا طارت، ما موضوع الدنيا طارت، لكن ده وقت وطاق زمن مهدر
1: الزمن.
0: فأنا محتاجة له. عدم إدراكي لقيمة الوقت بخليني أضيعه، وأنا ما بتعامل معك قيمة زمنية، يا ساعة وعدت، يعني شنو كان استنيتيني ساعة؟ فإحنا مرات حتى لما نجي متأخرين ما بنعتذر، ما عندنا ثقافة نعتذر على التأخير.
1: من الزول اللي انتظرنا ومشى بنزعل منه، مفترض هو اللي يزعل مننا.
0: أيوة، فأنت عادي أنا ممكن ألطعك ساعة ساعتين وأقول أنت مشيت ليه؟ كيف يعني مشيت ليه؟ أنا انتظرتك وأنت ما
1: يعني.
0: أيوة، فإحنا محتاجين نعمل لده. في بعض التقنيات والمهارات المهمة في وعينا وإدراكنا بقيمة الوقت إحنا لازم نعرفها. 1، الوقت الضايع ده عمرك. 2، أنا محتاج أنظم المهام اللي عندي وأقسمها على ساعات اليوم، وأقسم يومي حتى قبل ما يبدأ، مش أستنى لما أكون في اليوم حتى أبدأ أخطط لي، لما أكون في اليوم ده خلاص المفترض أني أنا بخطط ليوم بكرة.
1: لكن بنخطط لنفس اليوم في ذات اليوم يعني.
0: طبعا بتلقى أنه الإنسان لا قام الصباح مكركب الكهرباء قاطعة، جيبوا مكوة الفحم ولع أمشي، ضاع الزمن، هو ما وصل شغله وعطل معه كم زول تاني مستنيه عشان يمضي له على معاملة. فأنا محتاجة أقسم مهامي وأخطط ليوم بكرة قبل ما يبدأ. ده لا يعني أني أنا إنسانة قلقة أو مهووسة بالنظام أو، لكن ترتيب اليوم قبل ما يجي بيساعدك كتير في أنك أنت تعدي الموضوع بكل سهولة، وده بيخليني أتعلم أرتب أولوياتي، ياتو واحدة أبدأ بيها، ياتو مهمة أجهز لها من بدري، ياتو حاجة أخدتها. 2، خلين فيها شنو إذا جبت ورقة وقلم وكتبتها، أنا عندي المواعيد الفلانية، عندي الحاجة الفلانية، الوقت ده وقت الرضعة، الوقت ده وقت أدي أبوي الدواء، الوقت ده وقت كده. أنا وإنت ما في حاجة اسمها أنا ما فاضية يا أبوي أديك الدواء في مواعيده، لأنه ممكن يكون دواء ضغط، دواء سكري، دواء بيأثر في الحياة
1: ما بيستحمل.
0: فإحنا مفترض إن إحنا نبدأ نشوف المهام اللي عندها علاقة بالوقت، لأنه الساعة البيولوجية بتاعت الإنسان ما بتخطي، أنت المفترض تاخد 3 جرعات في اليوم بعد الفطور وبعد الغداء وبعد العشاء. لما أنا أفطر الزول وقت الغداء وغدي الزول وقت العشاء ضاعت على وجبة، هنا يبلع العلاج 3 مرات كيف؟ فادعاءنا الزائف
1: مرات كل الأدوية بتاعت الثلاثة أوقات المختلفة دي من
0: لخبطة شديدة
1: في وقت واحد.
0: أيوة.
1: يعني عايشين يعني حياة بطريقة عشوائية، ابتهاج وما منظمة وما عندنا أي خطط في حياتنا.
0: فادعاءنا أنه إحنا ما فاضيين وما عندنا زمن هو بيعتمد ادعاء زائف، بقدر ما أنه نحن ما عارفين نرتب زمننا وعندنا زمن تاني مهدر، لأنه أنا عادي ممكن أقف في المراية 2 ساعة وإنت عادي ممكن تكون قاعد في الجنبة 3 ساعات وبرضو ما فاضي، ما ذاكرت مالك
1: جدا.
0: ما قاعد في مع 6 الشاي بتتونس مع أصحابك مالكم بنفرق، فبنلقى وقت للرفاهيات الما أساسية، ونلقى وقت نشغل به، ونلقى وقت نقضي به حاجة ما جوهرية، ولما نجي في وقت الحاجات الجوهرية والمهمة والأساسية نحن ما فاضيين،
1: بنتزمر ونتضايق ودايرين نمشي ودايرين نخلص.
0: يعني مرات في ممارساتنا السودانية إحنا لو أدركنا لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، لا إحنا لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد وبعد الغد وبعد بعد بعد الغد،
1: يعني احنا كل

0: حاجات مختلفة ابتهاج.
1: أيوة. فمرات كثيرة إحنا بننسى إنه العلا يطلب سهر الليالي وليس من شد اللحافة وقال مالي. ده وقتك. أيوة. ده زمنك. وقتك هو مالك. حاجة تانية خلينا نحن نبدأ نحدد أنا يومي بدمتين. ما في داعي كله عشان ده يوم إجازة ما أنجز فيه حاجة على مستوى بيتنا. أنا محتاجة إنه أهتم بإنه أخذ مهام اليوم في قوائم قدامي واضحة وبسيطة وسهلة محددة بزمن. مثلا أنا في البيت قاعدة وما شغالة عايزة أغسل، ما حأقول عايزة أغسل أخط الطشت أسي الساعة 10 صباحا ما أغسل إلا الساعة 6 مساء. حأقول من الساعة كذا للساعة كذا أنا حأبدأ الغسيل، حبدأ الساعة كده وأنتهي منه الساعة كده. لو أنا ما خططت وقتي حتدخل علي مدخل تاني يخليني، لأنه ما خطيت. مرات بنخط جداول بس بتكون ما جداول مربوطة بزمن، فارتباط النشاط بزمن ده بيخطك في خانة الالتزام، ودي أول مهارة من مهارات إدارة الوقت عشان حتكتشف إنك عندك وقت كبير وفراغ كتير مهدر أنت قاعد تعمله في حاجات ما منها أي فائدة. خليني أقول كمان حاجة تانية، لو أنا بكرة مثلا عندي إجازة كيف حخطط ليوم الإجازة أستفيد منه بشكل سليم، أقضيه في حاجة مفيدة ومثمرة، أقضيه في موضوع أقسمه، ما حأقضيه إذا كترت عليك الهوم الدمدم ونوم، حنوم لمتين، معقول أقضي 3-4 عمري وأنا نايمة بتقلب من مخدة لمخدة ومن سرير لسرير؟ محتاجة أقسم أنشطتي خلال اليوم. أنا في اليوم عندي 24 ساعة، فكيف بقدر أقضي 24 ساعة دي؟
0: مرات طبعا ابتهاج لمن أن إحنا نمسك زمننا ونمسك زمن الناس بنقدر نستفيد، لكن مرات أنا بعطل الناس وأكون سبب للعثرة، الناس كلها تكون منتظراني وأحس أنا بالأهمية والناس تنتظر وتأخذ ساعات لأنك أنت المسؤول. عزيزي المستمع وعزيزي المشاهد، مرات دائما بنعطل الناس، فعدم استفادتك من وقتك وعدم تخطيطك وعدم التزامك بتضيع معاك ناس كثيرين جدا كانوا محتاجين للدقائق دي. فأرجوك لا من توعد الناس حقه توفي بوعدك اللي أنت قدمته للناس.
1: أسوأ ساعة لموظفين الحكومة والقطاع المدني أو الحكومي في الخدمات ساعة الفطور، لأن هي المفترض ساعة الفطور لكن بتمتد من الساعة 10 لحد الساعة 12 دي ساعة فطور،
0: ويجوا بعد الفطور طوالي ماشيين
1: وما فاضيين. احنا عايزين نقول انه ده اهدار لوقت المواطن القاعد منتظر امضى ومعاملة ما بتكلفك ولا نص دقيقة. فأنا محتاجة، مرات كثيرة احنا وقتنا بيضيع، تلقاه هو مضيع وقته في البيت وبيجي بضيع زمن الناس تانيين، تلقاها هي قاعدة ومركنة أمور وراها وقاعدة وجاية في آخر دقيقة عايزة تعمل كل الحاجات في وقت واحد.
0: مستحيل طبعا أنك تعمل كل الحاجات،
1: وده اللي بيخطنا في مغبة أني أنا ما فاضي. أي نعم أنت أسي حاليا مرتبكة في الساعة دي، لكن قبالة كان في 3-4 ساعات كنت قاعدة فاضي فيهم بتطقي حنك، أو قاعد فاضي فيهم أنت كنت بتشغل إنسان تاني من أنه يستثمر وقته بشكل كبير. إحنا عندنا مشتتات للوقت كتيرة، التسويف، المماطلة، تأجيل عمل اليوم إلى الغد وبعد غد وبعد بعد بعد الغد. نحن إدارة الوقت مهارة بتتطلب الالتزام، وضع خطط ثابتة بجدولة زمنية، بل بالعكس 60 دقيقة ممكن تقسمها لنص ساعة، 30 دقيقة وممكن تقسمها لربع ساعة، لأنه نص دقيقة بتنسف دولة،
0: نص دقيقة ممكن تغير حاجات كثيرة جدا، ممكن تبقيك زول ناجح أو زول الناجح، وممكن تبقيك زول ما قادر يستفيد من حياته. كثيرين ضيعوا أوقات كثيرة وما استفادوا من أوقاتهم وضاعت سدى وضاعت في حاجات ما بتفيد. داير أقول لك عزيزي المشاهد وعزيزي المستمع، بتضيع وقتك في شنو؟ بنضيعه في الكشتينة، بنضيعه في الأندية، بنضيعه في الكورة، بنضيعه في حاجات كثيرة جدا. كويس إننا نترفح، وكويس إننا نترفح دائما في حياتنا، لكن الأجمل تكون عندك خطة في حياتك، تعرف متين تأكل، متين تشرب، متين تتعلم، متين تزور الناس، متين تمشي المستشفى، متين تعمل حاجات كثيرة جدا. وما ممكن طبعا تعمل كل الحاجات في وقت واحد، لكن لما تكون عندك خطة أكيد حتستمتع بحياتك وما حتقول للناس إنك أنت ما فاضي.
1: كل إنسان مسؤول من زمنه، وعشان كده بنقول فن إدارة الوقت. أكيد بيكون عندك وقت فاضي، أكيد بيكون عندك وقت زايد، أكيد بيكون عندك وقت ممكن تستثمره لصالحك أو صالح نفسك أو صالح البشرية. الفكرة في إنه لو أنا ما عرفت قيمة الساعة والدقيقة والثانية اللي بتعدي عمري حيعدي وأنا ألقى نفسي ما فاضية حتى لعمري، ما فاضية حتى لنفسي، لأنه بكون الوقت ده خلاص الوقت فات.
0: الوقت نتمنى ما يفوت مننا، نحتاج نلحق الوقت، لأنه الدقيقة اللي بتعدي يا ابتهاج ما حتجينا، ونحتاج نستفيد من الوقت قدر المستطاع.
1: كمان حاجة تانية، الالتزام وتقسيم مهامك وحتى ترتيب أولويتها. في مهام، في بعض الأمور والإجراءات انت دارت تقوم بها مهمة، وفي حاجات أهمة، وفي حاجات عاجلة، وفي حاجات مستعجلة، وفي حاجات ممكن تأجلها.
0: نرتب أولوياتنا.
1: فأنا لو رتبت أولوياتي وفق التراتبية دي، المهم فالأهم، أو رتبت بديت بأبسط الحاجات وحددت لي جدولة زمنية، لازم حددت جدولة زمنية مهمة حلقة ده. إحنا في السودان الطيارة بتفوتنا، والقطر بيفوتنا، والعربات تفوتنا، والمواصلات تفوتنا، والبس يفوتنا، وحاجات كثيرة بتفوتنا،
0: والعالم
1: محتاجين إنه نعرف إنه إحنا عندنا وقت. إحنا بس نشيل من ذهننا فكرة إني أنا ما فاضي، أشيل المصطلح ده وأنا أقدر أرتب وقتي وأديره بفن وببراعة.
0: لو قدرنا نستفيد من أوقاتنا بنقدر نلحق ركب العالم المتطور والمشى لقدام. شكرا ابتهاج، كده بكون وصلنا طبعا للنهايات، ودائما نتمنى في جرعة وعي، ندي جرعة بسيطة لناس تقدر تستفيد وتقدر كمان تنظم أوقاتها بشكل أفضل.
1: شاركنا عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، بتين خطيت لنفسك جدول زمني لمهام معينة وحصل إنك اتماطلت فيه أو سوفته، وكانت النتيجة شنو؟ فاضي ولا ما فاضي؟ أتركك في رعاية الله وحفظه. شكرا الزميل سمعان.
0: شكرا جزيلا ابتهاج.
1: إلى جديد اللقاء، وكونوا بخير. الغربة إن شاء الله تعقري يا تعدمي يا مخيرا فقري. الكلمات دي ما تقالت ساي، لكنها عبارات تجوش عن مشاعر شخص تألم كثيرا عندما كان مغتربا. حلقة اليوم حلقة جديدة، حلقة مفيدة، تحية بنهديها لكل أهلنا المغتربين خارج السودان في كل بقاع العالم، مغتربين، مهاجرين، لاجئين، أينما كانوا علكم بخير. محبات وتحيات مني أنا ابتهاج السنوسي، ومن زميلي العزيز المشرفنا حضور أنيق في استديوهات راديو سمر، حبابك سمعان.
0: شكرا ابتهاج السنوسي، وتحيات خاصة في الحلقة دي بنبثها لكل مغترب ساب البلد ورحل بعيد، لكل الطيور المهاجرة نتمنى دائما تعود بخير ونبني وطننا، ونتمنى دائما ربنا يرد غربتهم بسلامة. حلقة خاصة في الغربة،
1: الغريب مهما طال غيابه مصيره يرجع تاني مصيره لأهله وصحابه. لما نتغرب ونطلع خارج السودان وطن الأوطان عايش في وجداننا، لكن مرات جغرافيا ما بنكون فيه. الاغتراب وما أدراك ما الاغتراب، عندما ندفع تلك الكلفة والضريبة الباهظة مقابل ريالات، دولارات، استرليني أو ين. نعم، اغترب الكثير من أهلنا السودانيين، والكثير من الطيور المهاجرة هاجرت لأسباب تخص أسباب خاصة، ولكن هناك حيث ما السودان وطن الأوطان نجيش بمشاعر تتخالج فيها أحاسيس الحنين لوين ربينا ووين قعدنا ووين مشينا. ومرات في ناس سافرت من السودان مقهورة مجبورة لأي سبب من الأسباب، يعيش السودان في وطننا ونحمل بين ثنايانا وأسفاي إما كنت من ناس ديلة وأسفاي. وأنا في الغربة يا سمعان، أي مرة لابسة توب يا أهلي وأولادي، أي زول لابس جلابية وتوب، أي زول لابس جلابية وعمة دعمه. وأنا عشت جزء من حياتي ومن عمري سودانية مغتربة، لكن أنا عايزة أقول دخل أبوي يسعى إنه يعيشنا في جو السودان في البيت. ممنوع أنت قاعد في البيت تتكلم أي كلمة من لغة الدولة اللي إحنا قاعدين فيها. برا إحنا بنتكلم لغة البلد، لكن لما نجي اللكنات والكلمات والأكلات والتلفزيون والقنوات كلها سودانية.
0: طبعا كانت رحلة مليانة بالتعب والألم وإنتوا في الغربة، ونشكر الله قدرتوا ترجعوا من جديد، ونتمنى ربنا يرد كل المغتربين بسلامة ابتهاج. بالتأكيد أسباب كثيرة جدا خلت الناس تقترب، خلت الناس تسيب السودان، من ضمنها أسباب الحرب. الحرب واحدة من الأشياء الممكن تكون صعبة جدا بتخلي الناس تطلع تتنزح وتلجأ لدول تانية وتتشرد. نتمنى ربنا دائما يدينا سلام في بلدنا السودان. وغير الحرب طبعا هنالك أسباب كثيرة جدا، في ناس مشت تفتش ليه لقمة العيش، في ناس فتشت أو مشت تفتش لوضع أفضل لتعليم أفضل. نتمنى كمان بلدنا يكون فيه تعليم كويس والناس ما تمشي لقدام. بنحب إنه كل الناس تكون قاعدة في بلدنا السودان.
1: ناس اغتربوا بحثاً عن الأمان، ناس اغتربوا بحثاً عن حرية الرأي، ناس اغتربوا مهجرين مغصوبين منفيين. في المنافي يعيش السوداني سجين داخل سودانه. أنا عايزة أقول خبرات وتجارب كثيرة لأهلنا المغتربين، لكن وين ما كانوا هم لسه بيحبوا السودان ومليانين بيه. مرات يا سمعان السوداني بيكون متمسك بسودانيته أكتر وهو برا خارج حدود الوطن،
0: ما بتحس بيه
1: يغني أغاني وياكل أكله
0: ويتذكر
1: وعارف تفاصيل التفاصيل جوا السودان. وأنا عايزة أقول إنه الزول اللي بيسافر برا السودان مجبور، ما اختياره، اتغصب إنه يغترب في بلاد الاغتراب أو بلاد المهجر. الزول ده قاعد يفرق بين حاجة مهمة جدا، إنه وطني ما الحكومة أو الوضع القانوني أو الوضع السياسي أو الوضع الخلاني أمرك برا البلد، لكني بحب الوطن، محل ربيت، محل حبيت، محل تبيت، محل شبيت، محل اتزوجت، محل ربيت، محل أكلت، محل شربت، محل قيلت، محل أبيت. السودان والسودانيين أنا يتهيالي وطنيتنا السودانية بتظهر كتير برا. برا أنا ممكن أكون مختلفة معك سياسيا، لكن بنتلمى في الجالية، بنتلمى مع بعض، بنقعد مع بعض. لو شفتك في أي حتة أنت سوداني، قالوا في واحد كان عيان في المستشفى واحتاج نقل دم وما عنده قروش، فناس المستشفى قال له ماذا في هذا القروش تطلع برا. السوداني ده قال لهم يا جماعة أمشي كده برا المستشفى ده واسألوا وقولوا لي أي زول برا في أخوكم واحد سوداني هنا تعالي. الناس ديل في المستشفى استغربوا من عدد السودانيين اللي جو يتبرعوا بقروشهم وبأكلهم وبشرابهم وبيدمهم، لدرجة كان مضرب مثل يعني في كل أنحاء العالم إنه السوداني أخو السوداني وين ما كان، وقدر ما كان نحن مختلفين جوا لكن برا قاعدين نتآخى ونختلف، ودي المحرية في أهلنا في كل بقاع الدنيا،
0: ودي سماحتنا المعروف معروفين بها دائما في كل بقاع العالم. محل ما يمشوا السودانيين دائما بيحتفظوا بطيبتهم وإنسانيتهم وجمال روحهم، ودائما السودانيين مختلفين في كل حتة يمشوا فيها. دائما أقول لكل مغترب راجينك ترجع، راجينك ترجع بالسلامة، البيوت منتظراك والأهل والأصحاب والأصدقاء والرفاق، كل الناس راجين رجعتك من جديد. أرجوك وإنت في الغربة حاول إنك تحافظ على نفسك قدر الإمكان وتتذكر الهدف الأساسي اللي خلاك إنك تطلع وتسيب الأهل.
1: بعض الصور اللي محتاجين نرفع وعينا بها في الحلقة دي عن أوضاع المغتربين خارج. أنا عايزة أقول إنه الناس ديل بيدفعوا كلفة باهظة جدا، بيشتغلوا دوامات وعدد ساعات كبير جدا مضاعف، بيشتغلوا في أعمال ما حقتهم ولا بتشبه شهاداتهم وقدراتهم لو كانوا موجودين في البلد. فنحن عندنا بعض الصور المقلوبة عن المغتربين الموجودين برا إنهم دايما عندهم قروش أو دايما بيكذبوا علينا بيقول لنا إحنا عيانين وعندنا وعندنا وعندنا. أنا عايزة أقول كلفة الاغتراب كلفة باهظة جدا، تجي شايلة حبة دولارات وراجع للبلد لكن فقدت الكثير. فخلينا نكون رفقاء وحنينين لما نطلب من المغتربين، وخلينا نكون إحنا بنراعي الشعور والضغط النفسي القاسي لبرودة الغربة وسخانة صحراء لما يكون المغترب مغترب في بيئة ما بتشبه البيئة الربا فيها، فهو مضطر يصبر، مضطر يكون تحت استعباد من نوع جديد، تحت عبودية جديدة اسمها الاغتراب. وما أدراك ما الاغتراب؟
0: مرات بنضغط عليهم كتير، ليه فلان ما رد على تلفوننا، فلان خلاص نسان
1: ننسى فارق التوقيت
0: بالضبط، ولو عارفين هو فياته حتة، فياته مكان، في الشغل، في البيت، في راحته، في زمنه الخاص، فلان لازم يرد. محتاجين كمان نراعي لأوقاتهم الخاصة، لراحتهم، لشغلهم، لحاجاتهم اللي بيعملوها، ما نكسى عليهم بالكلمات إنك أنت ما دايرنا وما بتشتغل بينا وما بترد علينا أرجوك وكده. كلام كتير بنقوله للمغتربين ونحن ما عارفين الضغط اللي عايشين فيه في كل بلد.
1: أخوانا المغتربين في بلاد الاغتراب لما ترجع البلد أرجوك حاول تصرف زينا، شكل بيشبهنا ببساطتنا وقلة حيلتنا. مرات كثيرة بيكونوا في بنات مرتبطات وعندهم علاقات، لكن لأنك أنت راجع ومعاك التقيل ومعاك
0: كل الناس تتمناك
1: الصعبة، فبيكون في بعض الزيجات ما بتكون مبنية على تفاهم وعلى أسس. أنا عايزة أقول قد تدفع حصيلة اغترابك كلها في أنك ترتبط بإنسانة ما تكون دي الزولة المناسبة لك. أي نعم بيتم الزواج، لكنك بتتزوج وفق منظور مادي فقط. فعشان كده لو عندك حب قديم وعلاقة قديمة موجودة حافظ عليها، وبلاش تكسر خاطر زولة قاعدة انتظرتك. جزء من وعينا وجزء من إدراكنا لحقيقتنا إنه القروش عمرها ما بتسوي زول، لكن العرجلة مراحة. وين ما اغتربت وين ما مشيت تراك مصيرك بالبلد السودانية الحرة الأصيلة اللي كان أنت بتعرفها ولا أنت كان ارتبطت بيها زمان. خلينا نقول إنه الاغتراب وما الاغتراب قدر ما بيدينا من راحة وتحسين وضع، وبيدينا جنسيات وباسبورات تانية مختلفة، لكن قاعد يكلفنا الكثير الكثير الكثير. صعب جدا إنك تعيش كسمكة خارج بحارك.
0: مرات كمان تشغيلنا الحياة في الغربة والرفاهية اللي بنعيش فيها في الغربة، وننسى البيت اطلعنا منه، وننسى الأهل، وننسى الأم، وننسى الأب، وننسى كل الأهل والأصحاب والجيران والخيلان والعمات وكل الناس بننساهم، لأنه خلاص انصدمنا بالحياة. فدايرين نقول لكل زول مغترب، أرجوك تذكر البيت اللي انت طلعت منه، تذكر بيوت الطين، تذكر المطرة، تذكر شفع الحلة، تذكر الدافوري، تذكر الحاجات السمحة اللي كنت بتعملها معانا. وارجوك دائما خليك محضر خير في كل حدة.
1: الاغتراب بقدر ما فيه من فوائد بقدر ما عنده كلفة باهظة. شاركنا لو انت مغترب، انت بتعاني شنو انت في الغربة، وبتتمنى لما ترجع السودان حترجع كيف، وشنو أكتر حاجة فارقة معاك وإنت في الغربة، شنو أكتر حاجة كانت معاك صعبة، قدر شنو ممكن يكون اغترابك حصيلته السراب، ولا اغترابك كان رجعت فيه تاني لتراب الوطن تتمرمغ فيه. أنا وإنت موعودين بإنه إحنا نتناقش في حلقات تانية عن الاغتراب وأضراره وأثاره، لكن رجاء في المحبة حافظ على هويتك السودانية، ربي أولادك كسودانيين، لأنك أنت بكل الأحوال سفير للسودان بدون تكليف.
0: ولو كمان في يدك عزيزي المغترب إنك تساعد، أرجوك ما تبخل ولو بحاجة بسيطة، تقدر تمد يدك وتساعد ناس كثيرين جدا بيعانوا كثير في بلدنا السودان.
1: جمال الغربة ممكن تغيير مكان، ممكن تغيير وضع، ممكن مشيت بحثا عن الأمان، لكن أصلا ما بيبقى زي بلدنا الحنين والحلو السودان.
0: حيفضل دائما بلدنا السودان منتظرك، وترجع بخبرتك، وترجع بجمالك وبإنسانيتك وبطيبتك وبحبك للناس وحبك للبلد، منتظرينك ترجع بالسلامة دائما.
1: كل الناس اللي بتسمعنا عبر أثير راديو سمر، كنتم وكنا حضورا أنيقا في حلقة ناقشنا فيها عن الاغتراب والأسباب اللي ممكن تخلي السودانيين يغتربوا، وكيف نحن بنتعامل في بلاد الاغتراب. تحية لكل سوداني أصيل موجود خارج الوطن، وربنا يرد غربتكم، وتأكدوا إنه أهلنا في السودان لسه منتظرين رجعتكم، منتظرين وجودكم في نصنا، وما في زول بيسد فرقة زول. أترككم في أمان الله وحفظه، إلى جديد اللقاء، وقعدوا بخير.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: متى الأصحاح 26. ولما انتهى عيسى من كل هذا الكلام قال لتلاميذه:
2: تعلمون أن عيد الفصح بعد يومين، والذي صار بشرا يسلم ليصلب.
1: وفي ذلك الوقت اجتمع رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب في قصر الحبر الأعلى الذي اسمه قيافة، وتشاوروا معا في حيلة ليقبضوا على عيسى ويقتلوه، إلا إنهم قالوا:
3: لا نفعل هذا في العيد لئلا يسور الشعب.
1: ولما كان عيسى في قرية بيت عنيا في دار سمعان الأبرص، جاءت إليه امرأة معها قارورة من المرمر بها عطر قال السمن، وسكبته على رأسه وهو جالس إلى المائدة. فلما رأى التلاميذ هذا استاءوا وقالوا:
4: لماذا أتلف هذا العطر؟ كان يمكن أن يباع بمبلغ كبير ويعطى السمن للفقراء.
1: فعلم عيسى بهذا وقال لهم:
2: لماذا تزعجون هذه المرأة؟ هذا عمل صالح عملته لي، لأن الفقراء عندكم دائما، أما أنا فلا أبقى عندكم دائما. وهي لما سكبت هذا العطر على جسمي إنما عملت هذا إعدادا لدفني. أقول لكم الحق، حيثما انتشرت هذه البشرى في كل العالم يتحدث الناس بعملها هذا ويتذكرونها.
1: ثم إن المدعو يهوذا القريوتي وهو واحد من الاثنى عشر ذهب إلى رؤساء الأحبار وقال:
4: ماذا تعطونني إن سلمته لكم؟
1: فدفعوا له 30 عملة من الفضة. ومن ذلك الوقت أخذ يهوذا يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم. وفي اليوم الأول من عيد الفطير جاء التلاميذ إلى عيسى وقالوا:
5: أين تريد أن نجهز لك لتأكل عشاء الفصح؟
1: فقال:
2: اذهبوا إلى المدينة إلى فلان وقولوا له: المعلم يقول جاء وقتي، وسأحتفل بالفصح مع تلاميذي في دارك.
1: فعمل التلاميذ كما أمرهم عيسى وجهزوا الفصح. ولما أقبل المساء جلس إلى المائدة مع الاثني عشر، وبينما هم يأكلون قال:
2: أقول لكم الحق، واحد منكم سيخونني.
1: فحزنوا جدا، وأخذ الواحد بعد الآخر يسأله:
6: هل أنا يا سيد؟
1: فأجاب:
2: الذي يخونني هو واحد قد غمس يده معي في الصح، الذي صار بشرا سيموت كما قال عنه الكتاب، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه، كان خيرا له لو لم يولد.
1: فأجاب يهوذا الذي خانه:
4: هل أنا يا معلم؟
1: فقال له:
2: نعم أنت.
1: وبينما هم يأكلون أخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسمه وأعطى التلاميذ وقال:
2: خذوا وكلوا، هذا هو جسمي.
1: ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم وقال:
2: اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي به يعمل الله عهده معكم، وهو يسفك في سبيل كثيرين لمغفرة الذنوب. أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة هذا مرة أخرى إلى اليوم الذي أشربه جديدا معكم في مملكة أبي.
1: ثم قنوا أغنية وخرجوا إلى جبل الزيتون. ثم قال لهم عيسى:
2: هذه الليلة كلكم تتراجعون عني، فالكتاب يقول: أضرب الراعي فتتشتت خراف القطيع، لكن بعدما أقوم من الموت أسبقكم إلى الجليل.
1: فقال له بطرس:
7: حتى ولو تراجع عنك الكل فأنا لن أتراجع.
1: أجابه عيسى:
2: أقول لك الحق، هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فقال له بطرس:
7: ولو لزم الأمر أن أموت معك فلا أنكرك أبدا.
1: وقال التلاميذ كلهم نفس هذا الكلام. ثم ذهب عيسى معهم إلى مكان اسمه جسيماني، فقال للتلاميذ:
2: انتظروا هنا بينما أذهب إلى هناك وأصلي.
1: وأخذ معه بطرس وابني زبدي، وبدأ يشعر بالكآبة والحزن، ثم قال لهم:
2: نفسي حزينة جدا إلى درجة الموت، انتظروا هنا واسهروا معي.
1: ثم ابتعد قليلا ورمى نفسه على الأرض وسجد وصلى وقال:
2: يا أبي، إن أمكن أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
1: ثم رجع إلى التلاميذ فوجدهم نائمين، فقال لبطرس:
2: ألم تقدروا أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في محنة. تريدون أن تعملوا الصواب، لكن الطبيعة البشرية ضعيفة.
1: ثم ذهب مرة ثانية وصلى وقال:
2: يا أبي، إن كان لا يمكن أن تعبر عني هذه الكأس ولا بد أن أشربها، فلتكن إرادتك.
1: رجع مرة أخرى فوجدهم نائمين لأن عيونهم كانت ثقيلة، فتركهم وذهب أيضا. وصلى مرة ثالثة نفس هذه الصلاة، ثم رجع إلى التلاميذ وقال لهم:
2: ناموا واستريحوا، انظروا جاءت الساعة لأسلم إلى أيدي الأشرار، قوموا لنذهب، انظروا جاء الذي خانني.
1: وبينما هو يتكلم جاء يهوذا الذي هو واحد من الاثني عشر ومعه عصابة كبيرة مسلحة بالسيوف والعصي، أرسلها رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب، وكان الذي خانه قد أعطاهم علامة وقال:
4: الذي أقبله هو المطلوب، اقبضوا عليه.
1: فذهب مباشرة إلى عيسى وقال له:
4: السلام يا معلم،
1: وقبله. فقال له عيسى:
2: يا صاحبي، لماذا أنت هنا؟
1: فتقدموا وألقوا القبض على عيسى وأمسكوه. وهنا مد واحد من الذين مع عيسى يده وأخرج سيفه وضرب عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه. فقال له عيسى:
2: أرجع سيفك إلى مكانه، فكل من يستعمل السيف بالسيف يهلك. هل تظن أني لا أقدر أن أطلب من أبي فيرسل لي في الحال أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ إنما يجب أن يحدث هذا ليتم ما ورد في الكتاب.
1: وفي ذلك الوقت قال عيسى للجمهور:
2: هل أنا لص حتى خرجتم لتقبضوا علي بسيوف وعصي؟ كل يوم كنت أجلس أعلم في بيت الله فلم تقبضوا علي، لكن حدث كل هذا لكي يتم ما قاله الأنبياء في كتاب الله.
1: ثم تركه التلاميذ كلهم وهربوا، فالذين قبضوا على عيسى ساقوه إلى قيافة رئيس الأحبار حيث كان الفقهاء والشيوخ مجتمعين عنده، وتبعه بطرس من بعيد إلى ساحة دار رئيس الأحبار، ودخل وجلس مع الخدم ليرى نهاية الأمر. وكان رؤساء الأحبار والمجلس الأعلى كله يطلبون شهادة زور ضد عيسى لكي يقتلوه، فلم يجدوا، مع أن شهود زور كثيرين تقدموا. وأخيرا تقدم إثنان وقالا:
8: هذا الرجل قال: أستطيع أن أهدم بيت الله وفي 3 أيام أبنيه.
1: فوقف رئيس الأحبار وقال:
3: هل عندك رد على التهم التي يقدمها ضدك هذان الشاهدان؟
1: لكن عيسى سكت، فقال له رئيس الأحبار:
3: أحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت هو المسيح ابن الله؟
1: فقال له عيسى:
2: قلت الصواب، وأؤكد لكم جميعا أنه من الآن سترون الذي صار بشرا جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء.
1: فشق رئيس الأحبار ثيابه وقال:
3: لقد كفر، لماذا نحتاج إلى شهود؟ أنتم الآن سمعتم الكفر، فما رأيكم؟
1: أجابوه:
9: إنه يستحق الموت.
1: فبسقوا في وجهه ولكموه، والبعض منهم لطموه وقالوا:
10: تنبأ لنا أيها المسيح، من ضربك؟
1: وكان بطرس جالسا في الخارج في ساحة الدار، فجاءت إليه خادمة وقالت:
11: أنت أيضا كنت مع عيسى الجليلي.
1: لكنه أنكر قدام الجميع وقال:
7: أنا لا أعرف ما تقولين.
1: ثم خرج إلى مدخل الدار فرأته واحدة أخرى فقالت للموجودين:
11: هذا الرجل كان مع عيسى الناصري.
1: فأنكر مرة أخرى وحلف وقال:
7: أنا لا أعرف الرجل.
1: وبعد قليل تقدم الواقفون هناك إلى بطرس وقالوا له:
12: بالتأكيد أنت واحد منهم، لأن لحجتك تبين حقيقتك.
1: فأخذ يلعن نفسه ويحلف لهم ويقول:
7: أنا لا أعرف الرجل.
1: وعند ذلك صاح الديك، فتذكر بطرس الكلام الذي قاله عيسى:
13: قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فخرج وبكى بحرغةٍ.

أنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. يا رب برضاك ثبت لجبل عزا، حجبت وجهك فصرت مرتاعا. إليك يا رب أصرخ وإلى السيد أتضرع. هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟ استمع يا رب ارحمني، يا رب كن معينا لي. حولت نوحي إلى رقصا لي لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك، يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمقر ويقتلونه، ولكنهم قالوا ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاضين في أنفسهم فقالوا لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما

له معنى عند الحاكم الروماني، عشان كذا قالوا عنه أنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروم، وأنه بيقول عن نفسه أنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لأنه يطلق سراح يسوع، بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل في وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس ليهم شنو الشر اللي عمله يسوع، وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديقي المستمع، حصل سألت نفسك منه المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى أنه بتظهر الصورة بكل وضوح، واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الإسخريوطي ساعد في أنه يسلم يسوع لليهود، كمان برضو بنلقى أنه بطرس واحد من التلاميذ كان أعلن إنكاره بمعرفته ليسوع، حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم، حتى كمان بيلاطس أظهر خوفه على المكان بتاع وردود الأفعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو أنت تعرضت لنفس الموقف شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: هل عندك وقت؟ عزيزي المستمع، عندي حاجة مهمة شديد دايرة أتناقش فيها معاك، عندك وقت؟ عارفة حتقول لي معليش أنا ما عندي وقت، عندي مواعيد، مستعجل وتخط كثير من الأعذار، استنى وهدي شوية. بعرف إنه ما عندك وقت عشان تتكلم فيه معاي، بس كمان بعرف كويس إنك عندك وقت لحاجات كثيرة تانية. أنت عندك وقت عشان شغلك اليومي، وبرضو لو قالوا ليك في شغل إضافي بتسويه. عندك وقت عشان تاكل وتنوم وتتفسح، يعني في وقت لحاجات كثيرة تانية. لو قلت لك الموضوع المعاي مهم بالنسبة لك، كده حيكون عندك وقت تسمعني. الإنجيل بيكلمنا عن زول اسمه فيليكس، وهو كان والي في الوقت اللي كان فيه الرسول بولس في السجن. هو قال للحرس جيبوا لي بولس. سمع من الرسول بولس شنو هو الإيمان بالمسيح، ولما بولس كان بيحكي قدر شنو تكون الحاجات الصالحة انت بتسويها، وكيف تكون عفيفة الحياة وقت الحساب. بقى خايف فيليكس شديد ورد وقال انت هسي امشي، ولما الاقي وقت حاناديك. والانجيل بعد كده ما ورانا انه فيليكس دلق له وقت عشان السيد المسيح يغفر له ولأي زول تاني، والسيد المسيح ضحى بنفسه عشان كل زول فينا بأحزاننا اللي شاله وبأوجعنا اللي تحمله، ونحن فكرناه مصاب ومضروب ومزلول من الله. ده الوحيد اللي قدر يمسح أغلاطنا كلنا ناس زمان ونحن هسي. هو بقى الوسيط الوحيد بتاع العهد الجديد، واللي قاعد بيمين الله الأب، واللي حيشفع علينا.

0: الأصحاح السابع والعشرون. ولما طلع الصبح اتخذ كل رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب قرارا ضد عيسى ليقتلوه، وقيدوه وساقوه وسلموه إلى بيلاطس الحاكم. فلما رأى يهوذا الخائن أن عيسى قد حكم عليه ندم وأرجع 30 عملة من الفضة إلى رؤساء الأحبار والشيوخ وقال:
1: أخطأت لأني خنت إنسانا بريئا.
0: فقالوا له:
2: ماذا يهمنا؟ دبر أنت شأنك.
0: فرمى الفضة في بيت الله وخرج، ثم ذهب وشنغ نفسه. فأخذ رؤساء الأحبار الفضة وقالوا:
3: لا يحل أن نضعها مع أموال بيت الله، لأنها ثمن دم إنسان.
0: فتشاوروا معا واشتروا بها حقل الفخاري ليكون مقبرة للأجانب. لهذا فإن هذا الحقل إلى اليوم اسمه حقل الدم. فتم ما قاله النبي إرميا:
4: وأخذوا 30 عملة من الفضة، المبلغ الذي اتفق عليه بنو إسرائيل ليكون ثمنه، واشتروا بها حقل الفخاري كما أمرني الله.
0: وأحضروا عيسى إلى الحاكم، فسأله الحاكم:
5: هل أنت ملك اليهود؟
0: فقال عيسى:
6: قلت الصواب.
0: وكان رؤساء الأحبار والشيوخ يقدمون التهم ضده فلا يرد. فقال له بيلاطس:
5: ألا تسمع كل هذه التهم التي يقدمونها ضدك؟
0: لكن عيسى لم يرد عليه بشيء، حتى تعجب الحاكم جدا. وكان من عادة الحاكم في كل عيد أن يطلق لهم سراح واحد من المسجونين يختاره الشعب. وكان عندهم في ذلك الوقت مسجون مشهور اسمه ابن عباس. فلما اجتمع الجمهور قال لهم بيلاطس:
5: من تريدون أن أطلق لكم، ابن عباس أم عيسى الذي اسمه المسيح؟
0: لأنه عرف أنهم سلموا له عيسى عن حسد. ولما كان بيلاطس جالسا على كرسي القضاء، أرسلت له زوجته تقول:
7: إياك وهذا الرجل الصالح، لأني اليوم تألمت جدا بسببه في حلم.
0: لكن رؤساء الأحبار والشيوخ حرضوا الشعب لكي يطالبوا بإطلاق ابن عباس وقتل عيسى. فأجابهم الحاكم:
5: من من الاثنين تريدون أن أطلق لكم؟
0: فقالوا:
8: ابن عباس.
0: فقال لهم بيلاطس:
5: وماذا أفعل بعيسى الذي اسمه المسيح؟
0: فقالوا كلهم:
8: اسلمه.
0: فقال:
5: لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟
0: فصرخوا أكثر:
8: اسلمه.
0: ولما رأى بيلاطس أنه لا فائدة وأن الشعب هاج، أخذ ماء وغسل يديه قدام الناس وقال:
5: أنا بريء من دم هذا الرجل، دبروا أنتم شأنكم.
0: فأجاب كل الشعب:
9: دمه علينا وعلى أولادنا.
0: فأطلق لهم ابن عباس وأمر بجلد عيسى، ثم سلمه لكي يصلب. ثم إن عسكر الحاكم أخذوا عيسى إلى قصر الولاية وجمعوا عليه الفرقة كلها، ونزعوا عنه ثيابه وألبسوه رداء لونه قرمزي، وضفروا تاجا من الشوك ووضعوه على رأسه، ووضعوا عصا في يده اليمنى، وركعوا على ركبهم قدامه وهزأوا به وقالوا:
8: أهلا بك يا ملك اليهود.
0: وبثقوا عليه وأخذوا منه العصا وضربوه بها على رأسه. وبعدما هزأوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه وأخذوه ليصلبوه. ولما كانوا خارجين قابلوا رجل من القيروان اسمه سمعان، فأجبروه أن يحمل صليب عيسى. ولما وصلوا إلى مكان اسمه جلجسة، أي مكان الجمجمة، قدموا لعيسى خمرا مخلوطا بمر ليشرب، فلما ذاقها رفض أن يشربها، وصلبوه. ثم قسموا ثيابه بينهم بالقرعة وجلسوا هناك يحرسونه، وكتبوا التهمة الموجهة ضده ووضعوها فوق رأسه: هذا عيسى ملك اليهود. وصلبوا معه لصين، واحدا عن يمينه والآخر عن شماله. وكان المارة يشتمونه ويهزون رؤوسهم ويقولون:
10: يا من ستهدم بيت الله ثم تبنيه في 3 أيام، انقذ نفسك وانزل عن الصليب إن كنت ابن الله.
0: وكان رؤساء الأحبار يهزؤون به بنفس الطريقة، ومعهم الفقهاء والشيوخ ويقولون:
11: أنغز غيره فلا يقدر أن ينقز نفسه، هو ملك إسرائيل، فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به. كان يتوكل على الله، فلعل الله ينقذه الآن إن كان يرضى عنه، لأنه قال: أنا ابن الله.
0: وكان اللصان المصلوبان معه يشتمانه بنفس الطريقة. وخيم الظلام على كل الأرض من الظهر حتى الساعة 3 عصرا، وحوالي الساعة 3 صرخ عيسى بصوت عظيم:
12: إيلي إيلي لما سبقتني،
0: ومعناها:
12: إلهي إلهي لماذا تركتني.
0: فلما سمع بعض الواقفين هناك قالوا:
13: إنه ينادي النبي إلياس.
0: فجرى واحد منهم وأخذ إسفنجة وملأها بالخل ووضعها على عصا ورفعها إليه ليشرب. فقال الآخرون:
14: اتركه لنرى هل يجيء إلياس لينقذه.
0: فصرخ عيسى أيضا صرخة عالية وسلم روحه، وانشقت الستار الموجودة في بيت الله إلى شطرين من فوق إلى تحت، وتزلزلت الأرض وتشققت الصخور وانفتحت القبور، وكثير من الصالحين الموتى قاموا إلى الحياة بأجسامهم، وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين. أما الضابط قائد الحرس والرجال الذين كانوا معه يحرسون عيسى، فلما رأوا الزلزال والأشياء التي جرت خافوا جدا وقالوا:
4: حقا كان هذا ابن الله.
0: وكانت هناك نساء كثيرات يراقبنا من بعيد، وكنا قد تبعنا عيسى من الجليل ويقمنا بخدمته، ومنهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسف وأم ابني زبدي. ولما حل المساء جاء رجل قني من الرامة اسمه يوسف، وكان هو أيضا من تلاميذ عيسى، فذهب إلى بيلاطس وطلب جثمان عيسى، فأمر بأن يعطى له. فأخذ يوسف الجثمان ولفه في كتان نقي ووضعه في قبره الجديد الذي كان قد حفره في الصخر، ثم دحرج حجرا كبيرا على مدخل القبر ومضى. وكانت مريم المجدلية ومريم الأخرى جالستين هناك مقابل القبر. وفي القد أي بعد يوم الإعداد، راح رؤساء الأحبار والفريسيون معا إلى بيلاطس وقالوا:
3: يا سيد، تذكرنا أن ذلك المضل لما كان حيا قال: سأقوم بعد 3 أيام، فاصدر أمرا بحراسة القبر إلى اليوم الثالث، لألا يأتي تلاميذه ويسرقوه ويقول للناس أنه قام من الموت، فتكون الضلالة الأخيرة أشر من الأولى.
0: فقال لهم بيلاطس:
5: الحرس عندكم، فاذهبوا واحرسوه كما ترون.
0: فذهبوا وأحكموا القبر وختموا الحجر وأقاموا عليه حراساً.

الخوف من الموت. أكيد أنت مستغرب لأني ما لابس لي أي حجاب في صدري، يعني ما خايف من أي حاجة. لا يا صديقي، أنا ما خايف. خليني أوضح لك معنى الخوف شنو. في نوعين من الخوف، أول واحد هو خوفنا من الله، والثاني من الشيطان. كل دول مننا بخاف من الشيطان. أيوة، نحن بنخاف من الموت. بشوفك بتهز في راسك بتقول صح على قولي، حتى لو في ولد صغير بقى عيان بنطبح له خروف كرامه عشان يعيش. نحن بنخاف من حاجات كتيرة عشان خوفنا من الموت، بقينا عبيد لخوفنا. الشيطان ده هو السبب المباشر لخوفنا، عشان هو السبب لموت الجسم وموت الروح، وهو اللي بيخلي عيون أي زول عميانة وما بتشوف الحقيقة زي ما هي. بكده يقدر يغش الشيطان أي زول ويخوفه منه، والزول ما بيقدر يسوي شنو بس في الأقوى والأعظم منه. أيوة، الله أعظم من الشيطان، وهو بيحب وبيرحم، وهو بيرتب لينا درب عشان نطلع به من الشيطان ده، وهو رسل لنا السيد المسيح لعالمنا ده عشان يخلصنا. وفعلا جاء السيد المسيح بيموته على الصليب وبيقومته بعد دفنوه في الغبر 3 أيام. بكده انتصر على الشيطان والموت والجحيم. وقال الإنجيل على العمل الفدائي ده، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لو أنا أمنت بالسيد المسيح لما مات بدلي في الصليب عشان يديني الحياة الأبدية، بكده بكون اتخلصت من كل تحكمات الشيطان وخوفي من الموت. طيب من شنو أنا بكون خايف؟ يعني حتى ولو مت هسي بس السيد المسيح أداني الحياة الأبدية، أنا عارف إني حأقوم بعدين عشان أكون في الحتة اللي حيكون فيها السيد المسيح. وده نفس الحاجة معاك يا صديقي، تعال واستند عليه في حياتك عشان هو غلب الشيطان اللي بيسبب لك كل خوف. آمن به عشان هو مخلصك من أي خطية ومن الموت والجحيم، وهو اللي بيديك حياة الأبدية.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوقاء والطيار والقمص جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.